شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للـ10 فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من 12 للـ3 زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتي بيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 6 من 6 لـ 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشف خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دونت تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلو نوي مع هيبة وأمين.

إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ نادي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي فيها مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يفتح الملفات، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: جوهر أف أم.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تمديد الاحتفاظ بصحفي محمد اليوسفي ونقابة الصحفيين تدعو الى وقفة تضامنية اليوم. وطهران تعلن عن اتفاق وشيك مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أمس بأنها تتابع بقلق شديد تطورات وضع الصحفي محمد اليوسفي المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لعمله الصحفي، بعد أن تم يوم أمس تمديد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة إضافية رغم تعرضه ليلة الجمعة إلى وعكة صحية حادة استوجب نقله إلى المستشفى وخضوعه لتدخل جراحي عاجل. والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعتبر أن مواصلة سلب حرية صحفي في وضع صحي يستوجب المتابعة والرعاية الطبية بعد خضوعه لتدخل جراحي عاجل يمثل تطورا بالغ الخطورة، ويطرح بجدية مسؤولية الجهات القائمة على الاحتفاظ به عن سلامته الجسدية والصحية، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنها وإيقاف التتبعات القضائية المتعلقة بممارسته لعمله الصحفي. هذا وشددت النقابة على أن الوضع الصحي المستجد لمحمد اليوسفي يجعل الإفراج عنه أمرا عاجلا لا يحتمل التأجيل حتى يتمكن من استكمال علاجه وفترة النقاهة في ظروف ملائمة، مع ضمان حقه في الدفاع ومتابعة قضيته في كنف الضمانات القانونية الكاملة. نقابة الصحفيين دعت أيضا في بيانها إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بشارع محمد الخامس بالعاصمة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 11 صباحا، للمطالبة بالإفراج عن محمد اليوسفي ووقف التتبعات في حقه. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود أمس بأن هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. والوزير يوضح على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم، يؤكد أن منصة الرقمية خاصة بالشركة الأهلية تم إحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية. الوزير أشار أيضا إلى أن الشركة الأهلية تتمتع اليوم بعديد التسهيلات، سواء فيما يتعلق بكراء العقارات الفلاحية الدولية أو العقارات البلدية أو الملك الدولي الخاص، فضلا عن تسهيلات أخرى في مجالي النقل والتمويل، وذلك عبر الشركات التي تم إرساؤها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بالقاهرة أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحريص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية. والنفط يفيد لدى ترأسه أعمال الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحقق في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة، وهي حقوق ثابتة لا ولن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وفي هذا الصدد أدان وزير الخارجية التونسي وفق ما جاء في بلاغ للخارجية الاعتداءات التي تتعرض لها الأراضي السورية واللبنانية، معربا عن تضامن تونس الكامل مع الشعبين السوري واللبناني الشقيقين، مبرزا ضرورة احترام سيادة البلدين واستقلالهما ووحدة أراضيهما. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران عاد دخول بلاده في مفاوضات مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت عبر مضيق هرمز مراحلها النهائية، متوقعا التوصل إلى تفاهم خلال الأيام المقبلة. وقال إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في طهران، قال إن المحادثات أحرزت تقدما جيدا للغاية، معربا عن أمله في ألا تتدخل أطراف ثالثة لعرقلة التفاهم وفق تعبيره. المتحدث باسم الخارجية القطرية يؤكد العمل على احتواء الأزمة وتهيئة الظروف لمفاوضات تؤدي إلى حل مستدام، مشيرا إلى أن الأولوية لفتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران، كما يتم العمل على منع التصعيد وسقوط الصواريخ على مناطق سكنية بالخليج والهجمات على إيران، مشددا على الحاجة إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء عملية واسعة النطاق في مخيم شعفات وبلدة عنات شرق القدس. ومجلس الوزراء الأردني يوافق على الاتفاقية اللازمة لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر البنية التحتية الأردنية ومن خلال سوريا، في خطوة تستهدف دعم إنتاج الكهرباء في لبنان وتعزيز موقع الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10-15، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7، نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دون تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها.
2: عشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين، والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها، وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع؟ مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين.

0: والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: جوهرة أفام. ميوزيك نون ستوب.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 26 ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق ل 8 سبتمبر 2026. العلامة البارزة هذا الصباح في طقسنا أنه يتواصل تقريبا هذا الاستقرار اللي شاهدناه منذ أيامات على مستوى درجة الحرارة الصباحية، وحتى اليوم زاد راهو باش تكون مستحبة درجة الحرارة، معناها ماهيش مرتفع تقريبا. باش نعطيكم فكرة كيفاش باش تكون، باش تكون بين درجة الحرارة القصوى باش تكون بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهد. طقس نجم نقولوا يعمل الكيف في الاستقرار هذا اللي متواصل والانخفاض اللي عشناه بعد موجتين من الحرارة اللي تعبونا شوي. لكن الملاحظة العامة أنه بداية من الأربعاء، نهار الأربعاء باش ترتفع درجة الحرارة، باش تبقى ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية، لكن مع الشيء اللي زاد في أغلب ولايات الجمهورية، وتوصل أقصاها إلى 41 درجة في توزر في الجنوب، شكون زاد معناها فيها شيلي وقبلي تشهد 40 درجة هي وجندوبة. هذا نتحدث على نهار الأربعاء. 41 زاد نقوى في القروينة نهار الأربعاء. نهار الخميس تتواصل زعما هالحرارة هذه؟ لا، ما توصلش الحرارة نهار الأربعاء، باش تكون حارة، مع كما قلنا ماهوش حارة بك المستويات متاع اللي عشناه في الموجة الحر الأولى متاع جويلة ومتاع أوت، لا الحرارة مقبولة مع أيضا شيلي، وتوصل إلى 41 درجة في بعض ولايات الجمهورية به. لكن نهار الخميس الانتباه ضروري، باعتبار أنه 6 ولايات فقط ما فيهاش الأمطار، والأمطار باش تكون موجودة على 18 ولاية الساحلية والتقريبا والشمال والشمال الغربي وكل الولايات هذوما 16 ولاية، من بنزرت وصولا إلى صفاقس، مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد والقصرين، رجوعا إلى الكاف اللي باش تكون فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. زاد الأمطار القوية باش تكون موجودة في جندوبة، الباجة أمطار قوية، خلايا رعدية زاد محلية مع أمطار قوية في هذه بنزرت، ثم بقية الولايات اللي فيهم الأمطار كما تونس الكبرى، شكون أمطار متوسطة نقول لكم وين تونس الكبرى، في نابل، سوسة، المستير، المهدية، صفاقس كما قلنا، أيضا سيدي بوزيد والقصرين ومعهم القيروان وأيضا زغوان فيهم الأمطار. هذايا بالنسبة لنهار الخميس، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ترجع ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء ولايات الجنوب اللي يشكون بين 40 و 41 درجة و 39 زادة في تطاوين، وفما الشيلي على 4 ولايات اللي هما مدنين وتوزر ونزيدهم قبلي وأيضا تطاوين، في حين 38 درجة في جابس هي وقفصة وطقس مغيم جزئيا. هذا نهار الخميس. غدوة إذا نهار الأربعاء تسخن، نهار الخميس أمطار وتقلبات فيها الحيطة خاصة على المناطق الشمالية وشمال الغربي. هذا الكل ونرجع عليه بمتابعة، لأنه الحديث موجة حر راجعة في سبتمبر وعطاوا التواريخ متاحها وأيضا فيضانات وغير ذلك. لا معناها إذا كان نبهنا راهو ما فماش حتى شيء، فما أنه ناخذوا الحيطة التامة وكهو فقط باش نبدأ حاضرين لهذه التغيرات العادية متاع شهر سبتمبر ومتاع فصل الخريف، وكما قلنا نرجع مع المختصين بعد قليل. هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين كما تعودنا لكل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين اللي يقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين احنا اتفقنا اللي هي حسن حسين، وزيدك زيادة راهي تحل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضينا عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم متبوعين زاد بمسمع من حزب اللطيف طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: صلي على النبي الكريم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش عن موشة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملية طريق وحيدة وحيدة توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. نرحب بالخليفة متاعنا. صباح الورد
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين خاصة شادين الطريق نقول لهم ديما إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسوا رواحهم والناس تحضر في رواحهم إن شاء الله موفقين،
1: لأنه الأرقام اللي قاعد يعطي فيها المرصد الوطني لسلامة المرور راهي تفجعة برشا، أرقام خيالية متاع الحوادث هذيا. ربي يساعد رواحكم، راكم أنتوما راس مال البلاد هذيا، ثروتنا العزيزة الغالية اللي يهديها لنا ربي هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية. إن شاء الله يوصلوا سالمين غانمين للي ماشي يقضي شهور ولا اللي ماشي يخدم على رويحته، وربي يعينهم ويحل بيبان في وجوههم. سيدي خليفة، تحب شوية فلوس ولا ما تحبش؟
2: هات إن شاء الله. هات إن شاء الله، الناس كلها تحب فلوس.
1: عجب
2: والله،
1: كل يحبوا الفلوس.
2: هي الفلوس من الدور الدوليه، بالناس كل البلاد الكل تحب الفلوس. البلاد الكل الدول المؤسسه
1: مع العوده المدرسيه ومصروفها ودنيتها. الحساب الجاري للخزينه بتاريخ 4 سبتمبر عندنا 1245 مليون دينار. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 7 سبتمبر بتاريخ البارحه قعدنا في 25500 اي زدنا شويه 567 مليون دينار بايام التوريد. هيا باهي، هاي عملنا تنقيس القدام تروى الشفره، هيا جات 100 غلقنا الدوام 100 يوم توريد وتروى شفر مهم جدا عشان نواصل في النسق التصاعدي. الاوراق النقديه هذيك الفلوس اللي تدور في السوق سبيس نقصت شويه ب 12 مليون دينار ولا 30188 مليون دينار. الدولار طايح نسبيا، نجم نقولوا خسر بعض المليمات، هات اللي خسروا احنا رابحين 2911 مليم فاصل 9 بالارونديسمون 2912 مليم ان شاء الله يوصل ل 2800 وقل. اليورو مستحفظ على البلاصه هي بينا، معناها 3383 مليم فاصل 1. هذه امورنا الماليه. نمشيوا لي اون بريف هكا ولا لا، وتو نرجع معك انت باش نشوفوا واش عندنا زاده في الماتينال اليوم. اون بريف المانويلا تلعب تيتولير رسميا مجانح ايمن جناح عايسر وتمركي راهو زاد افون سونتر وتمركي بالراس وبالكوتسيزو والدنيا الكل
2: هكا مع منال الاخر
1: اون دو لي منال لي دو منال تبارك الله عليهم منورينا في صبيحه هذا اليوم السعيد باذن الله. يلا اون بريف
3: اون بريف اون بريف اون بريف.
1: يلا توحشناك وخليت بلاصتك. يلا منويلا العزيزه الغاليه البارحه منوره الاستوديو بوجودك وبصوتك، ان شاء الله ديما يلعلع وديما حاضر وديما فارض روحه بكل تالق نتاعو. مرحبا لله.
4: صباح الفل والياسمين والورد ليك ولكل مستمعي جوهره فيم، سي خليفه، كل الفريق العامل اليوم في استوديو تونس وسوسة، ان شاء الله نهاركم زين. وشكرا على الاستقبال الرائع.
1: لا تستاهل هذا واكثر يا بنتي.
2: اطراء
1: لا تستاهل هذا، تستاهل هذا واكثر.
4: من اللي يقعد غيب كل مره كيك.
1: لا ما تساعدناش، جي ونزيدوا يوميا في نوعيه الاستقبال. اش عندنا الماء لاباس، رجع شي مازال يقص كل ليله.
4: لا ما زلنا، مازال الصيف ما فيش، مازال
1: حيتك هو حيتك.
4: شنو منال انت ما قصتش في الليله بالحق؟
1: الحمد لله.
4: هاي صحه كلنا صحه.
1: وين منال؟
4: وين منال؟
2: لا ما توريش بلاصه.
4: حسين سوس، اي
1: حسين سوس الحمد لله.
4: لا احنا في حمص سوس ما زلنا الماء مسكر.
1: مازال الضوء لاباس؟
4: الضوء لاباس، اي لاباس الى حد الان لاباس. اما البارح في سوس المدينه قص. اي
1: شنو هذه بان زعما؟ ما نعتقدش
4: فما تقريبا 20 دقيقة هكاك قعد الضوء مقصوص.
1: اي بان ما يظليش كانه رجعنا لتخفيف الاحمال هذيك ان شاء الله.
2: الطقس معقول بون، ثم شوية رطوبة تو انت تعطينا فكرة عن الطقس حاتم. ما في الاصل كانوا متوقعينش
1: فما رطوبة اليوم. شنو الطقس في
4: سوسة؟ الحقيقة اليوم صباح سافا، اليوم البارح سخونة، صباح سخونة، اليوم كاليش. الحمد لله لاباس. نحكي لك هذه 5:45 تاع الصباح خرجت، ما نعرفش عاد
1: توا نشوفوا مع بعضنا تو نعطيك بالضبط حسب المعطيات اللي عندي. تعطيني توا 24 درجة في سوسة. لو روسونتي في حدود 25 درجة معقول, معناها معقول درجة الحرارة باش تعرف زيادة بدرجة واحدة على البارحة. البارحة كانت في حدود 33 درجة في سوسة, اليوم 34, لكن غدوة تسخن شوية 37 درجة تولي, ترجع نهار الخميس ل 34, والأمطار باش تكون الأمطار هذه موجودة خميس وجمعة وأي خميس وجمعة وسبت حتى السبت بعد الظهر. هذا ما يعطينا زادة توا نسبة الرطوبة في الـ 74% في سوسة خليفة مرتفع.
2: كالش قلت
1: 26 في تونس الكبرى والروسونتي 28, نعرف اليوم 36 درجة كيما البارحة بالضبط, غدوة فما زيادة بدرجتين, وبعد تطيح نهار الخميس ل 34 وتبدأ في نسق تنازلي حتى 31 و30 نهار السبت مع أمطار نسجلها نهار الخميس. ونرجع لهذا بالتفصيل. هات نمشيو لأون بريف مع المانويلا الوطنية.
4: نبدأ بشأن التربوي. وزارة التربية أعلنت تقدم إنجاز وطباعة الكتاب المدرسي بنسبة تقريبا 96%. أعلنت كذلك أنه أكثر من 1.9 مليون تلميذ استكملوا إجراءات التسجيل المدرسي عن بعد. هذا في الشأن التربوي. في أخبارنا أيضا تم تمديد الاحتفاظ بالصحة في محمد اليوس في 48 ساعة البارح هذية, ونقابة الصحفيين طالب بالإفراج الفوري عليه وإدعاءات إلى المشاركة في وقفة تضامنية اليوم معه. وفي أخبارنا أيضا وزير الخارجية ترأس في القاهرة البارح أعمال الدورة 66 بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. على المستوى الدولي, إيران تهدد بالرد على غارات أمريكية بقصف مرافق للطاقة. في اليمن مواجهات متصاعدة ضد الحوثيين وتقدم للجيش اليمني بعدة محافظات. الجيش الروسي يستأنف ضرباته الجوية ويستهدف مواقع الصناعة العسكرية ومراكز لوجستية في كييف وأوديسا, هذا ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. بالنسبة للأخبار الرياضية, وليد يعطينا برنامج الجولة الرابعة للبطولة آخر الأسبوع إياب المسابقات الإفريقية. هيئة شبيبة العمران توجه رسالة شكر للنجم الساحلي عامر دربال مدرب جديد لفريق العين السعودي. لؤي بن فرحات يختار تمثيل المنتخب الألماني, واليوم انطلاق مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد. كل هذه العناوين أكيد تفاصيلها بالنسبة للأخبار الرياضية 7:30 مع وليد الجزيري, وبالنسبة للأخبار الوطنية والدولية 7 إن شاء الله باش تكون معي
1: بعد أقل من 25 دقيقة. ترجعنا من الجبل لتقديم نشط أخبار السابعة صباحا. يلا بورتور للديسك وبورتور فيما بعد زادة للستوديو. مرحبا بك منال. خليفة, قلت أني نرجع لك في خصوص شعنا اليوم في المدينة لوسي.
2: شكون ضيفنا اليوم؟ فتحي بن خليفة وقت. المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والسيد البحر. باش نحكيو عن الفلاحة بصفة عامة.
1: وقت فما مشاكل, فما مشاكل الجيش, فما نقص علي. وفما حديث على معناها غلاء في الأسعار, فما حديث على ناس تضرت ومازالت مضرورة وبتدخل معها حتى حد باش يعاونها بعد ما خسرت نفوق الجيش نتاعها وغيرها.
2: حتى في الصيد البحري وغيره وباب برنامج
1: الصيد البحري عنده أرقام طيبة خليفة
2: في التصدير.
1: في التصدير. أي
2: في التصدير عنده أرقام طيبة
1: للغاية, خير من عمله.
2: وبرنامج كذلك علوش العيد من طو أطلقت وزارة فلاحة المشروع هذا, زعمي نقصنا شوي من أزمة القطيع من عدمي. هذا كل معسي فتحي بن خليفة مصطفى عبد الكبير مش نمشي له البنجردين تعطل وحركة المور والبطء. هنتذكر أنه كانت تم مكالمة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الرئاسة الليبي, انتقل وفد رسمي تونسي زاد الجهة, ولكن مازال ثم تعطيلات ومعاناة في الحرارة وفي الطقس. عندك الطقس نشرة خاصة اليوم مع الأستاذ عامر
1: وقيدها لأنه غدوة خليفة تسخن مقارنة باليوم تسخن وفما شيء اللي بيش يكون على أغلب ولاية الجمهورية. بعد غدوة أمطار وتشمل 16 ولاية تقريبا أو 18 ولاية 18 16 ولا 18 تنثبتها, مع كون بعض الولايات بكميات كبيرة.
2: مع كذلك الصفحات الفيسبوكية تعبت الناس, هاي النموذج هذا, هاي سخانة ياسر, هاي مطر ياسر, كل واحد جابد على جهة. احنا عندنا خبيرنا اللي يعطينا كل شيء
1: صحيح, ناخده صحيح وما غير تهويل, معناه بيسور تير وما غير تهويل.
2: مستمرار المتابعات كالعادة,
1: المتابعات الكل تقوها في متينة لكم كما تعودتم. هات نمشي وإحنا النونشينمون مطول بعد ما حكينا برشا, ونرجعوا في بوان ميتيو الأولاني في حدود السبعة غير درجين متاع صباح. دونك 13 دقيقة 12 دقيقة باش نخليكم مع النونشينمون. نبدأو كالعادة بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة من روائعها, وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي, طريق سلامة للجميع, وابقوا معنا. رجعين

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن باش مشيو لنشرتنا الأولانية متاع الميتيو حتى ناخذوا فكرة خاصة بعد ما هبطت النشرة المفصلة وناخذوا فكرة زادة من خلال الخريطة وفما راهو فالنهارين هذوما تغييرات ملحوظة باش نعيشوها اليوم غدوة وكيف كيف بعد غدوة شون اللي فما ما فماش اكتشفوا معنا هذا في البوان ميتيو الأولانية
0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: طقس اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 يتميز بسحب قليله على كامل البلاد تتكاثف راهي تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربيه مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار وتنشوفوا الامطار ومش تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفه فمعتدله ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقيه وكذلك اثناء ظهور السحب الرعديه البحر هادئ الى قليل الاضطراب اليوم والحراره في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 30 و34 درجه وين بالمناطق الساحليه والمرتفعات وتكون بين 35 و39 درجه ببقيه الجهات. كيف نعملوا طلع على الخريطه نتاعنا نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي قبل التحيين هذيا تعطينا درجات حراره صباحيه تتراوح بين اقل الدرجات 29 درجه الرافعه في الكيف هذا الصباح الى حدود توصل 36 درجه في اقصى الجنوب التونسي وتحديدا في برج الخضرة مرورا ب 30 في بنزرت 32 في هذا الصباح في تونس الكبرى 31 في نابل وفي سوسة وفي المستير وفي المهدية وفي صفاقس وأيضا حتى الجبس. درجات حرارة 31 تتعاود وهي أغلب الدرجات نقوها زاد في زغوان ونقوها في باجة اليوم الصباح وجندوبة وأيضا سليانة 31 ونقوها في سيدي بوزيد والقصرين 31 ووصولا إلى قفصة 31 وحتى جابس 31 درجة. بعد الظهر هي اللي تغير الأمور تتغير وباش نشوفوا خمسة ولايات تتعيش على إيقاع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الخمسة ولايات هذوما هما باجة و38 درجة فيها جندوبة و38 درجة 36 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 37 في سليانة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في القصرين وسجلوا فيها 35 درجة. بقية جهة البلاد باش تكون فيها طقس مغيم جزئيا إلى سماء صافية في الجنوب وتوصل أقصى الدرجات اللي تنجم توصل لهم اليوم في الجنوب درجة الحرارة بعد الظهر بطبيعة حال في توزر هي 40 درجة 39 في قبلي 41 في برج الخضرة ثم على الشريط الساحلي درجة حرارة مصحبة 34 درجة في بنزرت 36 تونس الكبرى 34 في نابل 34 في سوسة والمستير 33 في المهدية 34 في صفاقس 33 في جابس 37 في مدين 36 في تطاوين. هكا شوفنا بعد الظهر الليلة هذية كيف باش تكون. هل ترجع درجة الحرارة بعد ما تكون ثلاثينية إلى عشرينية؟ رجعت في إلا في بعض الولايات باش تبقى ثلاثينية هذه الليلة. جندوبة مثلا 31 درجة وأيضا القيروان 31 درجة 31 نقا في قفصة وفي توزر وزاد في قبلي هذه الليلة. بقية ولايات الجمهورية دون استثناء البقية تتراوح بين 26 درجة اللي هي أقل الدرجات في المهدية 27 بعد في نابل وفي الكيف 26 زاد مستير زاد نحطها في الحساب هي والمهدية زوز الأماكن المروحة هذه الليلة 26 الليلة في المستير وفي المهدية 28 سوسة 27 في نابل تونس الكبرى قلت لكم 28 هي وبنزرت 28 زادة تتعاود برشة 28 نقاوة في زغوان في سليانة ثم في سيدي بوزيد 28 كيف كيف 28 في جابس وأقصى درجات هي 31 في كل من توزر وقبلي هذه الليلة و32 في برج الخضر. التغييرات اللي نشيروا لها ولابد باش تكون عندكم فكرة عليها من اليوم غدوة هالأربعة راهو فما ارتفاع في درجة الحرارة مصحوب هذا الارتفاع بالشيلي. الشيلي بش يكون على أغلب ولايات الجمهورية باستثناء هذه الولايات الكيف نسجلوا فيها غدوة 37 درجة هي والقصرين وما فماش شيلي، نسجلوا 38 في بنزرت غدوة الأربعاء وما فماش شيلي، نسجلوا 33 في نابل وما فماش شيلي، 38 سوسة وما فماش شيلي، 37 المسير وما فماش شيلي، 35 المهدية غدوة وما فماش شيلي، 34 في صفاقس وما فماش شيلي، و 36 في جيبس وما فماش شيلي. بقية ولايات الجمهورية من تونس الكبرى، الأربع ولايات متاع تونس الكبرى إلى باجة إلى زغوان 39 درجة والشيلي حاضر 40، نوصلولة في جندوبة والشيلي موجود. الشيلي قلنا في بقية ولايات الجمهورية الكل 38 سليانة والشيلي غدوة، 41 في القيروان وهي أقصى درجات هي وتوزر والشيلي، زاد 40 نوصلولها في إقبلي والشيلي، و40 في برج الخضرة والشيلي. إذن غدوة طقس يولي حار خاصة بعد الظهر، في حين نهار الخميس هل باش يبقى هكا؟ لا، ما هو باش يبقى هكا. نهار الخميس باش نقاو أربع ولايات اللي هما داخل معناها في الجنوب، فيهم الشيلي ودرجة حرارة أربعينية، 40 درجة في توزر نهار الخميس، وأربعين درجة في مدنين وشيلي، واحد وأربعين في قبلي وشيلي، وتسعة وثلاثين زادة في تطاوين وشيلي، واحد وأربعين في برج الخضرة وشيلي. زوز ولايات 38 في قفصة وثمانية وثلاثين في جابس وما فماش لا شيلي لا أمطار، مغيم جزئيا فقط. إذا كان نحسب ناقص ستة ولايات لهنا ما فيهمش حتى شيء، وثمنتاشن ولاية بقية، 18 ولاية باش تكون فيهم تقلبات خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في 14 ولاية، والأربعة المتبقية باش تكون فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. الأربعة المتبقية الأمطار القوية باش تكون في بنزرت مسجلوا فيها 32 درجة، 32 في باجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية زادة في جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية و32 درجة، و33 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بلوتو. هذا بالنسبة لنهارة الخميس. بقية الولايات تونس الكبرى وأيضا زغوان وسليانة والقيروان ومعاهم سيدي بوزيد ومعاهم القصرين ونمشي والنابل، نابل وتونس الكبرى قلنا، وأيضا سوسة المستير المهدية وإصفاقس باش تكون فيهم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. التقلبات هذه باش تكون بداية من ظهر نهار الخميس، التقلبات هذه والحيطة ضرورية. إذا كان نقول راهو قوية تنجم تكون قوية وفي فترة زمنية قصيرة تنجم السيول تكون موجودة، والحيطة ضرورية بالنسبة لنهار الخميس. وأكثر تفاصيل حول هذه الوضعية معناها غدوة الأربعاء تسخن ونهار الخميس تبرد نسبيا، خاصة على المختلف ولايات الجمهورية الساحلية واللي هي في الشمال والشمال الغربي، وتكون سخونة في أربع ولايات مع هذه الأمطار القوية. هل ستتواصل في بقية الأيام ولا لا؟ عامر بحبته وجاوبنا في حدود الثامنة صباحا. احنا لحظات ونرجع مع منال جبل في نشرة أخبار السابعة صباحا، ابقوا معنا رجعين.

0: Où est-il rentré? Belfibre 100 mégas.
1: Il rentré, واش كاين للقراية. Il rentré, فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاريات الهيله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
1: عندك اورانج.
2: جوهرة
3: اف ام. بوبليسيتي.
4: اخر الاخبار. اخر الاخبار على جوهرة اف ام. منال جبل.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. وزارة التربية تعلن تقدم طباعة الكتاب المدرسي بنسبة 96%. وإيران تهدد بالرد على غارات أمريكية بقصف مرافق للطاقة. وفي تفاصيل أخبارنا، نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة الكتاب المدرسي تبلغ إلى غاية 7 سبتمبر الحالي نحو 96%، وفق ما نشرته وزارة التربية حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 78%، فيما بلغت نسبة المبيعات 70%. كذلك أعلنت وزارة التربية أمس عن آخر مستجدات عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2027 و2000. ووفق المعطيات المحينة منذ 20 أوت 26 و2000، بلغ عدد التلاميذ المرسمين ضمن منظومة الحياة المدرسية 1,920,000 تلميذ، أي ما يعادل 91.4% من مجموع التلاميذ المعنيين بالتسجيل. كما بلغ عدد التلاميذ الذين قاموا بدفع معلومة الترسيم 1,809,000 تلميذ بنسبة 86%. قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل ينبه من تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، مشيرا في بيان إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. هذا واعتبر الاتحاد أن هذه الوضعية أدت إلى ارتفاع الضغوط المهنية على العاملين في قطاع التربية، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والاتفاقيات. وطالب الاتحاد في بيانه بعودة التفاوض وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية واحترام الحقوق والمكتسبات ومعالجة الوضعيات المهنية والصحية والاجتماعية للعاملين، كما دعا إلى توفير مؤسسات تربوية آمنة ومجهزة. تم أمس تمديد الاحتفاظ بالصحة في محمد اليوسف لمدة 48 ساعة إضافية، في وقت دعت فيه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإفراج الفوري عنه، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والصحية، وذلك على خلفية وضعه الصحي إثر خضوعه لتدخل جراحي عاجل خلال فترة الاحتفاظ به. ودعت النقابة في بيان كافة قوى الحرية إلى المشاركة في وقفة تضامنية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم للمطالبة بالإفراج عن اليوسفي ووقف التتبعات في حقه. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد بالقاهرة أمس أن تولي تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة، وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية يمثل مسؤولية قومية تحرص تونس على توظيفها لتعزيز التضامن العربي وتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف ودفع العمل العربي المشترك نحو مزيد من الفاعلية.

0: هذا وأفاد النفط لدى ترأسه أعمال الدورة 66 بعد المئة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بأن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد كافة حقوقه المشروعة، مجددا التأكيد على ثبات الموقف التونسي بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل استرجاع حقوقه كاملة، وهي حقوق ثابتة لا ولن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. إيران تهدد بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. وزارة الدفاع الروسية تفيد صباح اليوم بأن قواتها ضربت مؤسسات للصناعات الدفاعية الأوكرانية ومراكز لتوزيع الشحنات العسكرية في كييف ومقاطعتها ومرافق لميناء في أوديسا. ختاماً، القوات المسلحة اليمنية تعلن اليوم تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظات البيضاء وتعز والجوف، وفي آخر التطورات الميدانية أغار الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية على مواقع للحوثيين في جبهة غربي تعز، وذلك بعدما استهدفت جماعة الحوثي مستشفى في المخا بصاروخ باليستي.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وعلى متابعتكم اليومية بفيداليتي كبيرة لمتينالكم صباح الورد اللي يتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابة إن شاء الله يوصلوا سلمين، حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. الله ورضيت الوالدين
1: أحسن ما قلت خوي العزيز.
2: إن شاء الله ربي معكم.
1: نهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 سبتمبر، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف الأعزاز عليهم عن طريق SMS. بعثوهن على 85 990، كتبونا في SMS هذا اسم ولقب العزيز عليهم معها رقم التليفون وقالونا فيقوهم من نوم، شاركوهم في الحصة وهديولهم الكادو اليومي متاع جارة FM TV المنقالة الرائعة من سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع التقوى الفتناسي، نقول لك صباح الوردة لا تقوى.
4: صباح النور صباح الفل.
2: كل عام وانت بخير.
1: تقوى فيق فيق تقوى نحي المخدة نحي المخدة وفيق تقوى
4: نحيتها
1: سي
4: شوي بشوي
1: واحدة واحدة اقعد هكا سامي بسم الله وهات نبدأ ونصفحوك في النهير الجديد هذا اللي هو النهير رائع للغاية باعتبار عيد ميلادك. يلا تقوى
4: عايزكم يخليكم.
2: هاي يلا تقوى منين تكلم فينا؟
4: من القيروان.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القيروان. طقس به عاد في القيروان سخون شوية.
4: والله الحق سخون سخان.
2: اي سخون شوية. قديش عملت اليوم؟
4: والله اليوم 34
1: درجة الحرارة. هذه 34 في القيروان؟
4: سمعت اي
1: درجة الحرارة هكا ولا انا غالط؟
4: والله الحق ديخة بالنوم. عندي بامبيتو صغير مخليكم معي، عندي حتى كل ساعة نص من رقدت وقمت.
2: عندك مولود جديد.
1: ربي فضله وإن شاء الله يتربى في عزكم وربي يحفظه لك وإن شاء الله ديما هكا فرحانة حتى لو كان فما تعب ميسيلش التعب هذا مخلوف بإذن الله كيف يولينا عازب وتفرح بالبيبي هذا.
2: شنو اسمه البيبي؟
4: سند.
1: شوف ان شاء الله يكون سند ليك
4: يا عايزك
2: الحمد لله. هاي التقوى. اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس؟
1: هو
2: سند.
4: والله الاس ام اس يا فما زوز الحقيقه ما هذوما اللي يا عندي يا خويا يا مسيو.
1: وشكون الاولاني تحط اخوك قبل المسيو ولا المسيو قبل اخوك؟
4: بحكم خويا البر نحط المسيو.
1: باه
2: مالك اخوك الداخل
1: تحطهم مسوس مع بعضهم. ليه قد فرد ما معناه اي سيدي
4: هو البر في الخارج وكل شيء نصحن صبر المسيو معناه.
2: يلا المسيو مش مسيو المسيو سي مبروك بوشوش هكا ولا؟
4: اي
2: وزاد معناها فرح بالسند السند أيه. السند الجديد المولود يعني الجديد اللي ربي يفضل
1: وتربى في عزكم ويدوم عشرتكم ومحبتكم. ايش تقول له عاد سي مبروك؟
4: والله يعطي الصحة الحقيقة هي سربريز انا في باليش والله صدقوني حتى عيد ميلادي نسيته والله.
1: بالتعب نعرف ببي جديد وفماشي نوم نعرف شاء الله ربي معك.
4: يا عايش يا حمد ديك والله نشكركم انتوما ونشكر المسيو.
1: لا هتقول يا له حاجة بيا نشكر المسيو عبارة على
2: هني خطوة عتيسة
1: عابد بقى
4: نقول ربي فضلك لينا وربي خليك
1: وراني هكا هكا ها قول خير عرفت يا شو اسمه سي مبروك
2: سي مبروك
1: راي يا سي مبروك تروا بوان هذوك السكته هذيك راي قالتها لك ما في قلبها قالتها نكون متاكد قلب ربي داوم محبتكم وعشرتكم ربي يحفظكم لله شكرا لك فرحة سند ان شاء الله هكا
4: عايش يا حاتم يرحم والديكم الكل وشكرا لجهرة
1: شكرا لحضرتك
2: سي فاضل غرسلة نقول لك صباح الورد سيد فاضل
5: اهلا وسهلا صباح الخير مرحبا بك
2: اي كل عام وانت حي بخير
5: ان شاء الله ربي يحييك الامثال وعايش بارك الله فيك
2: فاضل منين تكلم فينا
5: انا من طوزة ولاية المستير
2: مرحبا بكل مستمعينا طوزة ولاية المستير شوف الخدمة طول
5: ايه طول في الخدمة نقوم بكري احنا نخدمه عايش
1: وقت تشد الخدمة
5: والله كل مرة كيفاش مرة نخرج ماضي ساعة متاع الصباح مرة ماضي ثلاثة
2: كل ساعة متاع الصباح
1: شوف شد الخدمة ماضي ساعة
5: اي شد الخدمة ماضي ساعة ماضي بقى حاضر الدنيا سخونة يعني شوفير حاضر الدنيا سخونة نخدمه في البرود وانا نروحه بكري شوية باش نقيله
1: ربي معاك وربي يعطيك
2: شوفير سمين شاحنة كبيرة
5: اي الحمد لله الحمد لله لاباس الحمد لله.
1: شوفير سمي قال لك خليفة معناها شاحنة كبيرة هكا.
5: إيه إيه إيه شوفير سمي شاحنة كبيرة.
1: أقف على اليمين.
2: أقف على اليمين.
1: أقف في سبيس كيس.
5: لا لا وقف الثاني واقف أنا حد فيك واقف. ما لا ما نتحفش واحدة في التليفون ونسوق
1: خويا يبقى عليك الستر وإن شاء الله ربي يعطيك صحة البدن خدمتكم صعيبة ويزمها برشا تركيز إن شاء الله ربي معك وربي يحفظك.
5: لا لا بس الحمد لله.
1: يعطيك السلامة إن شاء الله.
2: قديش عملت اليوم فاضل؟
5: اليوم عملت 62
1: ان شاء الله في المية والصحة هي هي يا فاضل
5: والله العمر تعدى في ساعة في ساعة وما ما فقناش بيا
1: ربي تولك في عمرك في الخير يا فاضل مازال العمر
5: مازال الله ربي يبارك فيك
1: في ربي تولك في عمرك في الخير وان شاء الله
5: لا الحمد لله لا باس كل شيء لا باس
1: الحمد لله يا رب
2: سي فاضل اعطينا شكون بعث لنا الاس ام اس
1: هي
5: والله عندي واحد برك شاكك فيه ايم زميلي راهي في الميدان ويطلع محمد ابراهيم
1: زميلك في الخدمه شو اسمه
5: محمد ايم على
1: مع الريزو عملها فينا الريزو
2: قاعد تسوق
1: الريزو عملها فينا يقعد في بلاستيك صاحبي يا مان قال محمد هكا بن ابراهيم هذا يسمع هاي طيب الريزو اللي عملها فينا
2: محمد بن ابراهيم من سيدي ابو علي عشير قالوا صاحبه بعث هو اللي
1: بعث ربي داوم عشيرتكم وصحبتكم

0: جوهرة اف ام. Téléchargez notre application جوهرة اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهرة اف ام ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك
4: ما ضيعش اخر فرصه في بيكو بلو دايز
5: امشي توا لاقرب ماغازان بارتيسيپان رميز اكسيبسيونيل كادو و سوربريز
4: سي لو مومون جامي لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك
5: تلقى ادريس اقرب بوين دو فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي
4: يلا امشي وربح
5: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي
6: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G
7: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
6: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج جوهر

0: Party.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة. إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. عادة تصير هكا في بعض الأحيان الحركة معاش تكون بشكل عادي، تقف شوية لكن ما تبقاش مدة. عندنا مدة الحركة الحدودية على مستوى الحدود متاع رأس الجدير فيها صعوبة المرور من الطرفين، لكن بشكل خاص للتونسيين، والتجارة البينية هذه زادت تتعرض إلى مشكل ما بينات الإدارة من ناحية الليبية، الديوانة معناها الليبية، وبين التوانسة واللي تقريبا حياتهم كاملة كانوا موجودة هذه التجارة البينية العادية واللي محلول
2: فعلاً
1: علاش وكيفاش نشوفه معاك خليفة ومع ضيفك في لاريير بلون اللي باش يكون بعد قليل. لاريير بلون مع مصعب الكبير اللي هو ضيف لاريير بلون عمر بحبة، ونمشي لهم بعد نشرة مطولة عامر نشرة مطولة في 8 باعتبار كما قلنا أنه الوضعية ولات مقلقة للعبيد،
2: وجينا صور من غاد مراز جدير حاتم ثم تجار وثم مواطنين في حالة الدخول من ليبيا إلى تونس سواء كان تونس أو ليبيين، يعني الحركة بطيئة، توصل الناس تنتظر بثلاثة واربعة وخمس سوية أو حتى بريسك نهار الناس تعدي، وشفنا السيارات كلها واقفة، وخاصة توا فترة متاع حركة سواء كان الأخوة الليبيين اللي يدخلوا لتونس لقضاء شؤونهم الخاصة وكان تونس كذلك حتى اللي يخدموا غادي يروحوا فترة ذي متاع العودة المدرسية وقضياتهم ولوازمهم. لكن للأسف تمت آخر مرة شفنا مكالمة بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الرئاسي الليبي وتناول موضوع حتى التجارة البينية والعلاقات بين الدولتين. انتقل كذلك فريق تونسي رسمي من الديوانة ومن الحرس وغيره للمنطقة ذيك كذلك لحل جملة من الإشكاليات، لكن للأسف ما زالت الحركة فعلا بطيئة ومعاناة كبيرة، وخاصة أن المنطقة ذيك ثم جزء كبير من أبناء المنطقة يعيشوا على التجارة البينية وعلى تلك الحركة هناك، وهذا شفناه الكل وتابعناه حتى في مواقع التواصل.
1: نمشي لارير بلون.
2: لمزيد نقل الصورة من هناك ومباشرة معنا الأستاذ مصطفى عبد الكبير رئيس المجلس التونسي لحقوق الإنسان، يقولوا له صباح الورد.
1: مصطفى، سي مصطفى مرحبا بك. صباح الورد سيدي مصطفى، مرحبا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل الصديقات والأصدقاء وكل صديق مخليفة وكل مشاهدين ومستمعي جوهرة فهم.
1: شكرا لحضرتك. خليفة يسل يقول إيش فما إشبيها
2: على مستوى المعبر
1: معطلة نسبيا وإلا صعبة نسبيا حسب المعطيات اللي وصلت لنا. مصطفى عبد الكبير
3: ألو
1: نسمع فيك مصطفى. ألو
3: تعرف ألو
1: نسمع فيك 5-5 تفضل مصطفى.
3: تعرف أن الوضع يعني فترة طويلة معنا على حاله، يعني أن الصعوبات في التنقل، صعوبات في التبادل التجاري على مستوى صغار ومتوسطي التجار، الحركة عادية إلا للشاحنات الكبرى والتصدير والتوريد سواء كان بين تونس وليبيا أو التصدير الدولي. ما تبقى أنه الوضع صعيب، وزاد في المدة الأخيرة صعوبة خاصة في ظل المتغيرات داخل ليبيا. تعرف أنه الوضع الأمني في ليبيا معناه خاصة بعد إعلان يعني نهاية مسار التشاور إلى 4+4 والاتفاق على حكومة وحدة وطنية جديدة، الجميع في ذهاب إلى هذه الحكومة يعني تسليم السلطة للحكومة الجديدة. المقابل ثم أطراف خاصة في المنطقة المستوى والمنطقة الغربية رافضة المثل هذا على اعتبار أن فيها طرف سياسي معناه قام بشن الحرب على طرابلس، وهو بطبيعة الحال القيادة العامة وجيش حفتر في الشرق، رغم أنه هناك أطراف في المنطقة الغربية ترى أن لا بد من تجاوز هذه المسألة. بالمقابل يعني شفنا تحركات كبيرة وكبيرة جدا على مستوى تنقل القوات المسلحة من المنطقة الشرقية باتجاه سرت يعني باتجاه المنطقة الوسطى، أيضا من مصراتة باتجاه العاصمة الليبية طرابلس، أيضا قوات الردع في طرابلس في حالة استنفار قصف. يعني تقريبا الوضع العام كله يعني يخيم عليه نوعا من التحركات العسكرية، سواء كان
1: التحركات العسكرية ليبية وإلا زاد كل القوى المتمركزة في ليبيا الأجنبية داخلة في هذه العملية. مصطفى عبد الكبير،
3: لا، القوات هي قوات ليبية ما تعود إلى سواء كان إلى أطراف سياسية معنا كالقوات بطبيعة الحال اللي تتبع القيادة العامة أو القيادة أو القوات التي تتبع إلى حكومة طرابلس، ضف إلى ذلك بعض القوات العسكرية اللي هي تعتبر يعني في تحالف مع حكومة معينة في ظرف ومع حكومة أخرى في ظرف، وأيضا ميليشيات مسلحة. يعني اليوم الأطراف العسكرية المتنقلة والمتحركة على الميدان هي أطراف ليبية، بقى أنه أكيد جدا أن عندها أجندات ومدفوعة من طرف أجنبية. هذايا هو يعني بشكل خفي، ولكن
2: هذا انعكس على حركة العبور من ليبيا في اتجاه تونس، مش من تونس في اتجاه ليبيا يبدو على مستوى المعبر.
3: لا، هو تأثير ما وش كبير برش على المعبر، باعتبار ان احنا في حركة التجار وصغار التجار تكون محدودة متاع 100 كيلومتر باتجاه مدينة الزاوية، ومن الزاوية الى العاصمة الى رأس جدير. لا، وضعية المعبر تؤثر في حركة العمال، في حركة التنقلات داخل ليبيا، تكون الناس تكون حذرة شوي، ولكن المعبر مرتبط بوضعيات لها اكثر من سنة، وهو تضييق وهو عدم ثم جفاء حقيقي في الحوارات التونسية الليبية، جفاء سياسي. هذا الجفاء أثر كثير بشكل كبير جدا على الوصول للاتفاقيات. شفنا تنقل زيارة السيد وزير الداخلية لنهاية الأسبوع الماضي نحو إلى رأس جدير، مرفوقا بمدير العام للديوانة ومدير عام لحدود إدارة الحدود والأجانب. هذا كل الاطلاع على جملة المشاكل وتشخيصها بشكل آلي، والاطلاع على عديد الملفات اللي هي من شأنها أنه هناك عمل على أنه تقريب وجهات النظر بين وبين الإخوة الليبيين، وهناك عمل على يعني إذابة نوعا ما من الجليد حتى يقع تنفيس شوي للمواطن. قائل المواطن للأمانة يعني يعيش صعوبات حقيقية. بالأمس بركة سجلنا يعني مدة انتظار تفوق اليومين، يعني تفوق
1: نهارين استناه في الحدود، نهارين 48 ساعة. يس
3: 48 ساعة نجم يقضيها ينتظر داخل الحدود الليبية باش يدخل الحدود التونسية.
1: يلا تربي في كلمتين مصفى عبد الكبير، مازال لي 30 ثانية نختمهم معاك. الوضع الأمني داخل بن قردان؟
3: لا، والوضع بن قردان تعيش وضع عادي.
1: الاحتجاجات هذيك وفات الليلية وانتهت.
3: لا يعني تعرف هيك كانت مدة ليلتين والليلة الثالثة كانت فاصلة، والوضع على حاله. فقدت بن قردان متأثرة بوضعية الوضعية الاقتصادية الكبيرة اللي مأثرة على المعبر، وتراها واضحة خاصة في العودة المدرسية، وتراها واضحة في وضعية الحركة التجارية في الجهة. فالجانب الأمني يلزمنا نطمن مواطنيننا سواء كان داخلي ولا حتى على مستوى حدودنا، يعني ما عندنا حتى حاجة نجم تعملنا قلق، بل بالعكس هناك ارتياح كبير للوضعية الأمنية على حدودنا رغم ما يحدث داخل ليبيا. هذا بطبيعة الحال معناها ما عنده حتى ارتباط بما يقع في المعبر. المعبر وضعية معينة يقع حلها بالعمل والجلوس مع طاولة المفاوضات مع الإخوة الليبيين
1: إن شاء الله، وإذا تتحل في القريب العاجل حتى نتفادى 48 ساعة راهو يوصلوا انتظار ولا ربما حتى أكثر، يقول لك باش يعبروا المعبر ما عادش ينجموا هكا يتنقلوا في السخانة وفي الحاجة هذه كلها. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.
0: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
4: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
5: برعاية
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
5: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
7: اريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
8: صباح النور، صباح الورد. البداية ببرنامج الجولة الرابعة، ذهاب للبطولة اللي باش تكون على 3 دفعات وفي توقيت جديد، الأربعة متاع العشية. البداية بالسبت 12 سبتمبر مستقبل المرسى، النجم الرياضي الساحلي أمل حمام سوسة، الملعب التونسي، الاتحاد الرياضي المنسيري، اتحاد بنقردان، لحد 13 سبتمبر شبيبة العمران، نجم المتلوي، نادي حمام الأنف، الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي، تقدم ساقيه الدير، الخميس 20 سبتمبر الدفعة الثالثة والأخيرة، النادي الإفريقي، ترجي جرجيس، نادي رياضي صفاقس، نادي رياضي بنزرتي. بطبيعة يقعدوا 3 مقابلات مؤجلة من الجولة الثالثة ذهابي، تلعبوا يومي 16 و17 سبتمبر. هيئة فريق شبيبة العمران ورئيسها سيد طارق حمزة توجهوا برسالة شكر لهيئة النجم الرياضي الساحلي من إطار فني، لاعبين، جماهير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة قبل وأثناء وبعد مباراة لحد الفارت في إطار الجولة الثالثة ذهاب اللي المباراة دارت في أولمبي سوسة. فريق العين السعودي يعلن تعاقده مع المدرب عامر دربال واللي انتدب زاد اللاعب السابق للنجم فادي بن شوق. نادي العين السعودي ينتمي حاليا لدوري الدرجة الأولى السعودي. في المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي سافر غدوة المالي يلعب إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد جوليبا المالي السبت القادم بداية من 5 متاع العشية في باماكو. النادي الإفريقي كان انتصر في مباراة الذهاب 0-1. في مسابقة كاس الكاف، النادي الرياضي صفاقس يواجه شوتينغ ستارز النيجيري في مباراة الإياب لحد القادم على أرضية ملعب طيب الهميري بصفاقس بداية من 6 متاع العشية. مباراة بشدور دون حضور جمهور، هي عقوبة تتم لعقوبة الموسم الفرط من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ذكروا أنه سياساس نهزم في مباراة الذهاب في نيجيريا 0-0. ترجي جرجيس يسافر غدوة للعاصمة السنغالية داكار، يواجه السبت القادم بداية من 6 ديمبارس السنغالي. ترجي جرجيس يتنقل اليوم من جرجيس لتونس بعد المطار تونس كارتاج الدولي. مباراة الذهاب فاز بها ترجي جرجيس في ملعب طيب الأميري بصفاقس 3-1. اللاعب التونسي والمهاجم لؤي بن فرحات اختار تغيير جنسيته الرياضية واللعب لفائدة المنتخب الألماني. لؤي بن فرحات كان تقمص زي المنتخب التونسي قبل المونديال، بعدها خير عدم التواجد ضمن قائمة المنتخب في المونديال، ثم قرر اختيار تمثيل المنتخب الألماني. مدرب المنتخب الكاميروني أعلن على قائمة اللاعبين المدعوين لخوض الجولة الأولى والثانية لتصفيات التأهل الكال أنفيلد، و27 في القائمة لاعب الترجي الرياضي التونسي مايكل فرنانديز ولاعب الترجي الجديد دافيد نيونغ. من جهة أخرى، مدرب المنتخب الغامبي استدعى لاعب النادي الإفريقي سيد وخان للتربص القادم للمنتخب الغامبي. اليوم عودة مقابلات أمجد الكؤوس الأوروبية، عودة المتعة الفرجة وأقوى المقابلات. اليوم افتتاح مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد 2026-2027، الستة غير ربع كالعادة، زوز مقابلات، أياك أثينا اليوناني، لاسك النمساوي، بروج البلجيكي، أستون فيلا الإنجليزي، ثم 8 بقية المقابلات، بوروسيا دورتموند الألماني، فيا ريال الإسباني، بورتو البرتغالي، المان سيتي الإنجليزي، ليل الفرنسي، ريال بيتيس الإسباني. والقمة باش تدور أمام 85,000 متفرج، ريال مدريد يواجه الانتر الإيطالي بإدارة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير. في الخمس مواجهات الأخيرة كانت كلها في دوري أبطال أوروبا ما ثماش تعادل، الانتصارات الكل كانت لريال مدريد. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
9: C'était Jaura Sport. Jaura Sport. Avec l'équipe Sport.
10: تسمعون الاثنين للجمعة
11: بس
10: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على جوهرة تي في. موجة مع الموجة.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو دحفول، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفون بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
6: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
7: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
7: عندك أورانج.

0: وحده في الكادوات. كان باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: على جمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. ربي يحفظكم وربي يخليكم وساعدوا على رواحكم، نقصوا من السرعة. فما برش عباد تبدأ تحضر في العمرة متاحة قبل بعام وبعامي. كيفاش تحضر فيها؟ تبدأ تسأل بربي كيف مشيتوا مع الأجنس هذية، كيفاش كانت الأمور؟ الهوتلة قراب من الحرم في وسط الحرم بالمجد، فما مزارات الكل هذوكم موجودين، فما مرافقين ولا مرافق واحد تراه في الصباح وما تراهش العشية؟ يبدأوا يسألوا متخوفين ولا هم الحق في ذلك؟ العمرة هي باش تمشي للمتعة للعبادة، باش تمشي زادة أوسي توفر بعض ظروف الراحة باش نجم تقوم بالعمرة متاعك في أحسن الظروف. هذا ما نعرفوه. زد على ذلك ساعات نبعثوا للعمرة احنا رجال كبار ونساء كبار، بهاتنا ومهاتنا باش يمشيوا غديكا، دونك نبداو خايفين عليهم، وإلا يمشي حتى صغير وعنده مرض مزمن ولا عنده حاجة، دونك يلزم معناها العناية هذه المستمرة. أنا شو نقول لكم؟ نقول لكم شوفوا الباش فيسبوك، اسمعوا زاد الناس اللي مشيت مع براءة فواياج، لأنه براءة فواياج سنة بالعلامة الكاملة هذا الموسم برؤية جديدة، معناها تقدم لكم باقة من العروض المتميزة اللي تجمع بين الراحة الكونفور جودة الخدمات الوتلة مستوى 5 نجوم، الهدايا كيف ما شفتوا الفليجات هذوكم والمظلات للنساء والمزارات الخاصة بوكالة براءة فواياج. براءة تعطيك مزارات وتزيدكم مزارات أخرى، وفهم مزارات معناها موجودين كان عند براءة هي اللي تقوم بهم. كل شيء موثق وموجود كما قلت لكم على صفحة الفيسبوك، وكيف كيف أرى الناس اللي مشيت وجربت، ادخلوا واسمعوا بوذنيكم وشوفوا بعينيكم الناس إيش قالت وش حكيت على السيرفيس متاع براءة فواياج.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجنس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس إيش تحكي على براءة فواياج توتيخ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: 24 أكتوبر، نعاود 24 أكتوبر 2026 هو موعد الرحلة القادمة. للي مازال ما سجلش اسمه راهو نذكروا اللي مازالوا بعض المقاعد لربما يتعدوا على أصابع زوزيدين يا سيدي، هابش نكون هكا موضوعي برشا. فبالتالي شو نقولوا؟ ازرب روحك باش تخلط على مقعد من هذه المقاعد القليلة المتبقية، لأنه الإقامة كما تعودتم رابش كون في المدينة فندق نوفوتيل الرائع المتميز مع فطور الصباح طيلة الإقامة في المدينة. في مكة الإقامة في فندق منارات غزة الغني عن التعريف واللي يحبوه التوانسة، التوانسة كل يحبوا الوتيل هذا، وإلا فندق سويس هوتيل في برج الساعة اللي يحب على باقة VIP معناها سيرفيس VIP ينجم يختار زادة السويس هوتيل، واللي يحب على حاجة زادة قريبة ومطلة على الحرم، لأنه سويس هوتيل خطوتين تقريبا تلقى روحك في وسط الحرم وفي وسط الحرم. الأكثر تفاصيل راهو تنجموا تكلموا براءة فواياج على 70 550 0 20، نعود لكم 70 550 0 20، وعندكم 21 هذاك 881 882، 21 881 882. نقلبوا ثلاثة الاخرانين ردوهم هما الاولانيين معناها بعد الفانتايا، اش نعملوا؟ نعملوا 21 882 881، معنى النمرو الثالث يولي 21 882 881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: حب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي، انت وكرنيتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك.
5: ما ضيعش اخر فرصة في بيكو بلو دايز،
6: امشي توا لاقرب مجازان بارتيسيبان، رميز اكسبسيونيل، كادو و سوربريز.
5: سي لو مومون جامي، لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
6: تلقى ادريس اقرب بوينت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
5: يلا امشي وربح.
6: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
7: الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة، في مونوبري وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية. من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
8: مونوبري ديما معك.
9: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G.
10: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
9: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
11: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
12: تروبيكو
13: كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
14: جوهرة
15: بوبليسيتي.
16: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
17: على جمعة موش مع الموجة.
18: ميتيو على جوهرة أفب.
19: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وكما أعلن منذ الصباح الباكر ومنذ الساعات الأولى لمتينالكم كونوا باش نكون في نشرة خاصة مع الأستاذ عامر بحبة. علاش؟ علاش نشرة خاصة؟ لأنه برشا كلام قاعد يتقال، فما موجة ثالثة باش تكون في سبتمبر متاع درجة حرارة، هل هذا صحيح ولا لا؟ فما أمطار طوفانية حسب النموذج الأمريكي والنموذج درشنوة، ولا ربما مش كون حتى فيها حاجات تخوف ولا بد من الاحتياط وكذا، واحد والناس واحد يزيد الملح والآخر يزيد الدقيق. إيش فما بالضبط بأمور وقراءات علمية وبقراءات وسي اللي تعودنا عليها الرصينة واللي تنبهنا وكانت في أغلب الأحيان أعطتنا كل ما هو صحيح، نشوفوها مع الأستاذ عامر بحبة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. صباح الورد عامر.
20: صباح الخير سيحات، مرحبا، تحية لخليفة بن سالم وتحية للسادة المستمعين والمشاهدين على جوهرة فهم.
19: هات ناخو من عندك صحيح ونبدأ حديث على أمطار نجم تكون وراها فيضانات كبيرة ولابد من أخذ الاحتياطات من توا. هل هذا صحيح وفي بحر الأيامات القريبة القادمة؟
20: سي حاتم غير صحيح. صحيح فما تقلبات ولكن إلى حد الآن إلى حد الساعة التقلبات المتوقعة حسب أغلب النماذج العددية تقلبات يعني خريفية عادية. طبعا الأمطار إن شاء الله باش تكون بكمية طيبة وربما باش تكون فما حتى أمطار غزيرة ممكن حتى بعض الأودية تجري إلى آخره ولكن هذا نعيشوه كل عام مش جديد ويعني الوضع يعني عادي وعلى الأقل إلى حد الآن ربما تتغير الوضعية تنجم تتطور تنجم الكميات تزيد إلى آخره ولكن وين كان فيكم توا يعني اليوم ثلاثة يعني يوم 8 سبتمبر كان مش غلط في التاريخ دونك الساعة 8 الوضع عادي والسي حاتم هو توضيح صغير على يعني إجابة زاد على سؤالك علاش هما فما يعني فما كلام على أمطار طوفانية وأمطار غزيرة إلى آخره. أولا يعني هذه ملاحظات صدرت عن أطراف غير رسمية وأطراف يعني مش نقولوا حتى غير علمية يعني ماشي مؤسسات رسمية مش المعهد الوطني لرصد الجوي أو وزارة الفلاحة وزادها مش في الحقيقة صفحات غير مختصة خلينا نقوله هذه أولا. ثانيا هما يعني تبعوا بعض التوقعات نتاع بعض النماذج على رأس النموذج الأمريكي اللي صحيح منذ 4-5 أيام وحتى من جمعة التالي واربع خمسة أيام التالي يعني حط كميات كبيرة برشا على خليج جابس على الحدود الليبية على جهة جابس على جهة صفاقس على مدنين في وسط البحر زادة في خليج جابس مرات أخرى حط كميات كبيرة في تونس العاصمة وجهة زغوان ونابل مرات أخرى حط كميات كبيرة برشا في بنزرت مرات أخرى حطها في الساحل ولكن التحديثات كل ست ساعات وبعتالي يلغيها ولا ينقص منها برشا ويعني هذية كي نلقاه وإحنا نموذج يعطي برشا توقعات حتى كانت تكون كبيرة ولكن بعد قليل بعد ست سوايع يلغيها ويكونش فما اتفاق مع نماذج أخرى وضعي صعيب برشا باش يكون موجود على الأرض الواقع وهذاك علاش النموذج الأمريكي بيدو توا يعني تقريب كما نماذج أخرى اليوم وأمس وضع كميات كميات مهمة نسبيا مش ما نقولش مش مهمة ولكن مش بالطريقة الأولى راهو في الطريقة الأولى راهو حتى 500 مليمتر راهو 300 مليمتر
19: شيء فاجعت معناها وللبعض مشي للكلام هذا للكلام هذا هو اعتبره كأنه كلام ترامب بالضبط ومصدق معناه
20: وزاد حاجة أخرى سي حاتم راهو كما قلنا قبل وقلناها في عدة مناسبات معك وحتى مع وسائل إعلام أخرى راهو التوقعات كي تكون قبل بأسبوع وقبل بعشر أيام وقبل بجمعتين راهي ما تكونش دقيقة 100% تكون ساعات بعيدة حتى على الواقع خاصة سي حاتم الفترة هذه نتاع سبتمبر راهو وحتى أكتوبر يعني ما بداية الخريف راهو التوقعات راهي تتغير كل مش حتى كل يوم حتى ساعات كل ست ساعات عكس التوقعات الشتوية التوقعات الشتوية تكون دقيقة بنسبة كبيرة حتى قبل بجمعة وضعي معناتها يعني موضوع يطول الحديث فيه الخريف لا الخريف التوقعات تتغير ديما دونك ما فماش الوضعية تكية سي حاتم
19: مش موجودة أمطار عادية تقلبات جوية عادية خريفية كما نعرفوها وتو نشوفوها معك وقتاش باش تكون هدية عطيني يتحدثوا زادة على الأسبوع القادم جو بونس على موجة حر ثالثة في شهر سبتمبر لربما تتزامن مع العودة المدرسية هل هذا صحيح ولا لا أستاذ عامر بحب؟
20: لا مش صحيح سي حاتم لأنه وقت اللي يكون فما منخفض جوي كما متوقع الأيام القادمة بالعكس الأجواء باش تبرد وحتى مع العودة المدرسية باش تكون أجواء نجم نقولوا حرارة حول المعادلات وحتى دون المعادلات يعني في بعض الأحيان باش تقعد سخونة شوية صحيح في أقصى الجنوب التونسي في الصحراء باش تقعد الحرارة يعني ثلاثينية ولكن وربما نقربوا حتى على 40 درجة نحكي على المثلث الصحراوي اللي طب الكل على الحدود الليبية ما نحكيش على جابس ولا حتى على قفصة حتى مناطق تاع جنوب تونس الأخرى راهو باش تسجل انخفاض في الحراره باش ترجع باش تهبط ل 32 و30 درجه نحكي حتى على توزر وقبلي وقابس وقفصه يعني في جنوب تونس ممكن في اقصى الجنوب اكثر شويه بالنسبه للوسط والشمال الاجواء باش تكون منعشه على المرتفعات الغربيه سي حاتم راهو باش ننزلوا حتى ل 25 درجه وحتى ربما ل 24 درجه نحكي على الحراره القصوى نتاع نصف النهار وما ثلاث
19: يبشرك بالخير معناها خبير زين هذا بيهتم معنى الكلمه سيدي العزيز هاي
20: يعني بون سي حاتم الحقيقه 24 وال 25 نحكيوا على المكثر وعلى بني حازم وعلى الروحيه وعلى تالا والقسرين والكاف منطقه مناطق الاخرى اكثر شويه اما اكثر شويه معناتها في ال 27 و 28 مش في ال 40 و 45 ومع يعني فما نساء باش تكون معتدله وحتى بارده خلال ساعات الليل العشيه الصباح من غير كليماتيزور زاد نجموا نرقدوا يعني بالعكس مع التقلبات عاده هي علاش تجي تقلبات لانه يجينا منخفض جوي يتواجد في اجواءنا او يقترب منا ويعطينا الهواء البارد ويعطينا هالتقلبات هذه دونك ان شاء الله باش نعيشوا اجواء خريفيه ممكن باش تكون ظاهره اكثر شي حاتم في شمال تونس اكثر من الوسط حتى في الوسط
19: بداية تونس من اي نهار عامر نبدا العمليه هذه معناها باش نعيشوا الاجواء هذه المستحبه لدرجه حراره في ال 24 25 لربع حتى توصل ل 28 27 في داخل ما في وسط العاصمه ولا بحدا اماكن في الشمال اعطيني وقتاش تبدا هذه العمليه وناخذ زاده مباشره طقس اليوم وغدوه وبعد غدوه خاصه حديث غدوه هنا تسخن شوي وحديث زاده على بعد غدوه فما امطار
20: باهي سي حاتم يعني بالنسبة اليوم وغدوة سريعا يعني تقريب نفس الطقس متاع أمس يعني حرارة نجم نقولوا أعلى من المعدلات بقليل طبعا فما رطوبة فماك الحرارة المحسوسة نحسوا بشوية يعني سخانة في خاصة في القائلة أما لاحظتوا خلال ساعات الليل فما نسائم معتدلة نجم نقولوا حتى باردة في آخر العشية فما نسائم في الصباح كيف هذا مازال متوقع اليوم وغدوة دونك حتى النهار
19: لكن غدوة تسخن أكثر شوية من اليوم هكا ولا لا؟
20: شي حاتم درجه 2 يعني ماناش باش نعيش الوضع نتاع الاسبوع الماضي كي سخون معناتها يعني عاديه حراره يعني 30 ما عندناش 45 درجه و 48 درجه ما عندناش حتى 43 درجه و 42 درجه ما عندناش ربما في جنوب تونس في تونس القبلي او في القيروان او في جندوبه باجه تنجم توصل ل 38 39 40 درجه تنجم تكون اكثر شويه في جنوب تونس درجه او زوج ولكن يعني حراره صيفيه حراره صيفيه عاديه ما عندناش موجه حر اللي يحكيوا عليها حرارة أعلى من المعدلات بقليل إن شاء الله الوضعية باش تتحسن خاصة نهار الخميس في العشية سي حاتم لأنه نهار الخميس باش يتعدى كل يوم زاد حتى المصليات خلينا نقولوا أجواء حارة نسبين ولكن إن شاء الله الهواء البارد يصل تونس نهار الخميس العشية ساعة 3 ساعة 4 تبدأ الأجواء تتغير وتبدأ التقلبات إن شاء الله في العشية وآخر العشية وفي الليل وإن شاء الله زاد الأيام الموالية نهار الجمعة نهار السبت في الحقيقة مازال ما فماش اتفاق سي حاتم على فترة الذروة لأنه مثلا توقعات متاع أمس ولامس كانت الذروة مبدئيا كانت نهار يعني الخميس في العشية في الليل الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة وحتى نهار الجمعة في الصباح وتنجم تصب المطر حتى باتالي الجمعة في العشية وسبت وحد أما أقل فما تغيرات اليوم على مستوى الوقت نهار الخميس فما حالة عدم استقرار تنجم تكون طيبة على شمال تونس وحتى محليا ممكن وسط تونس ولكن ربما الذروة تكون نهار جمعة ونهار سبت الصباح فما ممكن
19: المناطق يعني اللي باش تشملها الولايات اللي باش تشملها هذه التقلبات بداية من نهار الخميس العشية
20: التقلبات ان شاء الله نهار الخميس العشيه كما قلنا والايام المواليه يعني باش تكون اكثر في شمال تونس شمال تونس يعني الكل معناتها شمال تونس يعني الشمال الغربي وحتى الشرقي بما في ذلك العاصمه ولايه نابل ولايه الزغوان بن زرد هو سحات من النوعيه نتاع التقلبات هذه الشماليه والشماليه الغربيه عاده ديما تبدا بالسواحل يعني تبدا بساحل بن زرد تبدا بتبرقه ثم تبدا تهبط بشويه بشويه تمشي بقيه ولايه باجه بقيه جندوبه
19: المناطق الساحلية معناها نابل كابون وسوسة والمستير والمهدية وصفاقس ونرجع زادة أوسي تونس الكبرى فما فيها أمطار زادة أوسي
20: ان شاء الله تونس العاصمه ونابل معنيه اكثر من الساحل كما قلنا التقلبات ديما وين اكثر في الشمال التونسي وين تكون التقلبات يعني اكثر يعني اهم النوعيه نتاع التقلبات هذه ولكن الامطار ان شاء الله باش تكون موجوده حتى في ولايه الساحل سوسه المنستير المهديه ممكن اكثر في شمال الساحل يعني سوسه مثلا او حتى المنستير اكثر من المهديه ثم زاد حتى في القيروان خاصه شمالها ممكن حتى شمال سيدي بوزيد ممكن زاد القصرين شمالها يعني كل ما نبعدوا على السواحل الشماليه سي حاتم كل ما التقلبات تقل ولكن يعني عموما التقلبات الخريفيه سي حاتم مش بالضروره باش تكون مطابقه 100% ولا حتى 90% مع النماذج لانه انا قاعد نعطيكم في وصف نتاع توقعات نماذج راهو في بعض المرات وصار هذه عده مناسبات ساعات تكون منطقه غير معنيه وتتشكل فيها سحب رعديه يعني ونشاط رعدي يعطينا امطار غزيره في وقت وجيز واللي هي مثلا كانت تتوقع كميات متوقعه فيها 10 ملم مثلا ناخذ مثال ولاية
12: سوسة أو منطقة السبيخة أو منطقة ما نعرفش ناخذ أي منطقة أخرى في ولاية المنستير بعيدة على شمال تونس، وتكون فما توقعات نتاع 5-10-15 ملم وتنجم تنزل فيها 50-60 ملم. هذا قبل صار برشا مرات، دونك هذه نعطيه في أفكار عامة خطوط كبرى، ولكن راهو التفاصيل سي حاتم راهي تنجم تتغير، وحتى الكميات يعني المتوقعة راهو في برشا مرات في خلال فصل يعني الخريف سبتمبر أكتوبر ساعات تكون مضاعفة، مثلا تنجم تكون في عند راهم متبرقة متوقعة 50 ملم تنجم تنزل 100 ملم. هذا وقع قبل برشا مرات، وقع حتى في العاصمة، وقع في نابل، في بنزر. دونك نعم. اللي نجم نقولوه اللي التقلبات إن شاء الله باش تكون طيبة على شمال تونس، متوسطة على وسط تونس، ولكن الكميات راهو تنجم تكون اهم من توقعات النماذج، خاطر النماذج يعطيو افكار عامه، ولكن فما تفاصيل سي حاتم. التضاريس راهي تاثر يعني الانفتاح نتاع شمال تونس على المنطقه المتوسطيه وعلى التقلبات اللي جينا من الشمال راهو زاد ياثر. المهم فما تقلبات على عده ايام من مساء الخميس الايام المواليه،
19: من مساء الخميس والجمعه والسبت ولا حد قلت لي هكا ولا لا؟
12: اي على الاقل خميس جمعه سبت على الاقل، ربما حتى نهار الاحد وبدايه الاسبوع القادم ان شاء الله ربما زاد تتواصل التقلبات. ولكن سي حاتم ملاحظه مهمه، راهو التقلبات نهار الخميس راهو اكثر في العشيه، نهار الجمعه كيف كيف تنجم تصب الصباح وممكن بعد تلقى العشيه وفي الليل. دونك يعني الامطار مش باش تكون على يوم كامل، باش تكون على فترات على مراحل في شكل حالات عدم استقرار، كل مره تتعدى يعني السحابه الرعديه او بعض السحب تعطي تقلبات ثم تنجم تعاود مره اخرى النشاط الرعدي هكا، يعني مش نهار كامل، مش 24 ساعة المطر تصب وإلا 4 أيام ورا بعضهم، باش تكون تقلبات على عدة مراحل إن شاء الله.
19: شكرا ليك نحوصل. ما فماش موجة حرارة ثالثة كما اللي عشناها في جويلية الأولى والثانية متعود، هذا دو فما تقلبات تبدأ من نهار الخميس إلى عشية باش تشمل العديد من الولايات بكميات من متوسطة إلى تنجم تكون قوية في فترة قصيرة، وتتواصل نهار الجمعة ويمكن حتى نهار السبت، مع الإشارة ماهيش أمطار طوفانية كما يتحدثوا البعض، لا هي تقلبات متاع الخريف العادية. هذا ما يكدهن الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية الأستاذ عمرو بحبة، اللي انجدد له شكري. تقاو الفيديو كامل بالتفاصيل كلها موجودة على الباج فيسبوك متاعكم على جوهرة FM.
15: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoherFM.
1: Publicité.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو دحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
5: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
6: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
6: عندك أورانج.
1: Publicité.
4: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
7: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. ساعدوا رواحكم وحيدة وحيدة، توصلوا بإذن الله سالمين غانمين. مفيد، استحفظوا على رويحاتكم، نقصوا لي من السرعة، راكم أنتم أحسن هدية دهنا ربي، وثروتنا الوطنية هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية. باش نمشيو نحكيو على قوت المواطن التونسي والمواطنة التونسية. أي منتوجه الفلاحي، وإذا كان منتوجه الفلاحي موجود وخمسة على خمسة، راهو الاكتفاء الذاتي نجمو نحقوه، ما نجيبوش من برا، هذا من ناحية ما نخسروش الدوفيز. من ناحية ثانية ترخص الأسعار، اللي عندنا مدة الكلمة هذية ما عادش تتصرف، معناها بكريمون ما ليناش أسعار رخصة سواء في الغلال وإلا في الخضر وإلا في كل المنتوجات الفلاحية، ما نتحدثوش على اللحوم الحمراء وأيضا على الأسماك. خلطت عليهم الايامات الاخيره ونظرا للوضعيه هي اللحوم البيضاء. هذاك علاش نحل الملف ككل باش نشوفوا هذه الوضعيه قداش مازال فيها، كيفاش نخرجوا منها، خاصه فما حوايج اخرى نحب نرجع لها بارونتيز نحلوها. تثبتوا اللي عطاونا احصائيات قبل على الصابه نتاع القمح، صابه السنة باش يكون في 20 مليون ولا اكثر، ما وصلناش حتى العشرة. علاش؟ شنو اللي صار؟ البعض يقول لك لامونيترو وغير ذلك، ما فهمه ما كانش حاضر وقت اللي باش نزرعوا. باهي يا سيدي، توا هاك باش تزرع توا ولا بدات عمليه الحرث وباش تزرع لامونيترو، كل المدخلات الكل حاضره ولا مش حاضره؟ هل استفدنا ولا مش استفدنا؟ خلينا درس من الفتره اللي فاتت ولا باش تعاود نفس العمليه؟ واذا كان وصلنا ل 10 مليون قنطار على 20 اللي بريفو دوري المره هذه، باش نوصلوا لخمسه اذا كانت وصلت العمليه هكا. يجاوبنا ضيفكم.

0: هذا صباح فتحي بن خليفة اللي هو المستشار الاقتصادي للسيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي فتحي شكرا لك على تلبية الدعوة، إن شاء الله صباحك زين.
2: شكرا سي حاتم على الدعوة المنظمة واللي متسبقة باش نحضروا لها، مش دعوة فجأة ديما.
0: لا أخويا، نحبوا ناخذوا احنا المعلومات ونعطيوا الوقت باش واحد يجيب ملفات، وهاي الملفات أمامك. نبدأ بالدجاج، موضوع الساعة، لأنه الدجاج تعرف علاش نبدأ به، رأوا العائلات التونسية، أغلبية العائلات التونسية الماكلة الأساسية متاحة رأي تطيب بالدجاج، ما عادش رأوا اللحوم الحمراء، وما عادش يخلطوا على الحوت، وما عادش يخلطوا على منتوجات معين، نحوهم من القاموس متاحة.
2: شكرا سي حاتم. والله الدجاج حاولنا نتبع نسق الاستهلاك منذ بداية 2025، لما شفنا أنه أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت وفما نقص في اللحوم الحمراء، أمر واقع ما استعرفوا به حتى وزارة الفلاحة والتجارة، طلبت السلطات منا ترفيع في مستوى الإنتاج اللي كان يناهز بين 12.5-13، طلعنا ل 14 حتى ل 14.5 و500 طن في الشهر دجاج اللحم. هديك الرومي من 6.5-7 دونك عادي، والبيض ما يحارب 160 مليون، كان 150 طلعنا ل 160 مليون بيضة في الشهر. السنة جات أزمتين، أزمة متاع أمطار كاد فورس ماجور وأثرت على الإنتاج، هزت الدجاج، ما دخل بتيمات قوة ربي، أثر على المردودية، الدجاج فما تأخر في النمو، أثر على الفرتيليتي الخصوبة متاع بيض التفقيس. هذه حالة كاد فورس ماجور، معنا ما نعملوا فيه.
0: وبعد جات السخانة،
2: قبل ما تجي سخانة ديما قعدنا نعالجه بتوريد بيض التفقيس، دور المجمع يعمل الكيليبر باش نحافظ على مستوى الانتاج. هذاك جاء العيد الكبير، خاطر في مارس جاء العيد الكبير، دونك العيد الكبير مع وقت خرجتك من عارف شكون منظر وطيبات ونظام طيبات مع العيد الكبير، دونك عدينا فترة تقريبا شهر ونص فلاحة تبيع بالخسارة، وصلنا نبيعوا الدجاج، كيلو الدجاج تكلف ب 4200 تقريبا، نبيعوا فيه ب 2800-3000، ولا مجيب من السلطة لا وزارة فلاحة لا وزارة التجارة، خاطر العادة جرات في التاريخ قطاع الدجاج العيد الكبير يجينا كل عام ورمضان يجينا كل عام، دونك في رمضان نسبق تخزين البيض، نعرفوا التونسي بريكة وبريكة مستوى الاستهلاك يطلع في الفترة هذيك، نوصلوا حتى 200 مليون بيضة في الشهر بين التخزين والإنتاج الشهري، وكنا نخزنوا أسبوع الأخير قبل العيد الكبير وأسبوع 10 أيام أسبوعين احنا والسوق نخزنوا دجاج اللحم وديك الروم في الفترة باش ما نوقفوش الإنتاج، نخزنوه ليخرج في فترة ذروة الاستهلاك اللي هي موسم الصيفية، وفود الأجانب وفود التونس اللي عايشين البر. هذه عندها سنين تنحات العادة هذه، دونك ولينا نخليه الفلاح يعاني وحده، شمس شهيلي مطرح جر رمضان شعبان، دونك قعدنا نبيعه تقريبا شهر ونص ولا محرك، وكنت أنا في اجتماعات مع وزارة التجارة بالذات، بالرغم أنه عنا الآلية القانونية اللي عملناها، الآلية هي صندوق تنمية قدرات تنافسية اللي
0: أو صندوق هذا يقولوا لي مش قاعد يشتغل تقريبا،
2: هذايا خلنا نفسره للمواطنين، هذايا يمول من اقتطاعات من القطاع الفلاحي من المنتجات الفلاحية 2% على المنتجات، وفيه فوائد، فيه فوائد. آخر اجتماع لنا وأنا عضو في اللجنة هذه خمس سنوات فيهم فائض يقدر تقريب 175 مليون دينار، وهذو مشنومة مش باش نصرفوهم، نستعملوهم لتعديل السوق. اش معناها تعديل؟ اليوم الفلاح يبيع الدجاج بالخسارة، نخزن خاطر فترة نقص استهلاك، ما نخليش يخسر مكون من المكونات تاع حلقة الانتاج، نخزن نخرج وقت ذروة الاستهلاك، إذا انفوا السوق مش يطلع نعدل به السوق. وهذه آلية جعلت للمجامع المهنية المشتركة لمنتج الدواجن ولا الغيال ولا
0: الخضر، مش قاعد يشتغل عنده مدة
2: صحيح ولا مصحيح، محبس نستعمله فيه في العظم، وبعض كميات للبطاطا مرة في السنة 20,000 30,000، ما نصلوا 30,000. علاش؟
0: علاش؟
2: علاش الدولة في فترة من فترات؟
0: هي علاش؟ ما عندكش إجابة علاش؟
2: والله ماذا بينا يجاوبونا وزارة الفلاحة وزارة المالية، خاطر وزارة المالية هي كي بوكل تو، وهنا نقول حتى إذا وزارة المالية تسكر يلزم قوة وزارة الفلاحة الدفاع عن المنظومات نتاعها. دور وزارة الفلاحة.
0: فما منظومة أخرى مادام حكيت على هذه المنظومة ونرجع لك بعد بارونتيز صغيرة ونرجع لك نواصلوا في الجيج، منظومة الصندوق الجوائح الطبيعية اللي كانت أموره ماشية 5-5، عنده عامين ولا ثلاثة يقولوا لي وقف، ما عادش حتى حد يعطيه
2: مسند، مش بقرار ولا في كيما الكونكور كيما ابيل كونديداتير وقتها المؤسسه التامين كتامان سميوها اللي هي شريك الفلاح، وكانت تجربه ماشيه ناجحه وعملت بلاتفورم وصرفت وعملت كل شيء. في قرار لوزيره الماليه السابقه في صراع خفي لوضع اصحابها وجمعتها باش تحطهم غادي وتهيمن على المؤسسه هذه، فرعس الدنيا الكل، توقف
0: على صحب الجوائح،
2: صحب الملف من كتما اللي خدمت عليه سنين وعملت خبراء والميدان وعندها بلاتفورم كاملة، رجعت كل شيء لوزارة الفلاحة. إلى يومنا هذا كل شيء معطل.
0: وشوني معطلوا في وزارة الفلاحة؟
2: العلم لله، لكم وزير الفلاحة وسألوه، احنا فلاحين
0: من الجوائح
2: في 23 24
0: ما فماش،
2: ما تمتعوش بالحق القانوني والشرعي متاعها إلى يومنا هذا.
0: ده سكرتها البارونتيز، وان شاء الله يجاوبونا، وان شاء الله نقاول مش يجاوبونا يقاول الحلول باش يرجعوا هذه المنظومات الدور خليفه، هذا اللي يقولوا عليه. نكمل في الدجاج، هل الوضعيه هذه اثرت على السوق بشكل عام مع السخانه اللي جات والباري فيها نفوق كبير، والدجاج باش يولي مشكل في البريود هذه اللي ربما يقول لك حتى الاربع شهور القادمين الى حدود دخول السنه الجديده؟
2: شفت احنا اخر اجتماع، خليني احكي انا صريح برشا، في وزاره التجاره احنا تفهمنا 13.5 14 14.5، اخر اجتماع في وزاره التجاره فزقنا وزير التجاره قال قررت انا وزير الفلاحه باش نطلع مستوى الانتاج ل 16000 طن في الدجاج، قررته قرار بين زوز وراء دون استشاره المهن، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه 16000 خلينا نبلغها له على المباشر، راهي اغراق سوق بداها محمد بن سالم ومش كملها هو نقطه، ورجع للستر تو يفهمها نهار اللي تبدا 16000 كل شهر تنتج، تو تعرف الكوارث شنو.
0: لكن تساعد المواطن الطيح
2: لا لا لا لا لا خلينا الطيح لك سعر فتره وبعد الدجاج يغيب على الساحه. لا لا خلينا ها نعطيك ايش نعمل، ايش نعمل
3: انتاج اللي لا يخسر الفلاح ولا زاد يجوع المستهلك.
2: كنا نخدموا فيها والمهنه حمل المسؤوليه، المهنه واحنا مهنه وطنيه من غير ما يزاد علينا حد، وامننا بعد الثورة الليبية والجزائرية والأفارقة اللي دخلوا تونس ووكلنا الناس كله بأسعار معقول. كان الأجدر تشاور مع المهنة، وانت كي برمجت 16000 انت ماكش في حكومة وعندك وزارة الصناعة بحذاك، ما تعرفش اللي مصير كارثة متاع طاقة، يعني حتى الوزراء عندهم غياب المعلومة لهالدرجة هذه. راهو اللي صار في الدجاج في الفترة هذه متاع قصن ضو كارثة بأتم معنى الكلمة.
3: قديش وصل طول الانتاج بفعل قصان الضوء؟
2: فما المجمع قاعد يعمل في احصائيات، ما حتى حد ما يعطيك صحيح، ما نعرفش. لا لا ما
3: عندناش قديش المنطقية، قديش
2: ما نعرفش
0: قديش قديش من نفوق النفوق قديش
2: ما يعطيك حتى حد، حد مجمع مكلف مع وزارة الفلاحة يعطيونا الارقام قديش النسب باش نداركوا القدام. شفت الفترة لو كان خزنك 4-5000 طرناطة، راو حتى كي تصير كارثة في كاد فورس ماجير نجبدوها المخزون، راو خليه يفهموها السياسيين، راهو من غير المعقول في أي منظومة اقتصادية تشتغل تنتج 10-20000 طن بين الدجاج وديك رومي في الشهر مع صفر مخزونات استراتيجية، راهو ماشي بقدرة ربي. نبهنا منه سنين، راهو يجب وضع خط تمويل بظروف تفاضلية للتخزين الاستراتيجي. راهو اليوم فما الامراض العابره الحدود، اليوم الانفلونزا، اليوم الامطار الفيضانات هكلي، هاو تشوف كل مره كوارث جديده. نخدموا وقلت لي انت ولا ماكله المواطن الاساس هي، يلزمنا مش نعملوا شهر وشهرين، يلزمنا مخزونات استراتيجيه لا قدر الله. شفت مضيق هرمز كي تسكر ولا المره الاخرى حرب اوكرانيا وروسيا وقف التوريد المايس من اوكرانيا، راهي ديفينومين ولا توا يومين في التغيرات الجيوسياسيه. اذا ما نقراش حسابي انا كسلط هو نفس الشيء صار.
0: حسب ما تقوله لي توا انه الوضع سيزداد تأزما هكا ولا لا في لا قطاع الدواجن ولا لا؟
2: الخسائر تعدت
0: تعدت،
2: الكهرباء ان شاء الله على ما الاحظ رجعت عاديه، توا المجمع قاعد يعمل في ريسونسمون احصاء للخسائر باش نداركو.
0: 22 دينار راهو الاسكالوب بولي
2: اسعار عند التفصيل، شوف مع وزاره التجاره هي المسؤوله على الاسعار. المذبح المذبح المذبح نعطيك نكته اخرى، هي صارت اضطرابات الكهرباء، المتضرر الاول والوحيد المربي والدواجن، تخرج لنا وزاره التجاره بعد تزيد في الاسعار، زادت للمذابح وزادت للتجار، هنيئا لهم. والفلاح الذي تكبد الخسائر ليه ربي؟
0: يعني انا ما شملتكمش
2: شملتناش احنا، خسرنا هم خذوا الزياده، هنيئا لهم، نحبوهم يربحوا فلوس خاطر نوعا ما ما صارتش مراجعه نتاع كلفه الذبح واحد لفتره.
0: انا ما نبيع السلسله الكل من المنتج للوسيط للمذابح للتاجر التفصيل كلهم يبدأوا متعدين ورابحين، والمواطن معاهم هو بالأساس يكون رابح لتواصل هذه المنظومات.
2: تكون عقلانية في أسعار الدواجن، راهو اليوم الدجاج هك شفت يجيك فينومان يخسر فلاح، راهو باش مش تدارك فما مواطن خرج قال شنو يحب يعوض خسر هاي ما لمش تعطيها له أنت خسرته باش يعيش عائلته الفلاح.
0: يا أخوي يعوضها بصندوق جوائح طبيعية، يعوضها
2: بصندوق الجوائح تجربة أفشلتها الحكومة،
0: يعوضها بصندوق التنافس، يعوضها بصناديق موجودة قائمة
2: الفلوس موجودة من عند الفلاح، الفلوس موجودة، الجرأة السياسية للوزراء في أخذ القرار وتطبيق الجرأة، يلزم وزارة تضرب على الطاولة، وزير فلاحة دوره يضرب على الطاولة ويفك من وزارة المالية، عندك رئيس جمهورية أرجعوا له، ما يحكم رئيس جمهورية نظام جمهوري، وحلت مع وزارة المالية مع رئيس الحكومة تطلب من رئيس الجمهورية لحماية منظومات فلاحية.
0: باه خليفة نسكروا الموضوع هذا نتاع الدجاج خنقدموا قدام.
3: قداش يلزم يوصل الإنتاج باش نخلقوا التوازن هذا بين فلاح رابح ومستهلك ماهوش خاسر.
2: يا سي خليفة عدينا
3: 16000
2: 2025
3: قلت يغرق
2: 2025 خدمنا ب 14.5 وتعدى سنة طيبة جدا. راهي جات الأمطار الأخيرة مارس هذيك كاد فورس ماجر هزت برشا دجاج، علاش نقول لك الرقم ما يعطي حد؟ تعنا وقتها في الفيضانات خرجت على المباشر
3: وبعض
2: وبعض مندوبي الفلاحة لاموا عليا قلت لهم ماذا بينا المندوبيات يخرجوا يعطيونا ريسونسمون مش باش تعوضونا نسيناها التعويض باش نعرفوا شو نقص من البلاد من الإنتاج وقتها الكلتير مارشال الخضر واحد باش نعوضوهم باش نعوضوهم ما يسالش دور المندوبيات الفلاح مؤتمنين على الانتاج في تونس.
3: علاش الارقام ديما مش واضحه في قطاع الفلاح؟ احنا لي زيستيماسيون مشينا في الحبوب قلنا مش نجيبوا 20 مليون
0: الصابه هي 20 مليون
3: قلنا نلقاهم 10 ولا
0: 10 وصلنا لهم بالسيف يظل هكا وصلنا ل 10 سنه
2: الزيتون
0: 951
2: حمدول
0: 11 و951 و279 معناها حوالي 12 حمدول
2: 12 شوف
3: علاش الرقم بعيد على بعض
2: الشيء. شفت علاش قلت لك سي خليفه راه يلزم جرأه تحمل مسؤوليه من طرف وزراء. انا اليوم نحضر انا وزير فلاحه مؤتمن على منظومه الحبوب، نحضر الموسم نتاعي، نعيط المهن خاطر تحضر في البيروات بدون مهن مع احترامي ليك ما عندك وين توصل. انا نعطيك من الاخر مانيش نزايد عليك، كي مش تزرع انت في البيروات شنو معناها الموضه اللي تعلموها جديده اجتماعات وزارات بدون المهن؟ ما عندك وين توصل اذا المهنه ماهيش محطه يديها معاك، هي مش تزرع هي مش تحصد. هذه النقطه لو انت كي تحضر قداش عندك من هكتار في كل ولايه تعمل عمليه حسابيه سهله، هكتار شيزمو دي بي شيزمو مونيتر شيزمو كذا شيزمو دويت. احنا الموسم ينطلق وقريب يوفوا ما فما حد شيء.
0: مش وزير الفلاحه سامحني هو المسؤول على هذا؟
2: لا مش
0: فما
2: مسؤول.
0: الناس قاعده تقول
2: هو وزير
0: ما جابتش من البر،
2: هو وزير فلاحه يقدم طلباته في وصارت لجان في رئيس الحكومه قايزم يضرب على طاوله وفك باي. وزاره الصناعه مسؤوله على التصنيع تتحمل مسؤوليتها ونحاسبوها. علاش كل سنه راهي مش عام ولا اثنين ما نقولوش هفوه صارت ولا كاد فورس، راهي كل سنه نضربوا قطاع الحبوب بعدم توفير المدخلات. راهو حتى اعلى هرم السلطه لازم يرد بالهم الحكايه دي. لماذا الشيء الممنهج هذا؟ علاش عاجز انت عاجز باش توفرهم لهنا؟ خلي الخواص يجيبوا التوريد لمونيتر. علاش نضرب منظومه انتاج؟ علاش الفلاح اذا قادر عنده 100 هكتار قادر يعطيني 20 و30 قنطار في الهكتار، علاش نخليه ينتج بين 10 و14 قنطار؟ علاش ما نخليش الفلاح ينتج للدوله للمواطن للمجموعه الوطنيه؟
0: دي
2: ما يقبلهاش العقل. راهو ساعات يقولوا نزيدوا علينا، مش نزيدوا، راهو المهبول ما يقبلهاش.
0: النجم
2: ولا لماذا كل سنة نتعمد عدم توفير المدخلات؟
0: النجم نوصلوا لهم ال 20 مليون وكان عام صابه ولا عام
2: السنه الامطار نتاع السنه
3: فعلا كنا النجم فارغه هكا كما يقولوا.
2: هاو نعطيك هو نقص المدخلات وجات اربع ايام اخيره في شهر افريل
0: السخانه الكبيره
2: هاك الشوك ترميك دونك اثرت. اما لو كان كانت النبته متقويه واخذه بايها من المدخلات قبل واحد تاثر عليها مش بالنسبه هذيك كانت نجم التاثير نتاع الستريس هذاك خاطر وقتها سبوله راهي سي دونك عوامل تتجمع تخلي سبوله فراجيل. اعطيها حقها سبوله وحاسب الفلاح. علاش ما نحبوش الفلاح يربح في منظومه الحبوب باش غدوه يواصل في الحبوب؟ تعرف الحبوب قاعدين نخسروا في المساحات من سنه الى اخرى
0: برشا خسرنا
2: قاعدين نخسروا. فلاح يقول لك يزي سي لا جوايح لا مدخلات عم نول سليانه نسلوا سليانه وهي مش قيم ديوان الحبوب نهار الاسبوع القادم اللي بعده منظومه الحبوب للسنه الفارت. فما ولايات ما فاتوش 20% علاش تعاقب فيهم؟ راهو جرم في حق الدوله. خلينا نقول هالكلمة جرم في حق الدولة انك ما توفرش مدخلات لمزارعي الحبوب بالذات.
0: وبعد نمشي نجيبو بالدوفيز من بعد
2: نورد بالدوفيز ومش كان هكا الخضر والغلاب يلزمهم لامونيتر واحد كيف كيف وبعد يخرجوا المواطن هاي غاليه الخضره خاطر ما وفروش للمواطن باش يعطي المواطن خليه السعر الفلاح وقت المردوديه تكون به السعر اكيد مش ينخفض
0: هو فتحي حتى في بالك فتحي خويا بن خليفه فتحي بن خليفه فسر الحكايه هذه العمليه ما تراجعتش دائما وابدا واحنا ماشيين لقدام ناخذ الغله التونسي ماشيه في الارتفاع رغم اللي يقول لك تو الصابه وتعدى الروح ما عدلتش روحها الدلاع بقى غالي والبطيخ بقى غالي والعنب بقى غالي والخوخ بقى غالي والكل بقت غاليه
2: يا حاتم راهو كي تقول الدلاع غالي راهو يخرج مواطن ب 450 فرنك مع الفلاح راهي دبوست دواء اخذها السناب 100 راهو فما ادويه السناب 100
3: شو توكيل الدلاع من عند فلاح
2: 400 و500 فرنك
0: ما يوصلنيش لي انا بدينار ودينار و200 ودينار و400 ودينار و500
2: ولا تنبطش فتره انتاج الدلاع برا الرقابه وبرا شو اسمها في القروان البطحه اللي رقاده راهي ارقامها وبرا السخيره بسيد بهذا وبرا البوسالم اماكن انتاج الدلاع راهي ارقام تخرج زهيد حاجه اخرى راهي كلفه انتاج عند فلاح راهي المدخلات الادويه نتاع الفلاح الكل لا حسيب ولا رقيب الشركات يحطوا الاسعار اللي يحبوا وما نحكيش على الجوده هذيك حدد ولا حرج هي خندك تحب تحدد الاسعار حددها ديلامون الافال من المدخلات للزريعه لكل شيء ما يسالش إيجا نحدد أنا وياك دبوز هذه ما زماش تفوت الدولة لا تراقب المدخلات ليبرتي حرية تحديد أسعار الشركات هذوما الموردة الأدوية حرية
0: تم
2: هذا إذا ما دخلناش في الجودة متاع المت... كيف
0: بما معنى أنه عام سنة حاضرين يا أخويا أعطيني تو عم ناول هنا تضرينا في نصف تقريبا الصابة وقل شوية به سنة حاضرين وإلا لا
2: احنا فلاحتنا دي مع الأرض وحاضرين كل جنود
0: ها
2: فلاحنا راهو
0: حاضر به
2: اللهم اللي
0: يوصل المدخلات حاضره ولا مش حاضره
2: ننتظر مارينا شيء
0: وقتاش انت الرؤيه
2: ما نعرفش
0: انا هو شهر معناها نتاكد وجات ما جاتش كامله
2: نورمال مو راهي من اخر اوت عند الفلاحه مازال ما فما حتى شيء البذور ما شاء الله البذور ممتازه متوفره سناب كميه
0: الحمد لله
2: وانت لقى ديوان الحبوب في توزيعها وبالتنسيق مع بعض خلينا في الجهات يعني عمين عنا راهو عم نقول كي نقولوا زرعنا 500,000 قنطار بذور ممتازة والمطر اللي اعطاها لنا ربي راهو كنا نعملوا ريكور راهو كنا نعملوا ريكور يعني ديز انديكاتير اسونسيال بذور ممتازة وامطار ما شاء الله شفتوها من برج خضر بنزرت وفي الاخر احنا نقولوا لا
0: ان شاء الله تتغير الامور يا سيدي خذينا درس من سنة الفارطة خسرنا برشا 8 ملايين هكا 8
2: حوالي 8 ملايين تقريبا 22 خسرنا تقريبا 10 ملايين
0: 10 ملايين خسرناهم يا سيدي نجموا نرجعوهم السنه باذن الله لو كان نحضروا رواحنا على بكري باش نخرج فاصل قصير ونرجع في الدوزيام بارتي مع بقيه المواضيع اللي تهم قوه المواطن التونسي حياه المواطن التونسي شهريته مكتوبه خاصه باش ندخلوا احنا للعوده المدرسيه والجامعيه وباش ندخلوا لريتم اخر نتاع حياه تكثر يكثر فيه الاستهلاك خاصة وقت يعيش المواطن اللي برا ويخدم بنظام الحصتين هذا نشوفوه مع خليفة بن سالم وفتحي بن خليفة
4: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105 جوهرة FM بوبليسيتي هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو دحفون نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
6: أريدو طور عالمك
7: عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
8: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هرتني ذو
7: قداش انتوما في العائلة
9: العائلة شو مدخل العائلة في الفريجيدير
7: بطبيعة يا مدام عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير
10: الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
11: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
10: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
11: يعطيك الصحة خويا.
12: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
13: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
14: حصريا مع اريدو في الغونتري. انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
15: اريدو طور

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكوزي العب مع بوكو واربح ايفون بلاي 5 كوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج
3: جوهرة
1: بليسيتي.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. دوزي بارتي دو الانترفيو مع سي فتحي بن خليفه، مستشار الاتحاد التونسي للفلاحه وصيد البحرين، المستشار الاقتصادي. اقتصاديا نتحدث على منظومات تعبنا باش تكونت المنظومات هذيا، مشت لنا امورنا عده سنوات ونجحنا فيها منظومات الانتاج، لكن الان بالوحده قاعده تطيح. مش كنت زياده في لتر الحليب للفلاح انعكست على اللحوم الحمراء اللي انطلعت نار وليت وما عادش يقدر عليها إلا البعض من القليل من التوانس، لأنه سعرها ولا غالي برش. العيد على الأبواب والباري، فكروا معاكم يظهر لي الإدارة وانتوما فما مشروع كونه باش نمنع عيد سنة بعد أنه عيد عمنا ولتعبنا شوية في توفير الأضحية. هذا نبدأ به معاك لا دوزين بارتي سي فتحي.
6: شكرا. أنت ياك وحدك جبت الحليب تلمو، عشنا معاكم من لي مسالش. أنا عندي ممكن فصاحة الكلام النداء المرة الألفي إلى سيد رئيس الجمهورية اللي هو يقود في البلاد، الرجاء تدخل لإنقاذ منظومة الحليب. راو في الشمال الغربي وفي برشا ولايات اللي عندها بقرتين كانت معيشة عائلة تقري ولادها بك شوية الحليب وبك العجل اللي جيها مرة في العام، اليوم سلمت فيهم أصبحت عائلة اجتماعية. الرجاء من أعلى هلم السلطة، من رئيس الحكومة، من رئيس الجمهورية، أن واخذ ملف الألبان الحليب بقر الحليب في تونس على الطاولة، وتعديل تعديل تعديل تقريبا 120 ألف فلاح، تعديل سعر الحليب عند الانتاج. راه حليبنا اليوم تحب تحافظ على القدرة الشرائية المواطن، شوف فورميل أخرى من صندوق تعويض، أما ما نضروش الفلاح. رانا ضرينا منظومة الانتاج اللي بنيناها عبر السنين وعملنا نسيج كامل من تجميع الحليب، من التبريد عند في الضيعة، التبريد في عند التجميع، مراكز مركزيات الحليب، راهو كنا نفتخر بها، وكانت الحليب والزبدة والغرة تاع تونس في عديد الدول في الشرق الأوسط في أفريقيا، وأقولها وشفتهم في ليبيا وشفتهم في دول الخليج. اليوم احنا ماناش خالطين، راهي هذايا ضرب لهالمنظومة اللي كانت مفخرة لتونس. اليوم حليبنا ب 1350 نحبوه ياكل بلاش المواطن، أرخص حليب في العالم. ما نتصورش احنا أقوى دولة في العالم في الإنتاج والإنتاجي، دونك معادلة غريبة.
5: لا ونعكست لك
6: على تحافظ على 1350، شوف آلية الدعم كيف
5: انعكست على اللحوم الحمراء ككل.
6: طبيعي جدا، راي البقرة
5: البقرة
6: اللي كانت تعطي حليب وقت كمل الحلقة العيش متاعها تعدى البطوة، دونك شوف قداش فيه. البقرة كانت تعطيني عجل واثنين في السنة، دونك كينقص قطيع الأبقار مش ينقص كمية اللحوم، مش يأثر على اللحوم مع زيادة سنوات قبل الجفاف اللي أثروا حتى على الأغنام. دونك منظومة كاملة وإحنا بديناها 2025 مواصلين فيها باش إعادة إحياء منظومة اللحوم الحمراء في تونس الكل بجهدنا.
7: الحل الخارج عندك سهل جدا، معناها نغليه في سعر الحليب،
6: مش نغليه، لا لا لا لا, لا,
7: كيف
6: لا, لا كلمة نغليه تعديل سعر بيع
7: تعديل
6: الحليب،
7: تعديل ما عبارة تعديل،
6: لا لا لا لا. أنت تحب تخليه عند مواطن 1350 خليه أنا أعطيني حقي كفلاح،
5: هو يقول لك دعم للفلاح
6: مش ربح،
5: فهمت شنو؟
6: راهو من غير معقول، راهو حتى عندنا نصوص قانونية يمنع منعا باتا أنك تبيع منتوج بأقل من سعره. كي تحب الدولة توظفها مضاربة واحتكار هذيك توظفها، وكل فلاح يخسر، لا
7: يا مش يخسر،
6: يخسر في بيع لتر الحليب يخسر، نجبروا الفلاح على البيع بالخسارة. مش أنا نقول فيه، هذا راهو كل المديرك وزارة فلاحة تعترف به، وزارة التجارة، وقعدت مع ثلاثة أربع وزراء فلاحة وتجارة وكلهم ينتظروا
7: تولي. طيب الحليب من الفلاح الدولة
6: ما ولا
8: مركز
6: التجميع
8: الدولة
6: في فيه القطاع الخاص
8: لا ساعدت الدولة محدد
5: 1340
6: يعني يشري هو التفاوض معه
8: المجمع يتمتع بمنح مركزية الحليب تمتع بمنح والفلاح يبيع بالخسار
5: المصنع زاد عنده
8: طبيعي جدا
5: منح والفلاح ما عندوش المنحة هدية
8: احنا ما حاجتيش بمنها انا كلفة انتاج احسبها معايا ناقشني في جزئيات في هيكلة كلفة الانتاج حددوها وتبقى متغير حسب تغير اسعار متاع الالاف فليكتيون اعطيني حقي معها مش ربح نتفاهموا فيها مش ربح ما ناخذش 10 ناخذ 5
5: وقتها
8: اكيد جدا اكيد جدا نتيجة علمية لو مش نرفع في شعارات مش ترجع الأبقار الناس مش تربي مش تلقى للحمر
5: العيد السنة شو عملتوا أو على بكري أنا أقول لكم على بكري روعة عيد في بالكم به
8: معنا احنا فلحتنا اللي ربي العلوش دي ما ربيها هو والظروف التي توفر له
5: بما معنى
8: معنى الظروف
7: شو الظروف
8: طبيعي جدا خير شوف رأوا الفلاح سيبوا سيبوا علاش تو هالسنين اللي فاتت نقص العلوش ما جات سنين جفاف ولا دعم للفلاح
5: يا فما سنة مطر وفما فما زرع وفما وفما حشيش وفما
8: ما عملنا خطوط تمويل في قانون مالي هي ايش صار فيه حد شيء
5: تمويل لشكون الفلاح
8: عملنا في قانون مالية 26 و25 من صندوق تنمية قدرات تنفسية مش ناخذوا منهم فلوس ولم تنفذ على أرض شفت معناها نكتبوا ونعملوا ونشرعوا وما نطبقوش
5: الآلية ما لقيناهاش إلى حد الآن متاع العيد الجاي نقاو
8: هاي الوزارة بدأت تخدم سيء مش هنيون على العيد 27
5: شو الوزارة باش تعمل وزارة فلاحة
8: الوزارة هاني
5: فلاحة ولا تيجي
7: فما خط تمويل عن طريق البنك التضامن
8: فما الوزارة هاني تخدم وإن شاء الله يوفرون العلوش العام الجاي بحول الله
5: من برا بطبيعة الحال
8: لا لا من هنا
5: من هنا خرق العاد هاي بي خرق العاد بدنا نرجع لعلوشنا هاي سيدي
7: ما هذا هو ولكن انا حسيت وكانوا مش مقتنع بالبرنامج
8: انا قلت هاي الوزاره تعمل خاطر الوزاره تعمل مش احنا
7: هي ما تعمل بالشراكه معكم انتم كفلاح اخي مع شكون
8: ما خليني نتكلم فصيح الوزاره حتى تكلم. في منشور البرنامج الغات الاتحاد ربي عينه ربي عينه ربي عينه
5: بما معنى فتحي ما فهمتش الاتحاد فلاحه موش موجود
8: ربي عينه
5: هي نعملوه مع
8: ننتظر هال 30000 مش يعدلوا نسو
5: مع شكون نعملوا الشراكه مع جامعة تونسية لكرة القدم
8: شوف سي حاتم تحب شراكة فعلية مش شراكة عيط لي ليلة القرة انك تهبط مناشير تحشم باش تحط الاتحاد اكبر من اي شخص مع احترام الناس الكل والاتحاد هو الشريك على الارض هو الفلاح هو المشي
5: ما تخليش بلاستك فارغ انت يا اتحاد
8: بلاستنا عباوها ناسنا بطبيعتهم فلاحتنا هم اللي ينجوا يا حاتم فلاحتنا هم اللي ينجوا بطبيعتهم مع كل اسف معنا الارقام 30000 من حددت 30000 كان نقص 30000 احنا في البلاد بشوف كي ناقشوا البرنامج من الاول علاش حطيت 30000 خي تونس ناقصه 30000 علوش هي
5: قداش ببري ناقص
8: لا خلينا تونس من قرر 30000 من حدد الرقم 30000 ارقام اعتباطي مع احترامي للناس راهو مشروع وطني تتحط الناس كل على الطاولة بالأرقام وإحنا طلب منا سنة الفارطة من رئيس الجمهورية وبعثنا تقرير مفصل على علوشيد هاي حاجياتنا بالأرقام العلمية مش ندعي وكلام أما تجي تقول 20 و30 من حددها
7: بشيو القطاع على كل حال رابح توضي من نخشوش فيه هو قطاع زيت الزيتون
8: على الأقل بردنا على القلب زيت زيتون على الأقل دقلة وزيت زيتون والصيد البحري على الأقل حركونا الموازين
5: ربي نتيج به يا سنة في صيد
8: الحمد
5: زاد على مستوى التصدير
8: الحمد لله
5: الحمد لله يعطيهم الصحة
7: الثابت الزيتون سنة
8: لا خلنا نحكيو عن نول احنا الاخر جويلة وصلنا ما شاء الله ارقام اللي عم نول الناس هاي الاسعار شفتها وصلنا تقريبا 368000 طن
5: اللي صدرناهم
8: صدرناه خرق العادة قيمة مالية 4605 مليون دينار
5: السعر طايح شوية
8: من الغالب السعر باه هذيك قوتنا قوة التوانسة كيفاش يفاوضوا كيفاش ما أنا مش هكا اللي طايح برك ما زلنا 86% فراك سائب 14% معلم يلزم الرقم هذاك يلزم نحطه أوبجيكتيف نقول يلزمني في عامي 3.5% مثالش عقلاني من هنا ل 2030 نوصل 25 هذاك اللي لازم نخدم عليه تنويع الاسواق والحمد لله قاعده
7: يعني صدرنا 368 ومازالوا حوالي 100
5: واش
7: من الصابه بتعملوا قاربت ل 400000 طن
8: وهم عملوا قالوا 500000 قالوا
5: توقع هو 368000 حوالي 100 واش مازالت موجوده حسب التوقعات اللي تقالت لانه 500000
6: التوقعات 500,000 هي حسبناش ريال مو كاس كنا رياليزي
5: ما عندي 500,000
8: ما يلزم الوزارة تسعى باش تاخذ من المعاصر الكميات اللي دخلت
5: ما عندناش احنا ما عندناش معناها كاعلام ما عنديش رقم
8: مش كاعلام احنا بيدنا الوزارة ماشي مش الرقم هذاك 500,000 والتوقعات هذيك
5: هذيك هي اللي قال
8: مش معقوله يلزم فاند
5: كومباني الف توا
8: لا تصدير باهي
5: باهي والحمد لله
8: هاي جدا
5: ان شاء الله في الفاند كومباني نواصل
8: وشفت معناها بالارقام هذه صادرات الزيت وصلت تقريبا 10% من جمله صادرات البلاد
5: الحمد لله
8: صادرات التمور 1.3 يعني صادرات المنتجات
5: يعني
8: الغذائيه
5: هذا من الاول هكا نشيخ بالقطاع
8: صادرات المنتجات بديت لي بالمثال صادرات المنتجات الغذائيه 14.9 تقريبا 15% من مجموع صادرات البلاد
5: الحمد لله برضه البحري داخل في الغذائية ولا وحده
8: طبيعي جدا طبيعي جدا
5: رقم خارق
8: طبيعي العالم. جدا صيد البحري حتى 30 جوان عامل 14,329 مليون دينار
5: اللهم صل على النبي تبارك الله
8: فما
5: بركة.
8: رغم بعض الانعكاسات ولكن الحمد لله فما الايجابيات راهو مش انت تقول لي الحلول هاي سهله والله سهله حلول هم حلول القطاع الفلاحي والبلاد ما تطلبش جهنميه نعرفوا كي نحطوا اهداف نتبعوه ونخدموا عليه كيما حكينا بكري في الحبوب انا نجي نقول عندي واش نزرع مليون هكتار اش يلزموا ايجا انت مكلف بالتصنيع ايجا انت المجمع الكيميائي ايجا انت فلان غير قادر نتفاهموا نسيبوا الخواص خلي ورد ولا الدوله تورد المدخلات اما اني نقعد نتفرج والناس تاكل في بعضها والسوق السوداء متاع بيع المدخلات هذه تكثر خساكت على الحق ساعات راهو
7: واضح نرجع للزيت الزيتون قلنا وللزيتونة يعني في مستوى المقاربات المستقبلية للصابة متاع السنة خاصة ما الناس يقولوا ربما الحرارة باش تنعكس سلبا
8: أكيد جدا وأول مؤشرات إسبانيا يقولوا ستنخفض هي عملوها في المليون
5: وربعمية ما احنا انشرت أطلع
8: لا هي لا ما إسبانيا أول منتج في العالم دونك عندها تأثير جوهري على مستوى الأسعار مستوى الإنتاج والأسعار تيح إسبانيا دونك مش تولي تورد إيطاليا تورد من عند مش تولي ترجع لا تأخذ حتى من إسبانيا السوق الأمريكية تأخذ ما عندهم لما تنقص 300-400,000 طن إسبانيا أكيد الأسعار ستنتعش في باقي دول العالم إن شاء الله ما زال ما صارش توقعات نتمناه إن شاء الله ولو أنه صعيب باش تكون كما السنة الفارطة ولكن نتمناه على الأقل نحافظ على مستوى الأسعار إن شاء الله
5: السنة حتى على 300,000 في الإنتاج زعمة هكيكة
8: ما زال ما
5: يقولوا موسم واحنا زرعنا برشا راهو عم زرعنا
8: فما زراعات سقويه جديده قاعده تدخل من سنه الى اخرى من هنا 2030 اكيد مش ولي استقرار حتى في الانتاج بالزراعات السقويه
5: الحمد لله
8: خاطر البعلي هك شفت عملوا الصفاقس ريكور في الانتاج بعد 3-4 سنين جفاف جات عملوا الباهي سيدي بوزيد الاول عملوا دونك هذوما اغلب المساحات فيها بعلي السقوي إن شاء الله مع الأخرى مع مسؤول في
5: بيتنيا موجود في سيدي بوزيد
8: موجود في كل أماكن في كل أماكن كل أماكن قفصة سيدي يعيش ما شاء الله صفاقس الجنوب بارتو دونك حتى في الشمال فهم
7: هذاك
8: شو اللي يعدل مستويات الإنتاج والمحافظة على العلاقات التجارية مع حرفائنا إن شاء الله ولو أنه هنا
7: هذا يرجعنا للقانون ومحاولات معناها شرعنة حكاية الأبار هذه العشوائية عند الفلاح واللي الناس تقول ثم قانون وبصدد دراسته في المسنوة بشعب واثنين يقولك هذا يأثر زادة على المحمل متاع شركة تونسي الكهرباء والغاز اللي يقولك أكثر من 30,000 و40,000 بئر يخدم بالضوء في البلاد هكاك وهو انتصاب
8: خليفة شفت قلت أنا بكري قلت نعمل قانون ما نتبقوش صدر قانون في المجلس النواب في قانون مالي لتسويت وضعية الأبار لم يطبق إلى يومنا هذا.
7: علاش هذاك علاش؟
8: في نسأل الحكومة اللي هبطته مجلس النواب اللي صادق عليه.
5: أوامر ترتيبية ننتظروا فيهم ولا شنو؟
8: بربي هذه كلمة أوامر ترتيبية هي الإدارة العميقة اللي تعطي كل مشروع.
5: إيه فيش نستنى؟
8: الكلمة ما نحبش نقولها الإدارة العميقة. نورمال مو قانون يطبق إميديت مو أعلى حاجة القانون. ما فماش لأوامر ترتيب من الأول يتحذر أوامر يطبقوا كما هو. نعمل قانون ونعطله سنتين هو قال شنو موظف ما عملش أوامر ترتيبية هذا هو التعطيل الممنهج في الإدارة خرج قانون يا أما من الأول معه الأوامر الترتيبية أو يتبع كما هو
5: واضح حاب نشكرك فتحي لي بوان بوزيتيف خلاهم لي في الاخر الكل عرفت
8: باقي راهو الفلاح انت غلب عليك الجيش
5: غلب على المواطن على كل عندنا دي بوان بوزيتيف نبنيو عليهم ان شاء الله الموسم يكون السنه خير من عام ناول نساعدوا الفلاح يعيشكم نساعدوه نساعدوه لأنه هو راهو يون بيس ميتريس في العملية متاع منظومات الانتاج والمنظومات ما نحبوش نخسروها بنيناها بالعرق متاع الفلاحة بالتعب متاع التوانسة فيزمها تبقى ناجحة ونفتخرك تكون عندنا منظومة متاع زيت الزيتون متاع الصيد البحري متاع الدقلة هذه منظومات رائعة جدا إن شاء الله بقيتها اتبع. شكرا للمستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية سيد فتحي بن خليفة. فاصل ونختمو مع لو بون بلون تاع المرادي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: ما خرجتهمش في الصيف وما عملوش ايامات في الوتيل وفي البيسينات وبي دون لو وعاشوا الاجواء الرائعه. هل نخلط توا وعندي اوسي دي بون بلان وعندي تخفيضات كبيره؟ اسمعني، تخلط مازلت تحب انت تتفرهد وتفرهد العائله وتعمل ضريبه بحر هكا قبل ما ترجع للقرايه؟ صيفك راهما وفاش مع المرادي هوتيلز. اي نعم، الصيف مازال متواصل والعروض الاحلى عاودت رجعت مع المرادي، مع البرومو فلاش برومو هذيا متاع سلسله المرادي هوتيلز. نتمتعوا بتخفيضات توصل الى حدود ال 40%، اي موان 40% للاقامه من 1 سبتمبر بدينا الى حدود 31 اكتوبر. نعاود، من غرة سبتمبر، من توا معناها يا سيدي، الى حدود 31 اكتوبر، سبتمبر كامل اللي ما تبقى منه واكتوبر كامل.

حراي حتى 10 سبتمبر مفتوح، حتى باش تعمل لا ريزرفاسيون نتاعك الى حدود نهار 10 سبتمبر انكلو 10 سبتمبر باش تتمتع بالتخفيضات اللي توصل للموان 40% كما قلت لكم. دونك عندنا اليوم 8، عندنا غدوه 9، وعندنا بعد غدوه 10. اخلط وتمتع بالانيماسيون نهار وليل مع ليكيب دو المرادي الرائعه، بيسينات على كيف كيفكم في كل النزل، لي توبوغون، الماكله البنينه والسهريه العائليه الممتازه تقواها في شان المرادي. سيفك موفاش المرادي على ذمتك بالشان نتاعو الكل. اطلب توا 70 105 720، نعاود 70 105 720، 70 105 720، والا زوروا موقع المرادي اللي هو www.elmoradi.com، نعاود www.elmoradi.com. مرسي المرادي، مرسي لكم انتم مع المتابعه والاهتمام. تلقاو غدوه بين الله من 6 ل 9 متاع الصباح. باي وتحيه تونس.

0: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك
3: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في

0: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
1: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
1: عندك أورانج.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. في إطار متابعة العودة الجامعية، أدى والي سوسة سفيان التنفور زيارة ميدانية للمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة والمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة، وأكد أهمية دعم الكفاءات الشابة وتشجيعها على تطوير مشاريعها وأفكارها المبتكرة بما يخدم مسار التنمية ويدعم الاقتصاد الوطني. واطلع والي لاجئ بالمناسبة على ظروف تقديم الأكلة للطلبة إلى جانب متابعة عملية التزود بالمواد الغذائية وطرق خزنها، داعيا المشرفين إلى مواصلة العمل والالتزام الصارم بمنظومة السلامة الغذائية في مختلف مراحلها، انطلاقا من اقتناء المواد الأولية وتخزينها وصولا إلى أعداد الوجبات وتقديمها للطلبة وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة دوليا. إصابة العشرات في هجمات حوثية على مدن جنوبية السعودية حسب ما أعلن بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وأقل البيان إن هجمات الحوثيين استهدفت 4 مدن جنوبية السعودية وتسببت في إصابة 73 شخصا من المدنيين بينهم نساء وأطفال. إيران تهدد الولايات المتحدة بحرب اقتصادية اليوم قائلة إنها أطلقت صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية في تأكيد على وجود احتمالات للمزيد من التصعيد في الحرب بعد أيام فقط من تبادل الجانبين الضربات مجددا. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عراقجي أطلع الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي على آخر التطورات الإقليمية عقب الهجومين الأمريكي والإسرائيلي على إيران، مؤكدا ضرورة تحرك الدول الإسلامية إزاء ما وصفه بانتهاك سيادة بلاده ووحدة أراضيها. مضيفة الوزارة أن عراقجي شدد على ضرورة دعم حقوق الشعبين الفلسطينيين

0: الفلسطيني واللبناني واتخاذ الدول الإسلامية مواقف موحدة وفعالة تجاه التطورات في فلسطين ولبنان. ختاما، وزير الخارجية البريطاني: من المقرر أن يعلن اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف الكيان الإسرائيلي المحتل. في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم، مع جوهرة فأم. بردت نحب نطرح موضوع لقطات اللي في الشارع. ساعات تلقى خطوط مسكين يضربوه بكهرباء، ما تموت خطوط رسول الله. بربي اللي تحكي كهرباء شيخت لقطات حتى زايله بكمه، خسرت لقطات في الشهر ما يكروش هذوكم. بربي يحاول ما يضربهمش، علاش بربي؟ شيء مقصف اصلا، والله شيء مقصف، والله سايبين برشا في الشارع.
2: انا مواطن من حي سيدي مصطفى قبلي، عنا دار طايحه دي ولات فيها الجريبه وتعيشوا فيها في الوسخ، ولينا عايشين بين الفيران والجريبه، تعملوا زي كان مرايس بلديه يرحم والديكم.
3: يا ولد التجارة، يا مراقبة اقتصادية نتاع المستير، الماء موجود كان في القهاوي والرستورانات والحماسة فقط، المواطن ما يلقاش حد دبوس، يشوفوا لنا حل مين يجيبوا فيه الماء هذايا، راقبوه مين يجيبوا فيه، اسألوا قولوا مين جايك الماء مين يجيب فيه.
4: بالله باش نحكي على الخدمات نتاع الانترنت نتاع الادارات التونسيه بصفه عامه وخاصه الانترنت. واحد من الناس كنت نخلص في 97 دينار من جان في جان، بعد كل مره تجيك فاتوره ما تعرفش منين تجي، باهي ما علينا تمشي تتخلص، هاي ول في سبتمبر، هاي ول في اوت، هاي ول في جوان، باهي قصان كل مره تقص تخلص منه ما تعرفش وقتاش يقصوا عليك. تو عندنا شهر ولا شهرين ملي جا الصيف، ضربه ضربتين الضوء قاص والانترنت قاص، وياك يزيد يقص عليك، وخدمات رديئه جدا وضربه ضربتين قص. علاش؟ تراو كانوا عيب عيب، كانوا حرام حرام، كانوا تخلف برشا، كانوا استغلال برشا.
5: السلام عليكم جوهر فهم. بربي يا اخي جماعه الموتورات والكراهب اللي يتجراو في سوسه في الروت توريستيك وفي شارع البيت، يا اخي فوق ريوسهم ريشه، حد ما نجم يطبق عليهم القانون. مش معقول هكا، فوضى راهي فوضى فوضى بيتم معنى الكلمه، لا نرقدوا، علاش نعيشوا في فوضى كيما هكا يا اخي؟ مش معقول، وينهم المسؤولين يا اخي؟

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 إلى 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5، و6 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دون تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: جوهرة أفام.
2: Publicité. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
1: جوهرة أفام.
2: Publicité.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يفتح الملفات، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: جوهر أف أم
2: بوبليسيتي. ناجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفون بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
3: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مانا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
1: جوهرة أفلام
2: بوبليسيتي.
6: بيزنس نيوز.
7: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. في المهدية قدر عدد الطيور النافقة بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال شهر جويلية ما بين 150 ألف و 200 ألف طير، أي ما بين 30-40% من القطيع في نحو 200 مدجنة بالمهدية، حسب رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين. والاتحاد الجوي للفلاحة بالمهدية تلقى البارح عريضة من مربية الدواجن ضمنت حسب شرف الدين تفاصيل الأضرار اللي لحقت بهم، إلى جانب ما عينوه إطارات الاتحاد خلال زيارات ميدانية العدد من المداجن المتضررة. ودعا رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة بالمهدية وزيري الفلاحة والتجارة إلى التدخل العاجل لجبر الأضرار ومساعدة المربين على مواصلة نشاطهم اللي وصفوه بأنه يحتضر بسبب أزمة الكهرباء. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد بأنه هناك توجه لأحداث نحو 1200 شركة أهلية، وأكد أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. ووضح الوزير أنه منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم أحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني وهي حاليا في مراحلها الأخيرة.
8: الشركات الأهلية الحقيقة اليوم بعد التنقيح الأخير للمرسوم ثم نوايا أحداث عديدة ومتعددة. الأرقام الأولية تقول أن ثم 1200 نوايا أحداث شركات أهلية. اليوم أحدثنا منصة خاصة بالشركات الأهلية على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، هي في مراحل نهائية للتطوير النهائي، باقيين نستقبله باقيين نعدله على مستوى مسار الأحداث حتى باش ما تكونناش تبعات بعد. اليوم المرسوم أعطى نوع من التسهيلات للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية، في قراءة عقارات البلدية، في الملك الدول الخاص، فعلى مستوى النقل هذايا كل حقيقة وأصدرت القرارات الخاصة بالتنظيم هذايا. اليوم مستوى التمويل كذلك عندنا شركات سواء مع القطاع العام البنوك والقطاع الخاص، التأثير بدينا نلمسوا فيه الحقيقة. الظاهرة الحقيقة اللي بقين نلاحظوا فيها إلى العديد من خريجي التعليم العالي من الباعثين للشركات الأهلية.
7: صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق الأردنية شهدت تطور لافت خلال 2026، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات التونسية إلى الأردن من نحو 40% خلال السنوات الأخيرة إلى 90% إلى موفى جويلية 2026، مدفوعة أساساً بالنمو المسجل في صادرات زيت الزيتون المعلب حسب مؤشرات انشرها مركز النهوض بالصادرات، إثر مشاركة تونس في الدورة الرابعة من معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء اللي انتظم بالعاصمة الأردنية عمان من 4 إلى 6 سبتمبر، شركة تونس في المعرض بجناح موحد، وضم 4 مؤسسات تونسية مصدرة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية، خاصة في مجالات زيت الزيتون والزيوت النباتية والمعجنات الغذائية. وقيمة صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي إلى السوق الأردنية بلغت خلال الفترة نفسها 156 مليون دينار، فيما تجاوزت الكميات المصدرة 11 ألف طن، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية التونسية وتعزز حضورها في السوق الأردنية. وتبرز هذه المؤشرات أهمية السوق الأردنية كوجهة واعدة للصناعات الغذائية التونسية، ليس فقط باعتبارها سوق استهلاكية، وإنما أيضا بالنظر إلى موقعها كبوابة نحو عدد من الأسواق الإقليمية المجاورة، وهو ما يفتح أفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية لتوسيع صادراتها وتنويع وجهتها التجارية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 7 سبتمبر ارتفع إلى حدود 1356 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 4 سبتمبر في حدود 1245 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 7 سبتمبر فارتفعت إلى حدود 25567 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 100 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 4 سبتمبر في حدود 25433 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 99 يوما. دوليا أسعار النفط وسعت مكاسبها خلال تعاملات اليوم بعد أعلان وزارة الطاقة السعودية تعرض منشآت ومرافق طاقة لهجمات. وأعلن مصدر مسؤول أن الهجمات تسببت في اندلاع حريق أو حرائق في عدة مواقع، مما أدى إلى توقف بعض العمليات مؤقتا، كما أسفرت الاستهدافات عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 1.4% إلى حدود 98.34 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت بشكل طفيف اليوم مع تراجع الدولار، ويتركز الاهتمام على بيانات التضخم المرتقبة اللي قد تحدد التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياط الفيدرالي أي البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.43% ليصل إلى حدود 4423.23 دولار للأوقية. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و383 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و911 مليم، الدينار الليبي 459 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و191 مليم.
0: بزنس نيوز
4: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
0: أريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة نعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجيا في توندونس. اليوم نحكيوا على جديد شركة الأبل واللي قاعدة تتواجه باش تدخل إلى سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى. ونلقاو تقرير جديد كان خرج البارح يحكي على سوم أول تليفون آيفون قابل للطي اللي يقول البداية متاعه باش تكون 2099 دولار، بينما بعض الإصدارات الأكثر ترقية تنجم توصل حتى 2299 دولار حسب السعة والمواصفات. ومن المتوقع اللي كانوا مش نلقاو أعلى نسخة تجهيزا باش تفوت 3000 دولار، يعني 9.3 تونس. تقول المعلومات المتداولة اللي كانوا تليفون الأبل القابل للطي باش يجيب إكران خارجي من نوع الأوليد 5.5 بوس، إلى جانب إكران أنترن قابل للطي القياس متاعه 7.8 بوس. ونجمو نحكيو زادا كيف كيف على الإكران الدخلانية اللي باش تدعم تقنية البروموشن مع معدل تحديث يوصل ل 120 هرتز. على مستوى الأداء، التليفون مش يعتمد على معالج الـ A20 Pro المتوقع تصنيعه بتقنية 2 نانومتر، شيء اللي بيوفر أداء أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، خاصة مع توسع أبل في ميزات الذكاء الاصطناعي اللي تخدم ديركتما على التليفون هذا. تقول التسريبات زادة اللي كونه لاباري بش يجيب ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بيت مع عدة خيارات للتخزين 256-512 بالإضافة الواحد و2 تيرابيت. بالنسبة للكاميرا، من المتوقع باش نلقاو كاميرا فرونت تاع الدقه نتاعها 24 ميجا بيكسل الى جانب 2 كاميرا اون اريير. الدقه نتاعهم 48 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسيه والعدسه تكون فائقه الاتساع. ما عادش برشا وقت ويخرج لنا التليفون هذايا اللي هو اول ايفون قابل للطي من عند شركه الابل. هذا شنو اللي عندنا اليوم. بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا في لمن.
10: Tendance.

0: اسمه بيلولو مع سنن هن على جوهر اف ام.
1: عشرة وعشرة دقائق على جوهرة فم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من بيدون لوب تاريخ 8 سبتمبر 2026. الموعد يبدأ توا وكيف كل يوم يتواصل معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة بالأخبار والمتابعات. وسيبون اليوم الثلاثة، العد التنازلي رسميا نبدأ بالنسبة للعودة المدرسية، وعن حديث في الموضوع هذايا. لكن ميسالش، مازلنا نستمتع بالصيفيان، مازلنا نستمتع بدرجات الحرارة المرتفعة في انتظار التقلبات الجوية اللي ربي وصلها بالسالم إن شاء الله نهار الخميس. نعرفش شكون باش نقولوا عليها غساله النوادر والا لا. تلقاو كل الاخبار لاكتواليتي الكل محينا على موقعنا www.jawhara.fm.net في علاقه باخبار الطقس، وبيان سور في بيدون لو عندنا متابعات اخرى وعندنا محتوى متجدد تلقاوهم عنا ديما. ليكيب الكل تصبح عليكم. اليوم ترافقنا نرجس قليله في الديجيتال، اهلا وسهلا. جيهان الرحومه في الاخراج التقني، مرحبا. وسنام هني تعود لكم في بيدون لو من 10 حتى الماضي ساعه. تحيه بيان سور لكل الزملاء اللي قاموا بتعويض طيله العطله هذه، شكرا ليهم، يعطيهم الصحه وربي يمتعهم ان شاء الله بالوقت الطيب وصحه البين، وان شاء الله زيدا كيف ما هما عوضونا احنا زيدا نعوضوهم وقت اللي هما يستمتعوا بالعطل نتاعهم. دونك مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لينا. البدايه تكون بالموسيقى من عند وائل الكفوري، بعد شويه اما توت سويت عمرو دياب.

0: دقيقة مرحبا بكم في بي دون لو تو سويت باش نشوفوا بورصة الأسعار باش نشوفوا اليوم قداش القفيفة نجمو نمليوها وقداش البيدجي نتاعنا يلزمو يكون زعما نفوتو 100 دينار وأكيد وليد الجزيري كما كل نهار ثلاثة يكون حاضر معنا في بي دون لو في قفة الصيفية.
1: قفة الصيفية
0: وليد الجزيري صباح النور أهلا وسهلا مرحبا يا وليد.
2: صباح النور سناء عودة ميمونة مرحبا بك
0: يعيشك مرحبا بك حتى انت دونك ان شاء الله عودة ميمونة اللي كنتي زادة نتصورك عندك برشا تحضيرات وبرشا خدمة الفترة ذي وليني غالطة
2: عادي ساعة نسلموا على جيهان نسلموا على نرجس جمال كل اللي يسمعوا فينا ولو انه كما قلت اليوم عكس الأسبوع الفرد فما حركية كبيرة في السوق المركزية بالمونستير
0: قل لي انت عليش عادة فما الحركية هاي
2: لأنه توا في الصيف تلقى الناس مرتاحة وكل تلقاه يقضي كل نهار ونهار هو لا يحب يخلي المواطن التونسي يحب يخلي كل حاجة باش فيسع فيسع كي ترجع من الخدمة تلقى كل شيء موجود في الفريجو بون اليوم فما صحيح فما إقبال ولو أنه ثم بعض نقاط الاستفهام حول المنتوجات احنا تقريبا الحديث الكل اليوم وحتى بكري
0: في صباح الورد اسمعني وليد اني قلت بيجي متاع 100 دينار تتملي القفة وإلا لا نعرفش
2: كلمة لا تتملي تتملي تتملي
0: عايبي
2: لا تتملي
0: للناس اللي شوية الجمعة هكا
2: لا مش جمعة ما لا لا ما لا لا لا لا ما لغوا برشا جمعة أقل
0: جمعة صحيح
2: أقل لكن شوف توا التونسي ولا معناتها ولا يتكتكلها بصراحة ما توا نحكيه بالتفصيل بو أكثر حاجة يحكيوا عليها توا هو اللحوم البيضاء الدجاج دجاج كيلوه بتسعة دينارات علاش السكالوب باثنين وعشرين دينار وخمسمية أنا مانيش فاهم
0: يقولوا هما وين اللي خليته اللي هما يقولوا مش باش يفوت العشرين وامبوسيبل كان يفوت العشرين
2: هذه مفهوم توا يقولوا فما ازمه نتاع الدجاج والسخانه ومعناتها يا العظم علاش الخص
0: وين الخص العظم قالت لك جاي بالرسمي قد ايه عندكم العظم اليوم في المستشفى
2: 1100 ل 1400 كان معناتها بال 400 الاسبوع اللي قبل الفارط والاسبوع الفارط 1300 اليوم 1100
0: باهي
2: معناتها هذا هذا نحب نسألاني علاش ما نعرفش اني جوانح نتاع الجيش الاسبوع الفرد 3 دينارات و500 اليوم ب 5 دينارات
0: ب 5 دينارات
2: هاي 5 دينارات ما عرفش الفخوذه نتاع الدجاج الاسبوع الفرد 11 دينار اليوم 13 دينار بصراحه معناتها ان شاء الله ازمه عندها دات معينه وترجع كالعاده لانه شفناها في الشتاء كالوب كي حتى طلع ل 19 دينار و520 دينار ما طلعش ل 22 دينار ثم تراجع ل 13 و514 ان شاء الله ازمه ظرفيه ويرجع وهنا اللي ما يحبش اللي يحب يتعب بعد اللي ما يحبش يتعب يشري سكالوب حاضر ب 22 دينار و500 ولا يشري الزر هو ينصفه في الدار 17 دينار و500 شنو تحبت السنة
0: الحقيقة واحدة من الناس شخصيا نحب الحاضر على خاطر تحس كل شيء يبدا لك واضح معناها من الاول ملي تخمل انت القضية نتاعك كل شيء يبدا واضح واللي عنده طول البال ويحب يتفنن كما نقولوا يخرج السكالوب وحده وكلي باش يفضل له هذاك يعمل به حاجة أخرى كما يرمي في شوية شربة كما طاجين والكل صح ليه اللي نجم هكا يقتصد وكما قلت انت تكت كلها معناها
2: اي تكتك بون فما اني تو مثلا شوف بيناتهم 5 دينارات معناتها سكالوب حاضر 22 دينار و500 والصدر نتاع الدجاج حاضر 17 دينار و500 بصراحه 5 دينارات برشا
0: برشا برشا غالي حق اللحوم البيضاء به شنو فما اخر الخيرات اليوم
2: فما اخر من الطماطم اللي الاسبوع الفرد خدناها 900 دينار اليوم ما بين 2300 و2500 نعرفها في شهر نوفمبر في شهر ديسمبر تقريبا البري هذا اليوم من سبتمبر 2500 البطاطا 2300 2500 الفلفل من 2600 ل 3 دينارات البصل 1400 1600 السفناري كيف كيف زاد 1300 1600 تقريبا نحكيه على الطماطم كما قلت من 1300 1400 وصلت لليوم ل 2500
0: اللي كنا في الوقت هذايا نستناوها باش تطيح ل 800 والدينار باش الواحد يشري شويه ويشيحها والكل
2: ويشيحها اي بو اي فما شكون الاسبوع الفرد شفت شكون اللي قاعد والله يعجبوني اللي يعولوا للشتاء فما يشروا في الفلفل بر العبيد 2500 معناتها في الزيتون زاد 2500 ثلاث دينارات فما ناس الفول مثلا
0: العوله راهي فيها حكمه كبيره برشا وفيها اقتصاد كبير برشا راهو صحه وبشفاء للناس اللي تنجم تحافظ على العادات هذيا الحقيقة.
2: يعني الأسبوع الفارط دخلت للوالدة لقيتها ترونجية شيختها وتحط فيها في الباب بسم الله.
0: ملا ريت ريت كيفاش في الصيف ولا صحيح والله ما حليها كالجو ذيك في الصيف نحضروا عولتنا للشتاء.
2: هذا فما ناس تشري القمح توا وترحيه فما يعملوا بو الكسكسي توا معناتها بداوا يخموا في الكسكسي باش يشريوا كسكسي معناتها 15 كيلو 20 كيلو ويفوروه ثم يكسكسوه يلقاوه حاضر ما يحبوش يشريوا الحاضر نتاع البكوات بو يعطيهم الصحه. فما ناس مازالت محافظه توا حتى توا تعمل جوله في الاحياء تلقى الفلفل الاحمر منشر على التروتوار. هاي باش يرحيوه ولو انه فما ناس يقول لك 2000 و2200 مازال غالي.
0: صحيح
2: لانه هاي الموسم الفرط وصل حتى ل 1500 1600 1700 اليوم تلقى الكاميونات كله يقول لك 2000 و2200 هو فما حاجه يقولها لك التونسي يقول لك كل شيء غالي ما شفتش الهندي بقداش ولا صراحه تصل الهندي 4 دينارات.
0: وليد الهندي والكرموس والكل كل يقعد فيه الحاجه نتاع واحد يذوقها مره مرتين في الصيف فهمت. اما العوله راهي ميزانيه العوله معناها انك
2: تكسب لكن تربح نظافه
0: ميزانيه
2: اي تربح نظافه تربح اللي انت شفتها على عينك تربح مثلا تربح برشا حتى الفلوس تربح راهو
0: تنزل البركه
2: به. لازم نحكيوا على الغله
0: كان حبيت احنا تجاوزنا موضوع الغله وانت كان حبيت احكي نسيلش المستمعين يزول المعلومه.
2: أنا العنب ما بين 6 دينارات و500 و8 دينارات و500 ما هبطش تحت 6 دينارات السنة العنب ما شفناش شادد روحه. التفاح ما شاء الله لكن مازال غالي ما بين 4 دينارات و5 دينارات و500 البطيخ من 1800 ل 2200 والدلاع من دينار ل 1400 باقي غالي الأمور. تشوف العوينة إنه ما بين 5 دينارات و8 دينارات العوينة صراحة ديما نقولوا معناتها التونسي ماذا به طرف غلة توا وكذا كل شيء لكن تشوف الأسعار متاحة هنا نصف رطل رطيل كيما هيك يعدي روحه. بالنسبة للأسماك تقريبا أسبوع كامل ما سماش أسماك وحتى سمعت المرة الأخرى في جو رهيبة مع تخذات مختص في علوم البحار حكي قال وهذا اللي التجار قالوا لي البحر الميم تاع البحر السخن سخون الحوت كيما الانساني لوج على البرود يهبط اللوطه واحنا تعرف معناتها الفلايك نتاعنا وكل ديما مثل ما هي ما عندهاش كالماتريال اللي باش يهبط اللوطه وكذا وكل شيء. هكا علاش اسبوع كامل بصراحه ما شفناش اسماك. ثم بعض التجار يقول لي 3 ايام واربع ايام ما خدمتش صحيح لانه الحوت كله هبط اللوطه وما عندناش التجهيزات اني نجموا معناتها نهزوه من اللوطه ونصطادوه وكل تعرف النهار السبت برود نهار لحد برود البارح برود اليوم ما شاء الله الاسماك كلها موجوده. سردينه 2500 3 دينارات و500 سكمبري فما من 8 دينارات و800 ل 13 دينار و500 اللمبوكه اللي تقريبا السردينه والسكمبري 10 ايام ما فماش بالكل معناتها ما فماش بالكل اليوم موجودين باسعار زي ما نقولوا مناسبه. اللمبوكه 24 دينار السبارس 4 دينارات 5 دينارات و500 تريليا من 6 دينار 800 ل 12 دينار و800 الشفرات جويده 13 دينار و800 الخشينه 22 دينار. هذا كي توجد السردينه والسكمبري سنه منطقي جدا من الحوت المربي باش يرخص لانه الحوت المربي يتباع كي ما تسماش حوت معروف معناتها اليوم الدوراد اللي كانت ب 22 23 اليوم ب 18 دينار حتى ال 21 دينار القاروس اللي 27 دينار المربي 24 دينار الشوله قاعده غاليه 35 دينار. تلقى اليوم تعمل جوله في السوق نتاع الاسماك تلقى ما تشري العلوش فرحنا اللي شد روحه ب 50 مانيش فاهم علاش ارتفع ل 5 دينارات
0: ولا ب 55
2: 55 اي نحكي في السوق المركزيه بالمنسير 55. البقري الحمد لله شادد روحه من العيد 45 دينار و800 ما عدا ذلك فما اقبال على البقري ولو انه البقري حتى تحكي مع التجار يقول لك توا يقول اعطيني اللحم المفروم اعطيني اللحم بالعظام اعطيني المرجاز اعطيني القلايه قليل لانه شكون يقول لك اعطيني 2 كيلو لحم هبره لازم حتى كي ياخذ كيلو لحم هبره يقول لك اعطيني معاه المرجاز اعطيني قلب وكبده اعطيني عطيني اللحم اللي بالعظام، عطيني فيليه باش يعملها مشوي. هيك علاش قلت معناتها قاعد يتكتكلها التونسي كيما نرجع.
0: باش ينوع زيد شوية على طاولته، ماك تعرف لو كان بكلنا باش نوليو كسكسي مقرونة كسكسي مقرونة تو بكلكم تقلقوا وتقولوا ما عادش ناكلوا.
2: اي صحيح. اي هيك علاش، هيك علاش حتى نحكي مع تجار لحوم البيضاء يقول لك معناتها حتى كي ياخذ دجاج يقول لك اعطيني معاها الجوانح نتاع الدجاج، اعطيني معاها الفخوذة معناتها باش يعاون، باش يعاون لانه كي يحط في الطعام معناتها زوز الفخوذة ومعاهم جوانح يعدي روح الدجاجة تكون باش ثلاثة أكلات تولي حتى أربعة خمسة أكلات. وهيك علاش الإقبال أكثر يكون على الحم البقري، لأنه المواطن التونسي عنده الشواء في الحم البقري مش كما في الحم العلوش. تنجمش العلوش لا تنجم تقول أعطيني حبرة، لا تنجم تقول أعطيني بالعظام، معناتها الحم علوش الحم علوش.
0: فهمتك. والبقري يعاون شوية سورتو كي مخلط من هنا من وشوية من الغادي، دونك نتصور يعاون ويخلي المرأة تنجم تتحايل وتكون ذكية كما نقولوا في التصنيف نتاعها في الكوجينة. باهي شنو
2: لو انه زاد نحكي مع التجار نتاع اللحم البقري يقول لك المواطن التونسي تولت عنده عاده جديده يقول لك يعطيه الاكله وهو واني نتصرف في اللحم. مثلا يقول لك اليوم المدام تحب طيب ملوخيه، معناتها بالطبيعة ما نجمش نعطيه اللحم نتاع الملوخيه ما يجيش هبره، مثلا نعطيه الرقبه ولا كتف مثلا. هذا هو ولا معناتها يقول لك ثم ثقه ما بين المواطن انه يقول له اليوم مثلا باش نطيبوا كسي باللحم، باش نطيبوا مرقه، باش نطيبوا مرقه خضره. ما هيك علاش ولينا نتصرفوا معاه ونعطيه في الحلول
0: حاجه
2: ونعطيه نعطيه بالحلول. مثلا نقولوا له الملوخيه ما تجيش هبره صافي، معناتها خو كيلو هبره وكيلو بالعظم مخلط. ما هيك علاش معناتها كينا نحوسوا فما اقبال. تعرف معناتها المواطن التونسي يحب توا يخلي حاجه في دويرته. الميمه مش موجود، ما زالت الزحمه،
0: ما زلت الزحمه. الكاميون اللي يوصل الماء في ساعه ما يترفع
2: اي الصف، اي ولا بالصف ولا بالصف وصف تقعد لازم تقعد ساعه غير بعض ساعه باش يقول لك وفي
0: هكا. وخاطر ما خلطت انت كان موفيت الكميه اللي موجوده اذا
2: ولا
0: بالزوز وبالثلاثه وبالاربعه والكل.
2: اي هذا هو صحيح. انت كي قبل ما تدخل السوق المركزيه بالمناسبه تلقى تشوف الباركينج معبي الكل، تلقى اقبال اليوم مقارنه بالاسبوع الفرط تلقى اقبال. ولو انه ديما يقولوا لي انت ناخذ مليونين هذايا التونسي باش ينسى اللحم والحوت والدجاج ويلوج على حاجه اسمها اللمجه.
0: والله وليد ديجا معناها مش كان نستناو الويكاند الجاي، معناها ديجا الاولياء والعائله التونسيه تبرانشيو مع العوده المدرسيه والتحضيرات للعوده. توا تقريبا كي نشوفوا احنا نحسبوا الايامات الثلاثه الجايه العوده راه 15 سبتمبر.
2: السنة يعني بطبيعة تعرفني كي نقضي حاجة لازم باش نحكي معناتها. ثم التجار نتاع الحواوري يقول لك والله فرحانين بعادة جديدة تجي تقول لك لبسيسة، معناتها ولات خارجة معناتها الحاضرة ولات خارجة بصفة غريبة، معناتها رجعت الوليدات الصغار وكل ولاو ياكلوها شريحة مثلا، ولاو شريحة ولاو ياكلوها الزبيب العسل زيت الزيتونة. يقول لك هذوما معناتها كي تشوف ثلاثة أربع سنين تالي ما كانتش الإقبال عليهم، معناتها تلقى قليل قليل برشا الاقبال. يقول لك الايامات هذه معناتها ولات المراه ولا الراجل يقول لك اعطيني بسيس اعطيني زبيب اعطيني العسل اعطيني شريحه، حاجه باهيه للصغيرات.
0: باهي للصغار وللكبار زاد اللي بطبيعه حالتهم الصحيه تسمح لهم يستهلكوا الحاجات هذه. الحقيقه باهي انه نرجعوا لاصلنا، نرجعوا لعاداتنا الغذائيه السليمه ونقصوا على رواحنا من الشارج بطبيعه في اطارك الاقبال واللهفه الكبيره على المصنع وكل السكريات الزايده وما تابعوا المخلفات نتاعو نجم تكون ماهيش باهيه برشا. مشكور جدا وليد الجزيري، في انتظار انه بيان سور نتبعوا معاك ديما التحضيرات في ولايه المنستير للمهرجان الدولي للشركي. وليد في اكتوبر باش يصير هكا ولا؟
2: في اكتوبر تحت مسمى دوره منير المنستير المرحوم منير المنستير.
0: ان شاء الله ربي يرحمه وان شاء الله اكيد نتبعوا معاك فعاليات المهرجان هذا اللي باش يصير في مارينا المنستير من 2 حتى 4 اكتوبر بحول الله. كان حنا ربي بخير اونتر اوتر كل نهار ثلاثه تكون حاضر معنا في بيي دون لو بيان سور في متابعه لبورصه الاسعار. مشكور جدا وليد الجزيري يعطيك الصحه على المتابعه هذه. مشوارنا مازال متواصل في بيي دون لو حتى الماضي ساعه، بعد شويه نرجع لكم باخبار ومتابعات اخرى.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 6 من 6 لـ 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي، وفي أعماق المتوسط مع منصور مهني نكتشفوا خفايا وقضايا المنطقة بقراءة أعمق وأقرب للواقع. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دونت تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7، سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.

0: اسمعوا بيدولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: دقيقة على جوهرة فيم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بيدونلو. نحكي مستقبل، مستقبل مضمون للناس اللي تحب تنجح في الكارير نتاعها، وخاصة إذا عندها شوية غرام تحب تزيد تدعمه وتسقلوا الغرام هذية بديبلوم معترف به بيان سور، وأمور كما نقولوا منظمة باش نجموا تدخلوا الحياة المهنية وانتم مرتاحين على الاخر. نحكي اليوم على لي بي بي لانستيتو بريفي دي بوزار في سوسة، اللي اليوم باش نتعرفوا على كل التفاصيل مع ضيوفنا اللي سعيدة جدا باستقبالهم في الاستوديو، واللي يحلوا الحقيقة الآفاق لكل الشباب اللي يسمعوا فينا توا، سواء عندهم الباك وإلا ما عندهمش، راهو ينجموا يقراوا في اللي بي بي. والتفاصيل الكل باش ناخذوها مع مديرة المعهد مدام مها خنفر. أهلا وسهلا مدام مها.
2: عسلامة، مرحبا بك.
1: مرحبا بك، نورتنا. وباش نتعرفوا زيادة على البروغرام وشنو اللي يستنى فيكم، مع المسؤولة البيداغوجية مريم الحاج رمضان. صباح النور يا مريم، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مدام مها، البداية تكون معك أنت في اللي بي بي، كيفاش نجموا نعرفوا اللي بي بي المستمعين، المعهد الخاص للفنون الجميلة بسوسة؟
2: L'IPB هو الانستيتو بريفي دي بوزار، موجود سيتوي في سوسة. المعهد الخاص للفنون الجميلة هو معهد c'est une structure سامحني c'est une structure de formation professionnelle privée située في قلب سوسة، موجود بحذا toute commodité، بحذا المحطة الواجهات، بحذا محطة التاكسيات، بحذا المترو
1: في باب بحر،
2: في باب بحر، موجود قريب الباب الغربي غادي كاير. عندنا دو تيب دو فورماسيون، عندنا دي فورماسيون بي تي بي اللي هو من غير باك، مي يبدا عندك نيفو دوزيام اني سكوندير، والا بي تي اس. البي تي اس يكون عندك الباك والا البي تي بي، هيك علاش تنجم تعمل عنا دوز، هي لا فورماسيون لي سور دو زون، هيك علاش تنجم تعمل دو زون بي تي بي ومن بعد كي تكمل عنا دو زون بي تي اس.
1: دونك فورماسيون تاع اربع سنين، يظهر لي نخرجوا وقتها دي ديبلومي كيما نقولوا قويين على الاخر، خاطر فورماسيون تاع اربع سنين اكيد باش تاخذ منها برشا معارف، برشا حاجات باش تتعلمهم في وسط لي بي بي. باهي، وشنو هما الاختصاصات اللي موجودين؟ معناتها اني كي نختار باش نعمل بي تي اس ولا بي تي بي، يعني في شنو اختصاصي باش يكون؟
2: بي الفورماسيون نتاعنا هي ساعة عامين كما قلنا. الدبلوم نتاعنا معترف به من قبل الدولة، وتنجم من بعد كي تكمل به في تونس والا تنجم تخرج به لبرا. وعندنا دو سبيسياليتي في لي بي بي.
1: لي سبيسياليتي باش تحكينا عليهم مريم الحاج رمضان اللي هي المسؤولة البيداغوجية. دونك مريم، شنو هما الاختصاصات اللي نجم نقراهم اذا اني مغرومة بعالم الفنون والديزاين الجرافيك وما تابعوا الكل ونحب ندخلوا بديبلوم كما نقولوا سوليد؟
3: في لي بي بي نقريو دو سبيسياليتي، ديزاين جرافيك والديزاين دانتيريور، و نوتر بروغرام يتطور حسب البزوان دو مارشي اي لي ايفولوسيون رابيد دو دومين. هيك علاش في لي بي بي الفورماسيون اي بازي سور دي اتولي براتيك، باش لابرونون يتعلم لي تكنيك نيسيسير و يل ابران ا ميتريزي لي لوجيسيل سبيسيفيك ا شاك دومين. ما ننساوش زاده بيان سور لي اتولي اللي هما سيبلي بور ديفلوبي لي كومبيتونس ارتستيك
1: بيان سور
3: لابرونون، كيما مثلا الديسان، الكولور، ليكسبرسيون بلاستيك، بور ديفلوبي الكرياتيفيتي دو لابرونون.
1: حاجه باهيه برشا. وبيان سور فما لي اتوليي كيما قلت انت اللي فيهم اللي يتعلموا لي لوجيسيل، يعني ادوات العمل هذيا اللي هي تكون جينيرالمون انفورماتيزي، معناها دونك ما نعرفش 3 دي اس ماكس، اوتوكاد، فوتوشوب،
2: جرافيك، عمل الالستراتور، لين ديزاين،
1: فوالا. دونك تبارك الله فما برشا ادوات عمل، دونك حاجه ياسر مزيانه. دونك ياخذوا الدبلوم يا اما في الديزاين جرافيك والا في الديزاين انتيريور، هكا حاجه ياسر مزيانه. وسورتو المجال هذا يستقطب برشا شباب اليوم اللي يحبوا هكا لا كرياسيون دو ليسباس، هكا يعملوا الفضاءات ويصمموا الفضاءات ويختاروا الالوان، وتبدا فما ايتود بيان سور قبلها والكل. باش نجموا نزيدوا نقولوا اخر المستمعين في علاقه ب القبول، قبول الملتحقين بكم ان شاء الله في السنه التكوينيه الجديده 2026 2027، كيفاش يصير؟
2: الساعة أول حاجة عنا احنا القراية متاعنا بازي كما قلنا على اللوجيسيال، على دي travaux pratiques ou on a زيد des matières théoriques comme l'histoire du design comme la psychologie باش يزيدوا الى يكسبوا كيفاش لابرونون يكسب المعارف اللي لازم تكون للدومين هذا اللي هو ديزاين انتيريور ولا ديزاين جرافيك تعرف ما لونغاج سبيسيال وكل شيء لازمهم يعرفوه لهنا باش نكملوا كل هذا افيك دي فيزيت فيزيت كيما الشوانط كيما المطابع كيما المعامل عندنا دي بارتنير معانا كبار في سوسة وإلا خارج سوسة نهزولهم لزابخنون تاعنا وإلا يجيو بحذينا يقدموا بحذينا دي سيمينار في اللونفيم تاعنا
1: اللي سورتي بالحق مهمين برشا في التكوين
2: بيان سور حاجة مهمة باش يرى الحاجة كي نقريو حاجة تيوريك يراهم بعد كي على الأرض الواقع عنا دي ستاج ما بين كل عام وعام عنا ستاج لازم يعني العام الاول عندنا ستاج والعام الثاني عندنا ستاج يعدي عليه السوتنونس دو ستاج نتاعو لهنا لي نومبر دابرونون راهو ليميتي ماهوش كبير برشا باش كل تلميذ ياخذ حقه في التكوين ثاني حاجه عندنا لي بروف اي سون اكاديميك عندنا دي دكتوران يقريو معنا وعندنا عباد بروفيسيونيل من الدومين باش يكسبوا بيناتهم الاكاديميك والبروفيسيونيل مع بعضهم عندنا لهنا زاد l'accompagnant personnel pour chaque étudiant كل étudiant نشوفو cas par cas ونرافقو باش ينجم يعطي
1: يتطور
2: عنده ويتطور خاطر تعرف كل تلميذ وكيفاش يتماشى
1: اي والدومين ارتستيك بالحق يلزم فيه صقل الموهبه معناها وصقل لك الغرام هذيك ويلزمك تحب الدومين بالرسمي باش تعطي فيه للماكسيموم حاجه ياسر مزيانه
2: باغ كونتخ سامحني شقص عليك جوست احنا ديما يقولوا لنا والله احنا ما نعرفوش نصوروا كل ليه ما لازمناش نعرفوا نصوروا خاطر احنا باش نعلموكم كيفاش تصوروا احنا باش نعلموكم باللي زاتوليي كي الديسان وكل شيء احنا باش نعلموكم والبيرسبكتيف وكل باش نعلموكم ثاني حاجه عندنا اللي احنا ديما عندنا دي زاتوليي ان بروجي نخدموا بعد كل سيمستر كل بروجي كامل باش تخدم كوش عليه بروجي غير باش تقدموا للكليون تاعك احنا نعملوا جوري يجيو اساتذه تقدم لهم هذا باش يخول لك نهار اخر كي تخرج للسوق الشغل تلقى روحك حاضر
1: بالضبط
2: وهيك علاش ليتيديون باش يكون حاضر للفي بروفيسيونيل بعد كل ستاج وتوت سويت نجم يدخل في الخدمه عندنا برشا عباد من ستاج نتاعهم طول دخلوا خدموا وندمجوا في سوق الشغل نتاعنا
1: وهذه حاجه مزيانه برشا تحسب لكم في المعهد الخاص للفنون الجميله بسوسا لي بي بي بي كيفاش اللي يسمعوا فينا ينجموا يلتحقوا بكم نخلطوا نسجلوا في السنه التكوينيه جديده دونك فماش باش فيسبوك على ذمتهم نمرو تليفون كيفاش
2: بي اول حاجه عندنا اون جورني بورت اوفيرت ان شاء الله نهار الجمعه هذه لو 1 سبتمبر تلقاو لي سيد تلقاو من دومينيت الزوز يعني من الانتيريور والى الجرافيك سامحني جوست باش نقول الانتيريور يعني توسكي ديكوراسيون تاع الديار تاع المحلات باغ كونتر الجرافيك هو توسكي لي زافيش بوبليسيتير هو توسكي الفلاير لوغو توسكي ماركتينغ ديجيتال احنا في هذا نقريو الماركتينغ ديجيتال حتى الانتيليجنس ارتيفيسيال مدخل لنا كي ماتير مع الماتيرات الاخرين خاطر تعرف ولات حاجه اساسيه في
1: التكوين بيان سور يلزمنا نعرفوا كيفاش نستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي حتى في عالم الفنون وراه هذايا متاح ويعاون بالكدا
2: برشا عباد تقول لك ليه والله الذكاء الاصطناعي ينجم ينحي
1: الجهل
2: على خاطر احنا اللي نقريو الباز تكنيك فما دي باز تكنيك لازم يعرفهم قبل باش ينجم بعد كي يخدم به
1: خاطر البرومبت اللي باش تعطيه يلزمك تعطيه برومبت نتاع واحد بروفيسيونيل
2: بالضبط ما تنساش فما اخطاء تنجم الخطا ينجم يتيح على راسك الحيط والا السقف الوغ علاش لازمنا حاجات تكون بيان ديتيرميني بي كيما قلنا نرجعوا قلنا جورني بورت اوفيرت لو 1 سبتمبر قلنا القرايه تبدا لو 28 سبتمبر ان شاء الله بحذانا كيما قلنا بالباك ولا ما عندكش باك نيفو دوزيام اني سكوندير تنجم تقيد ولدك والا تقيد انت plus pour plus d'informations تنجمو تدخلوا تفيزيتيو الباج فيسبوك نتاعنا والا الانستغرام اللي هي لي بي بي ولا لاستيتو بريفي دي بوزار
1: اكيد تنجمو يتواصلوا معاكم
2: اي وزيدوا تشوفوا لي سورتي اللي نعملوهم كلهم موجودين في الفيسبوك ولا في الانستغرام تعملوا لمحه صغيره على الاجواء اللي عندنا تحفل.
1: ونتصور كي يجيو بحديكم نهار 11 سبتمبر زيدا يكون افضل باش يدخل معاكم في كونتاكت ديريكت.
2: ما نجمش تجي لو ان سبتمبر، نجم تجي بحذانا في لادريس كوموندون البجاوي عماره الحفيان بلوك بي غادي كي سور بلاس في كل وقت. احنا محلولين ديما من 8 للخمسة من 9 صح فلام للخمسة ومرحبا بكم باش تعملوا دوره نزيدوا نفسروكم وكل شيء.
1: وديجا احنا في اللايف نتاعنا شفنا الحقيقه شويه من قاعات القاعات اللي عندكم الاجواء الداخل كيما نقولوا في ليبي بي كيفاش حاجه ياسر مزيانه وتشرح على القرايه بالكدي بالكدي. ونعاود ناكد بما اني بنت مجال الفنون راهو مش بالضروره يلزمك تعرف تصور ومغروم بالتصوير باش تقرا الاختصاصات هذيا، لو انت تنجم تجي تحبك الاجواء هذيك وتحبك العالم هذيك وراهو معاهم معاكم انتوما في البي تي بي ولا البي تي اس يتعلموا التقنيات الاساسيه ويتطوروا ويسقلوا المهارات اللي تنجم تولي عندهم.
2: نجموا زادة تتصلوا بنا على الهاتف اللي هو 99 648 773 والا 99 648 747.
1: ان شاء الله. شكرا لك مدام مهي خنفر مديره المعهد، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه. مشكوره جدا زاد المسؤوله البيداغوجيه مريم الحاج رمضان على كل التفاصيل. شكرا لكم، نورتونا اليوم في بيدون لون. ذكركم بالباك والا بلاش نجم تقرا في لي بي بي دونك تتحصل على البي تي بي والا البي تي اس وكل شيء موثق في الفيديو لايف اللي موجود على صفحتنا الرسميه جوهر اف ام على الفيسبوك. توت سويت نخليكم مع لبنى حميده في موجز لاخر الاخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه. مرحبا.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة القادم مع تواصل الأمطار الرعدية، ويكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و 50 مليمترا، وستشمل الأمطار محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة ينفي ما تم تداوله حول تعرض البلاد لأمطار طوفانية أو موجات حر قياسية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الوضع الجوي يعد عاديا وطبيعيا جدا بالنسبة لهذه الفترة من السنة. وأوضح بحبة خلال مداخلة هاتفية على الجوهرة فام أن الأخبار حول أمطار طوفانية صدرت عن مصادر غير رسمية وغير مختصة اعتمدت على قراءات مبكرة وغير دقيقة للنماذج وفق تصريحه. في شأن آخر، الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ترفض شروع في مراجعة الأنظمة الأساسية الجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة، وبمعزل عن النظر بشكل متزامن في الأنظمة الأساسية لبقية الأسلاك الجامعية ولا سيما التكنولوجيين والمبرزين. وحذرت الجامعة في بلاغ لها من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين، معتبرة أن ذلك من شأنه تأزيم الوضع داخل الجامعة وتعميق فجوة الثقة بين سلطة الإشراف والجامعيين، مطالبة بالعودة إلى المسار التفاوضي التشاركي حول الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية مع تفعيل اللجنة المشتركة وإشراك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع مراحل مراجعتها. دوليا، دول عربية ومجلس التعاون الخليجي يدينون الهجمات التي قالت السعودية إنها استهدفت مبان مدنية واقتصادية ومنشآت للطاقة في مناطق جنوب المملكة وأسفرت عن إصابة 73 مدنيا. وختاما، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقول أن تصريحات كييف بشأن المقترحات التي قدمها ويتكوف وكوشنر مجرد تكهنات، مضيفا أنه يرفض الانخراط في أي تكهنات حول طبيعة المقترحات التي قد يكون المبعوثان الأمريكيان قد أحضرها إلى موسكو. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

موديلولو مع سامي الهندي على جوهر اف ام.

0: مع الفقرة القارة والموعد الأسبوعي مع نادرة يعقوب أخصائية التغذية اللي طل علينا كل نهار ثلاثة وكل يوم فما موضوع جديد. اليوم باش نحكيه على مسألة هامة جدا اللي هي تنظيم الوقت. أي مستمعينا باش تقولوا لي سنة تنظيم الوقت ذاك عادة خبزنا اليومي كما نقولوا ننظم رواحنا، أما كيفاش ننظم الوجبات متاعنا وخصوصا في الصيف المونجيلا تدخل بعضها شوية لي باراميتر يتفرعسوا احنا نقولوا شوية. أخصائية التغذية هي اللي تعطينا نصيحة مباشرة في بي دون لو. مدام نادرة يعقوب صباح النور، أهلا وسهلا.
1: بخير سناء، مرحبا بيك ومرحبا بمجتمعي ذا الجوهر الكل. احنا الحقيقة يا سناء راني مش ننظم الصغيرات، الكبيرات يعني وين نجمهم؟
0: اسمع ليه يا مدام، اسمع المونجيلا عند الكبار والصغار تفرست عند
1: الكبار رجعوا دوب السيونس حتى هما اماك الصغار اك الصغار اك الصغار كلها لا عندهم فطور صباح ولا عندهم غداء ولا عند بعدين
0: توا شكون باش يصلح وقت الصغار اذا الكبار ما يبداوش برواح؟
1: بالضبط والله هو هذاك هو راهو الصغير يلزم يرى الكبير منظم طيب يتنظم كان عمره كامل عايش في نظام صحيح لانتو راجل برا يأثر عليه لكنه الأساس هي العائلة. ما تقوليش نعاود ونقول كان العائلة يقعدوا في فطور في فطور الصباح ويفطروا مع بعضهم راهم الصغار مش يتعلموا يفطروا الكل هو تعود الإنسان يجي معناتها نقولوا احنا فارغ ما عندوش حاجات مسبقة دونك انت لطراه الكل. احنا علاش اختلناه الموضوع هذايا توا مجال تقريبا نقولوا اسبوع على الرونتري سكولير دونك يلزم الصغار راهو مش نهار صلاله كيفاش نقولوا مش نهارتها نهار 15 تقعد تقاوم في صغيرك ويا على تو شفت الفطور نتاع الصباح
0: 15 استنى نقول لك نهار 14 في العشيه من العشيه يبدا الدنقين هذاك اي غد باش تصحوا تقراوا اي اي يلزم تقعدوا بكري
1: ريت بربي ريت بربي تو نورمال هذا تو نورمال راهو نورمال راهو ما يجيش الصغير يسكن اي صغير ما عنده حتى ذنب في السير هذا الكل ولي هذا يلزم من توا وحتى قبل هو راهو باش نتنظموا تقول لي شو معناتها نتنظموا هو الاساس الصغير عنده الصغار والشباب والكل اللي يقراوا هذوما الكل عندهم راهم اربع وجبات غذائيه مهمين برشا فطور الصباح الغداء العشاء وعندهم لمجه اسمعني بالبدايه سناء العشيه مش العشره توا الروضات الكل راهم يسمعوا فينا ويطبقوه يعملوا رواحهم يطبقوه العشره ما فماش لمجه وبعد الناس الكل تتخلط والعيد يرجع في الاولياء الاولياء تقول لك نحب نعطي لمجه لولدي العشره نتاع الصباح ولا هو لا هما راهم ثلاثه وجبات رئيسيه ووجبه العشيه قلتي باهي احنا بعد معناتها على طول الشهر هذايا باش نتحدثوا على العوده المدرسيه دوك نتحدثوا على فطور الصباح وحده والغداء وحده والعشاء وحده جيش توا على النظام وشنو قيمتهم الاربع وجبات الغذائيه ساعة نبداو بفطور الصباح فطور الصباح قبل ما نوصل للمكونات قبل ما نوصل لحد شيء تونا نحكيو عليهم مرات اخرين هو يلزم يكون في الوقت باش يكون في الوقت وباش الصغير ينجم يفطر باش ما يقولش كرشي توجع فيا يقوم بكري باش يقوم بكري يرقد بكري
0: صحيح
1: دونك هذا هو الاساس راهو صغيرك كي تعلموا تهدي الدنيا وتهدي الدار والناس كل شيء تريد مش تمشي ترقدوا وانت تسهر ونحس ولا خرجت ولا حاجه ما نجموش هكاك راهو دونك يلزم الصغير يتعود بالنوم الباكر باش يستيقظ باكرا وكيف يقوم الصغير تو كيما قلت لك تحدثوا فيه المره الجايه ان شاء الله على المكونات وكل ما يلزمش طول من الفرش تهزوا وتحطوا على الطاوله مش شفتوا فطور الصباح من رابع المستحيلات راهو يلزم كما انت تستيقظ يلزم معناتها العين تتحل ويستيقظ الانسان يلزم الجهاز الهضمي يستيقظ يلزمك تخلي له شويه وقت برشا ناس كبار
0: يا مدام علميا باش الجهاز الهضمي يستيقظ
1: اوموا نص ساعه موجوده يعني وين اكثر وين خير اما اوموا نص ساعه موجوده معناتها انت صغيرك مش يخرج في 7:30 مش يمشي يقرا دونك انت نقولوا احنا معناتها مش تخرج 7:30 لازم يكون مع السبعه يبدا يفطر ما يسالش هو مش يقعد نص ساعه فهمتي دونك اذا يقوم قبل بشويه 6:30 تقريبا
0: واضح
1: تقريبا
0: لا هو لوجيك الحقيقه تا واحد باش يخرج 7:30 نتاع الصباح من داره يلزم 6:30 الناس الكل واقفه كيما
1: يلزم فايق ما تبداش تقول له يجي افطر 6:30 خليه رايح مثالش ما عمل معناتها التواليت نتاعو ما كيف تحدثت شويه ما شفته تو نحدث عليه خليه الاسبوع الجاي في الصباح كيفاش ومكوناته وكل اما تو علاش يزيد نتحدث عليه تو يرقد بكري باش يستيقظ بكري تقرا حسابك وما تخلي له نصف ساعه وهو مستيقظ من غير ما بدا يفطر فطور الصباح. واضح هذا باش نعملوه الاسبوع هذا الكل والمكونات نرجعوا لها بعد
0: ان شاء الله به معناها
1: الجمعه الجايه
0: نتاع الاولياء توا اللي نعرفوهم سيرتو اللي عندهم صغار في الروضات وتلقاهم حريصين انه صغارهم في الكرتون يقولهم الادوات الاساسيه نتاعهم هكا التبديل هذيك ويزيد معاها اللمجه هذيك غلطه مدام زايده
1: شنو نقولها غلطه زايده اي اوش مصورة راهو يلزم فطور الصباح بالقدا، ولكن ساعات نستحقوا لها تو المره الجايه نحكي وكي نستحقوا لها تو نشوفوا الاخر كيفاش نجموا نصلحوا. راهو اني ديما الدور نتاعي مش باش نعطي اوامر، لا باش نحط روحي في بقعه الولي وكيف نبدا في امباس نحاول نلقى الحل الوسط. مش باش نقولوا الحل الوسط
0: الجمعه الجايه خلينا نكمل اوقات نصيحه نتاع الماك لامير
1: باهي باهي. دونك فطور الصباح حكينا عليه وقلنا خلي له يستيقظ ام وان صيف ساعه باش الجهاز الهضم نتاعو يفيق وكل شيء. جي بعد الوجبه الا بعد تقرا سابك حتى في الدار وحتى مش خارج. تو الجمعه هذه مازال ما فماش مدرسه ولا ما فماش كوليج ولا هو راهو من فطور الصباح اللي هو فطر من توا يبدا يفطر فيه بالوقت، من توا يبدا يفطر فيه السبعه راهو من اليوم ومن نامس ومن غدوه وكل السبعه يفطر السبعه. كان هو خارج مع السبعه ونص لازم يكون السبعه فطر. السبعه يلزمنا حكايه خمسه سوايع خمسه سوايع ونص، نصف النهار نصف النهار ونص هو ديجا يكمل نصف النهار نقولوا في اقصى الحالات، من نصف النهار ونص مش ياخذ الغداء نتاعو. دونك انت توا نصف النهار ونص الغداء لازم يكون حاضر.
0: باهي.
1: نحضروا روحاتنا نقراوا حسابنا يكون الغداء نتاعنا حاضر، المكونات خلي الاسبوع على بعد ان شاء الله كل مره نعمل وجبه.
0: كل مره نقول على حاجه باهي.
1: بالضبط يلزم يكون غداء موجود متوازن، نقول لكم المره الجايه كيفاش متوازن، اما على الوقت خاصه مع نصف النهار ونص ماكسيموم ماضي ساعه. حاول تفهم شويه لما نتاع غدا على قدر جهدك، ما فماش انت يا ربة البيت اقعد مع صايرتك.
0: باهي.
1: مش اي برا باهي قالوا لنا ايجي انتم افطوا وانت واش عندكم فيا، اقعد معاهم خلي يتعودوا على هما راهو مش يقعدوا خمسه سوايع الجهاز الهضمي من فطور الصباح للغدا باش ياخذ الغدا نتاعه.
0: باهي.
1: هي وجبه رئيسيه مكوناتها نرجعوا لها. باهي. يجي بعد في العشيه راهم عندهم لمجه قوتي. اللمجه اسمها تكمله غذائيه. التكملة الغذائية هي تكملة الغداء ناقص في الغداء مثلا أو تكملة للحاجيات زادة بتاع الصغير. مش معناتها تكملة مش تكون بروتينات فيتامينات ملح معدنية، مش معناتها مش تعطيه كسكروت بالزبدة والمعجون ولا لا لا ولا كيما هكا تحطوا عاود تحطوا طحن آخر نتاع كسكسي خاطر هو ما كملش فطوره ولا حاجة، لا لا مش تكون تكملة غذائية. نعاود شحال تكملة غذائية
0: ما تخليلوش الباقي نتاع صحنه كيما نقولوا تو يرجع له الاربعة نتاع العشية كيما نقولوا يتنوش منه هذيك لا.
1: اوف والله هو والله والله ايش شو قلت انا ديما نقول باش نكون وسطية والحلول الكل نتماشى معاها، لكن تو الصحن سا ديبون انت قاش حطيت له، كان انت حطيت له اكثر من طاقته وفضل منه مش معناتها لازم يكملوا في القوتية راهو.
0: واضح به.
1: انت تعرف صغيرك قديش ماكلته قديش نوعيه ماكلته، اما كان في اقصى الحالات صغير ضعيف ومش وكال وعرفت انت حطيته ما حطيتوش ياسر وديجا ما كملوش وشتا يكملوا ما فماش اشكال كل حاله وحالتها، اما مش حطيته صحن وكلاه بالكدا ولا انت حطيته برشا وبعد اللي يفضل تقول له ارجع له لا لا لا لا, لا. النجمه هذايا نعملوها للعشاء تو نحكي لك كيفاش.
0: به
1: نجمو نعملوها يكون العشاء معناتها بقيت الفطور مش لازم نعاود نطيبه من جديد ولا بس. دونك الكوتي مش تكون حليب ومشتقاته كويس، حليب كانوا في الدار كيبه يغر قطعه جبن حوايج حليب ومشتقاته نجم، خاصه خاصه خاصه كان هو ما يحبش الحليب في الصباح في اليوم كامل، هو راه كل وجبه غذائيه عندها حاجياتها اما مش مشكل، كان هو تحسه كل حليب ومشتقاته ما لقيتش انت تعطيهم له نجم تعطيه هو مورد البروتينات راه. كان ريتو ما تلاش السهم نتاعو في الغداء، تنجم تعطيه عظيمة. هي مورد البروتينات، دونك النقص اللي ريتو ناقصه في أي وجبة كانت تعطيه له وقتها. باهي؟
0: باهي واضح
1: باهي واضح. ولا زادة نجمو نعطيو مورد فيتامينات وأملاح معدنية، إيش معناتها مورد فيتامينات وأملاح معدنية؟ مثلا كيبا غلة. كانوا البوا بتاعو عادي، كانوا عنده متأهل للسمنة، نعطيو خضرة. شويه فقوس شويه عريق سناريا حويجه هكا خضر.
0: واضح.
1: باهي. وكان ناريتو فريمون مش وكال تنجم تزيدو قطعه صغيره نتاع خبز مع جبن ولا حاجه.
0: باهي.
1: حتى يجي العشاء. العشاء راهو كيف كيف خمسه سته شويه، معناتها احنا كان نفطر ماضي ساعه مش نقولوا مع السبعه مع المغرب، هذاك هو راه مع المغرب مش نتسنسوا قال هو مع المغرب يلزموا مش ياخذ العشاء نتاعو، العشاء نتاعو راهو كيما الغداء بالضبط، جيست الكميه اقل شويه، اما كيما الغداء اش معناتها كيما الغداء؟ في المكونات شو نقولوا له؟ معناتها حبيت نقول لك انت بكري سالتني كان فضل اعطيه له في العشاء، ما تعطيهولوش في الكوتي، كان فضل وانت ما طيبتش وما حبيتش تطيب او ما نجمتش تطيب لاسباب عده. ساعات حتى في الفكره نحيروا.
0: الاسباب عده هي صحيحه الحضور هذاك الذهني اللي تحكي عليه انت موجود عند الامهات الكل راه.
1: اي صحيح.
0: الدبيره خضريه من اصعب المهام.
1: من اصعب اقول لك دبر عليا وكهرباء دونك العشاء يكون موجود ما يكونش مخر ياسر باش الجهاز الهضمي يرتاح شويه ويرقد الصغير بكري ونعاودوا نرجعوا نكملوا جديد فطور صباح غدا لمجه العشيه العشاء المره الجايه نبداو بفطور صباح وكل وجبه غذائيه نتحدثوا على مكوناتها.
0: باهي واحنا نوعدوك زيدا من موقعنا هذايا وان شاء الله كل المستمعات اللي يسمعوا فينا يبداو يطبقوا نصيحتك من اليوم
1: ان شاء الله
0: على خاطر سبعوا
1: ربي يهديهم
0: فقط على العوده المدرسيه نرجعوا المونجيله كما نقولوا نضبطوها كيف ما يلزم. مشكوره جدا يعطيك الصحة مدام نيدرا يعقوب شكرا لك على النصائح القيمة جدا اللي هي ديما عندها علاقة بإيقاع حياتنا بتفاصيل حياتنا ما هي راهي تأثر على صحتنا تأثر على أجسامنا بطول المدة دونك أي كما نقولوا براتيك غلطة أي تطبيق غلط أي سلوك غلط في حياتنا راه ما نقولوش هاي ماشية سافا هنا لاباس هنا الناس كل لا راهو بالوقت كله عنده انعكاسات دونك نرجعوا ننظموا وقتنا وننظموا رواحنا وإن شاء الله معاك يتجدد اللقاء الثلاثة جاية كالعادة في فقرة بصحتك.

اليوم في بيي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو تو سويت على الترند اللي يغزو مواقع التواصل الاجتماعي، وما شاء الله مش كان في تونس بركه، في تونس والعالم، في علاقه ب توندونس هكا قاعده تضرب. كل مره تجينا فكره، كل مره تجيهم بلوتو حكايه، احنا قاعدين نطبقوا كما يطبقوا الناس الكل. كما طلعت التصويره نتاع شخصك يعني توا، وكيفاش انت تحكي مع روحك وانت صغير، البين خلينا نقول تقريبا 48 ساعه ظهر ترند جديد اللي هو ترند الثمانينات، والناس الكل في الفيسبوك في الانستغرام لابسه ستيل الثمانينات اللي هو ستيل فانتازيا، هذاك يتسمى هكا ولا دونك. الناس الكل فرحانه بالستيل هذا، حتى الجيل اللي مش مولود في الثمانينات، اللي مولود في التسعينات وفي الالفينات، حبوا يشوفوا رواحهم كيفاش ينجموا يكونوا مع الترند هذا. الحقيقه تصور ياسر مزيانين، اللوك ياسر سبيسيال، تعرفوا انتوما مانيش باش نشكر جيل الثمانينات، معناها باش نقولها بصفه عاديه، معناها باش ما يتغشش مني حتى حد، اللي هي من اقوى العصور كما نقولوا في علاقه بالموضه، في علاقه باللوك، في علاقه بالفيانه، برشا حاجات الحقيقه. وحتى المشاهير في تونس طبقوا حتى هما الترند هذايا نتاع الثمانينات، اللي هي حاجه ياسر مزيانه. دونك ترند الثمانينات مع مشاهير تونس عطاها ريزولتا ياسر حلوه، كيما مرتضى الفتيتي، كيما عديد الاسماء الحقيقه. فما حتى وجوه تلمو كي تشوف تصور ما تعرفهمش، معناها ما تعقلهمش، دي انستغرامور، دي انفلونسوز زاده موجودين على تيك توك. الحقيقه تصور حلوه، وانتم زاده مستمعينا تنجموا تجربوه بيان سور باك تو لي زاني 80 كيما نقولوا مع مريم نور الدين. تو تشوفوها التصويره بعد شويه، اجواء ياسر حلوه وستيل الثمانينات. انا عجبتني تصويره منال العماره اللي بالتليفون، نرجس ماذا بينا نشوفوها، ياسر حلوه التصويره هذيك هيك اللي بالتليفون، هيك محطوطه بتاريخ 21 سبتمبر 1987. دونك كل واحد كيفاش يشوف الترند هذايا، وبرشا مجربينه وحاطينه في ستوريات نتاعهم. دونك جربوه حتى انتم مستمعينا، وابعثوا لنا علاش لكن تحبوا ننشروا لكم الترند نتاعكم مع عصر الثمانينات، ونجموا نجمعوهم في البوم فوتو بيان سور، ونهبطوهم ونقولوا هذوما مستمعي جوهره فام بالترند الثمانينات. لا واحده اخرى، تصويره اخرى، فما تصويره اخرى شاده تليفون، ما عرفتهاش اني دايوغ هذايا اللي شاده تليفون شكون هي الحقيقه، تلمو تحس حتى يعني المنظر واللوك هكا يتبدل، ما عرفتهاش الحقيقه. دونك هابش نقول لكم مستمعينا اللايف موجود على ذمتكم على صفحتنا الرسميه جوهره فام على الفيسبوك بيان سور، تنجموا تعيشوا معنا الاجواء هذيا نتاع الترند الثمانينات. فوالا هذه من العماره حلوه على الاخر، كلهم حلوين، ولو انه فما بعض الوجوه الحقيقه ما عرفتهمش تلمون تبدلوا عليا باللوك هذيا. حاجه ياسر مزيانه، ترند مزيان الحقيقه، وكل مره على مواقع التواصل الاجتماعي يطلع هكا ولا تطلع موضه تخلينا نحكيوا عليهم ويكونوا حاضرين معنا في المساحات التنشيطيه والبرامج العالميه. واحده من الناس تنجربوا ترند هذايا، وتنقول لكم شنو هي النتيجه ان شاء الله بعد شويه نجربوه الناس الكل. دونك لوك تري سبيسيال، الكومبينيزون جين تدا موجوده، تعرفوها كسيرفيتك اللي فيها برشا الوان، هذيك فوشيا وفيردو والكل زاده موجوده. شفنا الترند نتاع ريهام بن عليا وعلي شيبي اون طونك كوبل، زاده كانوا في السال دو سبور، حاجه ياسر مزيانه. دونك ميسا زاده كيف كيف، برشا اسامي جربوا الترند هذايا. قلت لكم على يون لي ريزو سوسيو الكل، لي ستوري كلهم ترند الثمانينات، ان شاء الله بعدها يطلع ترند التسعينات، خلينا نعيشوا الاجواء مره اخرى علاش ليه، وترند الالفينات كيفاش يشوفوا لي اي، كيفاش اليوم لا سوسيتي ميتا تحرك الكوميونيتي نتاعها الكل في اتجاه واحد. والترند هذايا ملي خرج راه مش كنا في تونس برك، راه نحكي لكم تونس والعالم اجمع كله عايش على وقع موضة الثمانينات، وهذا يظهر لي التوجه يخلي شركة ميتا اللي هي الشركة المالكة الانستغرام وفيسبوك وغيره انها تحرك الكوميونيتي نتاعها الكل في اتجاه واحد، وهذا اكبر دليل على قوة التأثير نتاع مواقع التواصل الاجتماعي. فما بالك التحريك هذا ولا لي موفمون هذوما لو كان يصيروا في قضايا عالمية، ونتصور العالم الكل ينجم يتحرك وينجم بطبيعة يأثر على التوجهات العامة لو كان تصير تحركات قوية برشا. كان هذه ترند الثمانينات اليوم في بي دون لو، بتاتر غدوه نجمو نحكيو على ترند التسعينات اذا طلع بيان سور. هذه نور دوا، نور دوا ياسر حلوين تصاور بصراحه، تنجموا تشوفوهم معنا وتنجموا تبارتاجيوهم معنا، وتبعثونا علاش لين انتم تصوركم في ترند الثمانينات. احنا مواصلين المشوار في بي دون لو توت سويت، باش نخليكم مع الموسيقى، وبعد شويه النشره الرئيسيه للاخبار الثانيه على موجب.

0: عندي.
1: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للسكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. تدخلات استثنائية في هذه الصائفة لوحدات الحماية المدنية، ووزارة الصحة تفتح مناظرة لانتداب 52 من الصيادلة للصحة العمومية. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الحماية المدنية تسجل هذه الصائفة تدخلات استثنائية وفق ما أكده المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية في تصريحه لمراسلنا ماهر الصغير إثر ندوة صحفية قدمت خلالها الحماية المدنية حصيلة تدخلاتها خلال هذه الصائفة، لافتا المشري إلى أن وحدات الحماية المدنية سجلت 1000 تدخل يوميا أيام 21 و22 و23 من جويليا المنقضية.
2: صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة، وصلت حتى 12 درجة على المعدل، ارتفاع على المعدل. كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا، ولكن إجمالا إلى حدود الساعة توا نطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المتداخلة من إدارة الغابات، من جيش طيران، من البلديات، من التجهيز، من وزارة الفلاحة، من زملائنا في الستيك في لوناس، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود الساعة معنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا، ولكن ما زالت شاحنات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ولا تابعة لإدارة الغابات متواجدة على عين المكان، وتقوم بدورية تمشيط لاستكشاف الجيوب أو الدخان اللي ممكن يكون متصاعد والتدخل الحيني والفوري لإخماد. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا والحمد لله، ومتوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الاولى خاصة في اواخر شهر جويليا 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، دونك في 3 ايام هذوما، اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية، وهذا ما متوقع نظرا لارتفاع درجة الحرارة.
1: من جهتها، أفاد المدير الجهوي للحماية بسوسة العميد حاتم بكر بتسجيل 9 وفيات إثر 94 حالة غرق شهدتها شواطئ ولاية سوسة هذه الصائفة.
3: عن التحذير للشواطئ خاصة التحذير الميداني يبدأ عادة بداية من أوائل شهر أفريل، واللي يمتد العمل الفعلي خلال 3 أشهر اللي هما جوان جويليا أوت وجزء من شهر سبتمبر. كما تعرفوا الفترة هذه خاصة سنة أنه جاء طقس حار ياسر، كان فما إقبال كبير من المصطفين على شواطئ ولاية سوسة، تم تسجيل حالات الغرق 94 حالة غرق، تم إنقاذ منهم 47 شخص، تم نقلهم للسيارة الإسعاف للمستشفيات، 41 شخص تم إنقاذهم وإسعافهم على عين المكان. وللأسف تم تسجيل 9 حالات وفاة، 9 حالات وفاة هذوما الله يرحمهم على الكل، أما العدد هذا 30 تاعو 6 من الناس هما خارج توقيت العمل نتاع المستبعين، وإلا زاد في مناطق خارج الحراسة، دونك 3 هما اللي غرقة اللي تم تسجيلهم في وقت توقيت الحراسة، رغم أنه العدد انقص ياسر على عامنا، ولكن إن شاء الله نطمحوا أنه نكون بانتداب العدد الكافي متاع المنقذين إن شاء الله نكون منها في أحسن حال في السنوات القادمة. حاليا نحب نعرج على عدد المنقذين، إنه احنا في سوسة برنامج متاعنا 296 منقذ، ما تم انتداب كان 250 تقريب منقذ، نظرا وأنه منا عزوف من الشباب أنه يدخل العمل هذا ورغم ترفيع المنحة.
1: جانبه، أكد مدير الحماية المدنية بجندوب العميد سيف الدين دخلاوي السيطرة على كل الحرائق في الجهة، لافتا إلى أن اللجان المحلية والجوية في حالة انعقاد دائم منذ موجة الحر، وهي على استعداد لمجابهة التقلبات المناخية القادمة.
4: بالنسبة لصيف السنة 2026 كانت صيف استثنائية بولاية جندوبة، شهدت 81 حريق بالنسبة لحرائق الغابات، المساحة المحترقة 876 هكتار. سوية الموجة الأولى متاع الحر في شهر جويلية والموجة الثانية متاع الحر في شهر أوت، شهدنا مجموعة من الحرائق متزامنة، خاصة يوم 29 أوت 2026 شهدنا 8 حرائق متزامنة بمناطق مختلفة على كامل مرجع نظر. المنظومة اللي تم وضعها من قبل ديوان وطن الحماية المدنية واللجنة الجوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة بمختلف أطرافها كانت منظومة ناجعة وناجحة. الحمد لله يا ربي التدخل في وقت وجيز والتدخل كان ناجع بتسخير جميع الامكانيات الموضوع على دمت اللجنه وكيف كيف طلبنا تعزيزات على مستوى وطني كيف كيف كان التواجد نتاعها على عين المكان معنا في وقت قياسي الحمد لله نقول احنا خرجنا باخف الاضرار ما سجلناش خسائر بشريه ما سجلناش خسائر ماديه خاصه بالمواطنين كيف كيف الخسائر بالنسبه للحيوانات ما سجلناش خسائر ان شاء الله نقولوا احنا موجه الحر وموجه الحرائق ان شاء الله نقولوا احنا هذا نهايتها فما تقلبات مناخيه قادمه بالنسبه لولايه جندوبه بطبيعه الحال كيف كل عام نحضروا في رواحنا الموسم الامطار خريف شتاء 2026-2027 ضمن اللجنه الجهويه تم عقد عدد 2 جلسات نهايه شهر جويلية ومطلع شهر اوت لمتابعه التحضير لموسم الخريف حاضرين على مستوى ولايه جندوبه كلجنه جهويه كلجان محليه حاضرين كيف كيف اللجان المحليه حاليا قاعده تقوم بالتدخلات الميدانيه على مستوى النقاط الزرقاء المعاينات الميدانيه مستمره تدخلات لجهر النقاط الزرقاء وجهر الاوديه وتنظيف البلوعات كيف كيف مستمره اللجان المحليه واللجنه الجهويه في حاله انعقاد دائم ملي بدات الموجه الثانيه نتاع الحر.
1: الباحث والمختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة ينفي اليوم ما تم تداوله بخصوص تعرض البلاد لأمطار طوفانية أو موجات حر قياسية خلال الفترة القادمة مؤكدا أن الوضع الجوي يعد عاديا وطبيعيا جدا بالنسبة لهذه الفترة من السنة موضحا بحبة خلال مداخلة هاتفية صباح الورد على الجورة فام أن ما يتم تداوله حول أمطار طوفانية صدرت عن مصادر غير رسمية وغير مختصة اعتمدت على قراءات مبكرة وغير دقيقة مضيفا بحبة أن التقلبات الخريفية اعتيادية وتحمل معها أمطارا طيبة قد تكون غزيرة أحيانا وتتسبب في سيلان بعض الأودية دون الخروج عن الإطار الطبيعي. أن التقلبات الجوية تنطلق بدءا من بعد ظهر يوم الخميس نتيجة وصول منخفض جوي مشيرا إلى أن الأمطار والتقلبات تتركز أساسا في مناطق الشمال الغربي والشرقي وتونس الكبرى ونابل وبنزرت وزغوان مع امتدادها بدرجات أقل نحو ولايات الساحل ويشمل أيضا القيروان وشمال سيدي بوزيد والقسرين. وشدد بحبة على أنه لا صحة لموجة حر بالتزامن مع العودة المدرسية إذ ستشهد درجات الحرارة انخفاضا ملموسا بأغلب المناطق. وزارة الصحة تعلن فتح مناظرة بالشهائد لانتداب صيادلة للصحة العمومية وذلك في إطار تلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. وتتضمن المناظرة 52 خطة منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتان لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وحددت الوزارة 23 من أكتوبر كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من نوفمبر المقبل. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تعرب عن تضامن تونس مع السودان وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع. مجددة البعثة خلال مشاركتها في جلسة الحوار التفاعلي مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان خلال أشغال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان مجددة الدعوة للتوصل إلى حل توافقي في إطار ملكية سودانية للعملية السياسية مع الاحترام الكامل لسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية كما شددت على الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار. ختاماً استشهد فلسطيني مسن وإصابة آخرين اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة فيما استشهد فلسطينيون متأثراً بإصابته في غارة سابقة. ويأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من أكتوبر 2025.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. بلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة اف ام تي في. دنيا أخرى، دنيا أخرى. عجيل انرجي تقدملكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
5: نص النهار و 13 دقيقة، أهلا وسهلا بكم في موعدكم اليومي أنفو سبور. والبداية باش تكون بليلة الأبطال أو ليلة دوري أبطال أوروبا اللي تعود في موسمها الجديد. مقابلات باش تتلعب على امتداد 3 أيام في الجولة الأولى، أيام الثلاثاء يعني الليلة الأربعاء والخميس. برنامج الليلة فيه قمة كبيرة باش تلعب بين ريال مدريد والإنتر، مباراة تنطلق 8 متاع الليل. نعطيكم كامل برنامج اليوم، زوز مقابلات 7 غير ربع، أيك أثينا اليوناني، لاسك النمساوي، كلوب بروج البلجيكي، وأستون فيلا الإنجليزي، ثم انطلاق من 8 بروسيا دورتموند فيا ريال، بورتو البرتغالي، مانشستر سيتي، ليل الفرنسي، ريال بيتيس. وكما قلت القمة والأنظار تتجه إلى البرنابيو، ريال مدريد يستقبل الإنتر، قمة في المتعة والمشاهدة. نقعدوا ديما مع دوري أبطال أوروبا كما قلت، البرنامج على 3 أيام. غدوة نهار الأربعاء زاد زوز مقابلات، 6 غير ربع، برشلونة فاينورد الهولندي، وشتوتغارت الألماني فيكينغ اف كي النرويجي، ثم 8 متاع الليل ليفربول أتليتيكو مدريد، بي اس جي سلوفان سلوفاكي، نابولي أرسنال، وسبورتينغ غلاتا سراي التركي. تختتم طبعا مقابلات الدوري أبطال أوروبا بمقابلات يوم الخميس، فينيرباخشي التركي، روما الإيطالي، بي اس في الهولندي، شختار الأوكراني، بايرن ميونخ الألماني، بودو غليم النرويجي، مانشستر يونايتد، سبا الأذربيجاني، وسلافيا براغ التشيكي يلعب مع لانس الفرنسي. نحكي على لاعب المنتخب الوطني التونسي اسماعيل الغربي اللي يتألق في البطولة الإسبانية وبالتحديد في الدرجة الثانية مع فريق ليغانيس. اسماعيل الغربي للأسبوع الثاني على التوالي، للجولة الثانية على التوالي يقع اختياره أفضل لاعب. طبعا هذا حاجة تفرح، وأكيد ليغانيس بتكون محطة وقتية للاعب هذا ليمر ربما للدرجة الأولى مع أكبر الفرق الإسبانية وإلا في مختلف الفرق الأوروبية. نحكي وزاد على تألق تونسي آخر، نحكي على مدرب ولاعب نادي العين السعودي كما تشاهدوا قدامنا، يتعاقد رسميا مع مدرب مستقبل مرسى سابقا عامر دربال. مباشرة بعد الإعلان على التعاقد مع المدرب عامر دربال، كذلك يقع الإعلان على انتداب اللاعب السابق للترجي والنجم فادي بن شوك. دونك زوز توانسة مدرب ولاعب في نادي العين السعودي. نقعدوا مع الإدارة التونسية ومع يعني الأجواء السعودية، ونحكيوا على برنامج الليلة من الدوري الممتاز السعودي اللي فيه زاد الأنظار تتجه إلى مدرب تونسي، هو جلال القادري اللي يدرب نادي الحزم السعودي، وقاعد يتألق مع نادي الحزم السعودي في دوري روشن الممتاز واللي فيه برشا أموال في البطولة السعودية. نادي الحزم سيواجه نادي التعاون انطلاقا من 5 غير درج، قبلها 4:30 الاتفاق الفيصلي، ثم 7 زوز مقابلات، نادي الاتحاد مع نادي الفيحاء، ونادي القادسية مع نادي الأهلي السعودي. نختموا الانفو سبور متاعنا مع تذكيركم بتعيينات مباراة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، باش تلعب على 3 دفعات يوم السبت 12 سبتمبر. كل المقابلات الأربعة وقع تقديمها بنص ساعة، تعرفوا اللي بدينا نقربوا من فصل الخريف والشتاء، دونك وقع تقديم شوية المقابلات الأربعة ولو أنه الدنيا مازالت سخونة. المستقبل مرسى النجم الساحلي نهار السبت، أمل حمام سوسة الملعب التونسي، اتحاد المنسيري، اتحاد بن قردين، ثم نهار لحد 3 سبتمبر شباب العمر النجم المتلوي، نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي التقدم ساقيت الدير، ثم نهار لحد زوز مقابلات، نادي الإفريقي الترجي جرجيس، ونادي الصفاقسي نادي البنزرتي. هذا شو عنا في الانفو سبور، معكم رياضي جيب شيكون في جوهرة سبور. تحياتي، خليكم مع بقية برامجنا، إلى اللقاء.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

لكم في بي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكي اكتواليتي 100% في علاقه برزنامة السنه الجامعيه الجديده 2026 2027. مناشير محينه معلومات من المصدر في علاقه بتنظيم الاوقات وتنظيم العطل وتنظيم ايام الراحه والعوده سورتو الجامعيه. كنا حكينا ديجا من مده على العوده الجامعيه اللي كانت بتاريخ غره سبتمبر بعديد المؤسسات في تونس كما المعاهد التحضيريه للدراسات الهندسيه، مدارس ومعاهد التكوين الهندسي، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة، المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. هذوما الكل الطلبة اللي يقراو فيهم ومرسمين فيهم راهم رجعوا يقراو من غرة سبتمبر، دونك اليوم عندهم 8 أيام ديجا قراية، وإن شاء الله المجموعة المتبقية باش تخلط نهار السبت 12 سبتمبر 2026 ببقية مؤسسات التعليم العالي. وبالمناسبة نقولوا إنه إن شاء الله العودة كانت طيبة بالنسبة للدفعة الأولى اللي التحقت بالمؤسسات الجامعية في غرة سبتمبر، وإن شاء الله بالتوفيق ونجاح لهم الكل، وإن شاء الله زيدا الدفعة متاع نهار 12 سبتمبر تكون حاضرة بيان سور للعودة واستئناف الدراسة والنسق العادي بعد ما استأنفنا ديجا في تونس نظام العمل بالحصتين. دونك الوزارة ذكر أنه السنة الجامعية تشتمل على 28 أسبوع من الدراسة على الأقل دون اعتبار فترات الامتحانات والعطل. راه نقولوا 28 قراية صافي، معناها 28 جمعة قراية صافي، ما نحكيوش على الجمعات اللي فيهم الامتحانات وإلا العطل ذوك ما متاع النص شهر اللي هي متاع ديسمبر ومتاع مارس. دونك إن شاء الله بالتوفيق. والله كي نغزروا للأرقام نقولوا 28 جمعة قراية حتى شيء يعني يتعدى العام بالرسمي. فمن خلال المداخلة هذه نحب نشجعوا كل الطلبة المعنيين بالجدولة هذية والمعنيين بالعطل هذوما والامتحانات هذوما نقولوا لهم بالتوفيق إن شاء الله. راهو العام تخلخ رجحنا صحيح، تلقانا مازلنا كما نقولوا قاعدين نتبنوا في الصيف هكايا ونلقاو فيسع عطلة الصيف وفاتوا باش نرجعوا نقراو. إيبا هذيك هي الأيام وهذيك هي الرزنامة ويلزمنا نتأقلموا وإنه لحال يدوم دوام الحال من المحال، معناها حاجة نعرفوها هذية. فبالتوفيق إن شاء الله للجميع، إن شاء الله الناس الكل تخدم على رواحها، وإن شاء الله يا ربي عام دراسي يكون مكلل بالنجاح. بالنسبة لي العطل الرسمية لمؤسسات التعليم العالي راهو مش كيما وزارة التربية، رزنامة متاع وزارة التعليم العالي تختلف في بعض التفاصيل على وزارة التربية. فما لي جور فيغي اللي تتوقف فيهم الدروس هما عيد الجلاء 15 اكتوبر، عطلة الشتاء هذيك متاع الجمعتين اللي تبدا في 12 ديسمبر، عيد الثورة نهار الخميس 17 ديسمبر، راس العام باش يكون بالجمعة عام السنة غرة جاندي، عطلة الربيع متاع الجمعتين اللي تنطلق نهار 19 مارس وتوفى نهار الأحد 4 افريل، عيد الاستقلال 20 مارس، ذكرى الشهداء 9 أفريل، وعيد الشغل غرة ماي. وبالنسبة للأعياد الدينية تعرفوا اللي هو الضبط متاح يتم حسب الرؤية وحسب البلاغات الرسمية اللي تصدر على دار الإفتاء في تونس. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله بنجاح يا ربي. احنا نكمل معاكم المشوار حتى الماضي ساعة في بي دون لو، تسنوا معنا بعد شوية أكتواليتي أخرى، خليكم معنا.

0: دوزتي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
1: الغونتخي واش كان للقرايه، الغونتخي فرصه باش تبدا عاده جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهيله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
0: مالا فاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوزتي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك أورانج.
2: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 ل 10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الاكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثاء 4 خميس وسبت من 6 ل7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. الثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بسباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوم. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح. واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي فيها مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو. في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة أفهم
5: بوبليسيتي.

صيفية 100% في بيدون لو على جوهرة فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتوتسويت على المناظرات اللي يستنيوها برشا متوين سامة المرة هذية أصحاب الاختصاص الحقيقة باش نتوجه لهم بالبلاغ هذية من عند وزارة الصحة في علاقة بانتداب أطباء أسنان. دونك الحقيقة عدد الخطط لبس به من حيث العدد كما نقوله دونك 50 في وزارة الصحة وثلاثة في وزارة الداخلية عن طريق الإلحاق. دونك المجموع هو 53 طبيب أسنان باش يوقع انتدابهم في وزارة الصحة. آخر أجل لختم الترشحات هو 26 أكتوبر 2026. البلاغ هذايا ما عندوش برشا من اللي هبط والحقيقة فيها عديدة تفاصيل تنجموا تطلعوها بيانسور تطلعوا عليها بلوتو كيف تدخلوا على موقع وزارة الصحة مباشرة وفتح المناظرة باش يكون بتاريخ 24 نوفمبر 2026. كل التفاصيل موجودة على الموقع www.santetunisie attaché كلها في بعضها .rns.tn. نعاود www.santetunisie attaché كلها في بعضها .rns.tn. وإن شاء الله بالتوفيق ويلزم بطبيعة الطبيب يكون مسجل ومرسم بعمادة الأطباء الأسنان بالنسبة للسنة الحالية. وإن شاء الله زينة للجميع في علاقة بالمناظرة هذه الانتداب أطباء أسنان للصحة العمومية كما أشرنا 50 في وزارة الصحة وثلاثة عن طريق الإلحاق في وزارة الداخلية. مشوارنا مازال متواصل حتى الماضي ساعة في بيدون لو. رجعين بعد شوية.

وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم من بيدون لو بتاريخ 8 سبتمبر 2026. ان شاء الله رفقه كانت طيبه، ان شاء الله حاولنا انه نتبعوا لا كولور دو جور، معناها لون النهار كما نقولوا. بديناها بالاخبار والتطورات الجويه لطقس اليوم. الحقيقه عديد البلاغات اللي صادره عن المعهد الوطني للرصد الجوي تلقاوها موجوده باكثر تفاصيل ومتابعات على موقعنا www.jawharafm.net. تبعنا الاكتواليتي، تبعنا قفه الصبحيه، خلينا نصيحه من عند المختصين وبرشا اخبار اخرى نجموا ترجعوا تلقاوها على صفحتنا الرسميه جوهر FM على الفيسبوك. التحية توصلكم عند ليكيب الكل، جمال بوقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني. شكرا لكم، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. غدوة بحول الله رونديفو جديد ومحتوى متجدد ديما من بيدون لو على جوهر FM. الدنيا وما فيها، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: City Watch, la maison des montres originales.
1: Johara FM. Publicité.
2: Tropico. Coucou, wahdou fil kadouet. Scanne Baku Tropico Zid, alab ma coucou, werbah iPhone, Play 5, trottinette électrique, ou barcha kadouet okhrin. Tropico, wahdek ya coucou. Lamba, ghayr mulzima lchira.
1: Johara FM.
0: Publicité. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة، وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بجملة من التوصيات والتدابير الوقائية، ومن بينها إيواء الماشية داخل الاستبلات والأماكن المغطاة والآمنة والابتعاد بها عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه وعدم المجازفة بالإبحار خلال فترة التقلبات الجوية بسبب شدة الرياح واضطراب البحر. وزير التربية نور الدين النوري أدى اليوم زيارة ميدانية تفقدية إلى ولاية بنزرت، شملت الفرع الجهوي ببنزرت للمركز الوطني البيداغوجي والمؤسسة التربوية الجديدة الجاري إحداثها والمتمثلة في معهد الجلاء. وعين الوزير تقدم عملية توزيع الكتاب المدرسي بالجهة استعدادا لسنة الدراسية 2027 و2028. دوليا، الخارجية القطرية تعلن أن الدوحة تكثف بالتعاون مع شركائها الإقليميين والصين جهودها لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى حل للأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. وأكدت الخارجية القطرية أن استمرار الوضع الراهن القائم على لا حرب ولا سلم في المنطقة أمر غير مقبول، مشددة على ضرورة العودة إلى الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد. وخارجية روسيا سيرغي لافروف يؤكد دعم موسكو لسعي الرياض إلى تنفيذ خريطة الطريق للتسوية السلمية في اليمن، واصفا ضربات الحوثيين لأراضي السعودية بأنها غير مقبولة وتأتي بنتائج عكسية. وختاما، بريطانيا تعلن عن تخصيص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي الأوكراني بما يشمل صواريخ لمنظومات الباتريوت. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار.
1: للمزيد من الأخبار.
0: www.jawharafm.net.

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: ثلاثة ثمانية.

0: سبتمبر 2026. تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، قضية شمشي وفيها لمصر، وبش تكون بعنوان برميل نادي المساج. أشنو حكايته هالبرميل هذا؟ هذا اللي تكتشفوا تفاصيله حالا في حلقتنا الأولى، حلقة تسمعوها على جوهرة فام في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم تهزنا مصر كما قلنا. أما أول مرة هذه باش نعملوا استثناء، مانيش ماشيين الدقهالية صحيت، البلاصة اللي قلنا أنها تحولت في السنوات الأخيرة في مصر إلى مسرح أبرز الجرائم فيها. لكن مش نسكم البلاصة معروفة بالعكس بالسياحة في الصيف بالأخص، ويجيوها ناس من مصر ومن خارج مصر. نحكي على الغردقة، وباش ترجع بينا حكايتنا نهار 3/4/2014، وقت اللي يجي اتصال لشرطة الغردقة من حارس متاع عمارة في شارع الشيراتون، يقول فيه أنه فما ريحة خايبة برشا خارجة من واحدة من الشقق اللي موجودين في العمارة، واللي حاول يتواصل مع مولاها عنده مدة ما نجمش يتحصل عليه. بالوقت الشرطة تتوجه للعمارة اللي قال عليها العساس، شلقاو ساعة اللي الشقة هذه جاية منها ريحة مسكرة مسكرة بالمفتاح أكثر من المفتاح. الباب وقت اللي جات تثبت الشرطة كانت فهم عليه مادة مسكرته، مادة السيليكون، مفتاح وسيليكون باش الباب يلصق ما عادش يتحل. هنا قروا أفراد الشرطة أنهم يخلعوا الباب، خاطر الساعة باين أن الوضعية غير طبيعية، فما حاجة في وسط الشقة اللي نحبوا أنه ريحتها ما تخرش. واضحة الصورة. أول ما دخلوا فاجئوا أنه شقة الساعة سقف وقاعة فارغة تماما ما فيها حتى شيء، لكن كل ما يزيدوا يقدموا كل ما الريحة تقوى، فهموا اللي هما قاعدين يقربوا من مصدر الريحة اللي هو سال دو بان. الريحة قوات أكثر وأكثر، والمحققين الحقيقة بدأوا يعرفوا الريحة هذه ترجع لشنوة. عدد منهم مستانس بهذا النوع من الروائح، روائح الجيفة. وصلوا الباب السال دو بان يلقوا نفس العملية، الباب مسكر هو زاد بالسيليكون، تراف كسروا الباب ودخلوا. وهنا اكتشفوا انه فما برميل في وسط السلدمة، برميل كبير، فهموا انه الريحة جاية من غادي. كان ظاهر انه البرميل هو زادة مسكر ومعبي بالسيمان مش بالسيليكون المرة هذه. حاولوا دوروا باش يطيحوا منا يحلوا كذير زين ياسر، ماما قلبوا البرميل وبداوا يحاولوا يحلوه باستخدام آلة حادة. الحقيقة نجموا في نهاية المطاف يحلوه، وهنا كانت لهم الصدمة، رغم أنهم فهموا شوية شنو اللي نجم يستنى فيهم، جثة، جثة تحاجة، ولكن سيتضح أنها جثة آدمية متعفنة في مرحلة متقدمة جدا من التحلل، حتى أنه معالم الجثة ما نجموش يحددوها بالضبط، تقريبا ما بقى شيء بخلاف الأعظم. فهموا أنه الجثة هذه ما تنجم تكون كان عندها أسابيع باش ما نقولش أشهر وربما سنوات وهي موجودة في هالبرميل. وسيتم إرسال الجثة من بعد لتقرير الطب الشرعي اللي باش يقول أنه عندها أشهر وهي غادي. مع الجثة المؤشر هنا اللي لقاوه ربما يحيل لشكون ترجع الجثة، لقاوه فردة تعصبات نسائي، فردة تعصبات تعمرها. تم نقل الجثة كما قلت لك للتشريح آملاً في أنه يتم التعرف على صاحب أو الأقرب صاحبة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وانطلق التحقيق. أول حاجة حبوا يفهموها بالطبيعة المحققين ساعة شكون مولى الدار هذه، وصلوا لاسم السيد اللي كان كره مولى الدار، اللي قال لهم راني كره كرهها لشخص أردني الجنسية اسمه فراس نبيل زكي، عمره 36 سنة. ما كانش كاري شقة واحدة، كان كاري ثلاثة شقق فيها العمارة، واحدة يسكن فيها والزوز الأخرين كان عاملهم عم فيهم المشروع متاعه اللي هو نادي مساج. هاي مش سانتر تاع مساج، لا هك اسمه شنو تحب، اسمه نادي للمساج تاكوردو مساج وربما شيخات أخرى. على كل حال حاولوا يفهموا المحققين يا أخي في رأس هذايا وينه، ما فهميش إذاش هو الضحية، شنو صار له سي فراس بالضبط، وإلا هو اللي عمل هالجريمة في المحل متاعه. وبدأوا البحث على فراس باش يكتشفوا أنه الحقيقة فراس موجود ولكنه يعيش في منطقة أخرى، باش يتم استدعائه للمركز وفراس باش يفرح بهذا الاستدعاء وقل لهم عندكم اخبار جديدة وصلتوا لنتيجة. شوية يا سيد، طو احنا مستدعينك راه، ولا انت جاي تسهل؟ تي احنا مستدعينك باش نسهلوك وانت في شوش وصلنا لنتيجة في شنو معناه؟ فراس باش يقول المحققين اللي مرته مختفية من جوان 2012 واللي هو كان عامل بلاغ على اختفائها توفي المراكز. اخي مرتي لقيتوها، باش ياخذوا المحققين تصويره نتاع مرته، مش يحسبوا روايحهم في بالهم شيء خطر، الحقيقه ما يعرفوش شكل الجثه القواه شنو. يهزوا كتصويره ويوريوها للحارس تاع العماره، يقولوا له السيده هذه تعرف ايش؟ يقولوا مي السيده هذه مرت سي فراس، سي فراس كان هنا بحذانا وكان عنده نادي متاع المساج وكذا كذا. السيدة هذه نعرفها ما من وقت يزيد ما عادش تجي. اي شنو هكا يظهر لك هكا شوية يميزها هذه السيدة؟ اشعارها، اشعارها الحقيقة كانت مغرومة ياسر بالألوان وكل مرة ملولت ولون، خصلت الشعر الملون هي الحاجة الوحيدة تقريبا اللي بقات ظاهرة من الجثة اللي تلقات في البرميل. وبالتالي من خلال لون الشعر كان تحب والحمض النووي من بعد سوف يتم تأكيد أن هذه الجثة ترجع فعلا لزوجة فراس السيدة ياسمين فوزي منصور عمرها 21 سنة. ياسمين كانت بنية مش شرقية، أمها وبوها منفصلين اللي عمرها عامين. بعد انفصال أمها وبوها على بعضهم أمها باش تعرس براجل آخر. عاشت معاهم الحقيقة ياسمين في الغردقة مع أخواتها الأربعة، وزوج أمها الحق الحق هو اللي تكفل بتربيتها وكان يعاملها كأنها واحدة من بناته. فراس الأردني كان معرس بسيدة صينية وعنده معاها ولد. فراس جاي يعيش في مصر في ديسمبر 2009، أول ما جاء حل نادي متاع المساج والسنة والعلاج الطبيعي. في منتصف 2011 تعرف على ياسمين عن طريق واحدة تخدم في النادي امتاعه، ومن وقتها تقابلوا أكثر من مرة، أعجبوا ببعضهم وطلب منها فراس الزواج. مش قلت لنا معرس فراس؟ أي معرس، طلب منها الزواج كزوجة ثانية، وهي ما كانتش من العاكسين الحقيقة، وافقت أما باتفاق معين. والسيدة الصينية ذيك راقد على وذنها مسيكنا ما في بالها بشيء. الاتفاق بيناتهم كان أنه ما يقولوا ليش، وأنه يجي بحذاها من ليلة لليلة يبيت بحذاها مرات، وهذا اللي باش يصير بالضبط. طلب فراس من ياسمين انه باش يمشي يخطبها ويقابل امها ورجل امها، وخطبها فعلا وعائلتها وافقوا وتم عقد القران بيناتهم. وهاني جيتك عادة لموضوع الشرط. فما حاجة في الشقيقة مصر يقولوا لها قائمة الزواج ولا القايمة كما قالوا هالي شبيبة المحقق لهنا، هكا يقولوا لها دور لي في مصر. قائمة تهز فيها المرأة على أساس اللي شريته الكل في الزهاز، شريت 4 صبابط وثلاثة دباب بارفان وقداش من ملابس داخلية وفريجيدير وغاز وغسالة وكليماتيزور، هذاك الكل تحطهم في قائمة. اش يعملوا بها القائمة ذي؟ يحددوا في آخرها مبلغ كأنها فاتورة. اش يعملوا به؟ هذا يا سيدي إذا كان صار مكروه بعد، معناتها ما تفهموش وطلقوا بعد 2-3-4-10، السيد اللي صح على قائمة الزواج يخلص. مالك كيفاش تفهموا أنه هالقائمة هذه باش تكون بمبلغ 1,000,000 جنيه مصري. مش بالضرورة هي اللي شريته معناها الزهاز فيه هالمليون جنيه. دايور هي الورقة هذه القائمة هذه ما بيناتهم كانت على ما يبدو فارغة أصلا، ولكن هاوكا تعملها معناتها العروسة باش في كل حالات إذا صارت مشكلة مع الراجل في وقت معين تضمن نصيب معين من المال. وفراس وافق على 1,000,000 جنيه وقارن محالهم في الأردن ما عندهمش هالموضوع هذا كما مثلا نحن في تونس، أما هو مستعد لأنه يحب هذه السيدة ومش متقلق أصلا من موضوع القائمة. وتم الزواج بالطبيعة من غير علم مرته. الأولى كانت تحب مرته الصينية، وبعد العرس سكنوا الاثنين في شقة أجرها، لكن في فترة باش ينقلوا بعد هالفترة الأولى اللي باش يسكنوا غادي باش ينقلوا من دار لدار، وقعدوا مبدئيا في الشقة الثالثة اللي في عمارة هالنادي الصحي متاع فراس أكوردو. ما قلت لك عنده 3 شقق، هما باش يسكنوا في واحدة منها. بعد 5 شهور زواج ياسمين حبلت، ومن بعد قررت أنها تجهض. وهنا بالنسبة للمحقين فراس هو الشخص الوحيد اللي نجم يكون عمل هكا في مرته، ربما في مسألة الإجهاض، وبالتالي ربما هو اللي تخلص منها وحتى في البرميل. لكن عيلة ياسمين وخاصة أمها وزوج أمها باش يقولوا المحقين كيف يسألوهم تشكوشي في راجل بنتكم، باش يقولوا مستحيل، فراس راهو فراس يحبها برشا وكان في كل مشكلة هو اللي تلقاه معاها، يجي يحكي لنا على اللي صاير بيناتهم

الأول عنده علاقة بهذه الجريمة، لكن بالنسبة لعائلة ياسمين فراس رجل بنتهم عمره ما ينجم يكون مسؤول على هذه الجريمة. الرجل بشهبل وقت اللي مرته اختفت ولا يفركس عليها. المحقين شعيته في كل في نهاية المطاف فراس بطبيعة الحال للتحقيق، ومن أول التحقيق هم بيدهم مش يبهتوا. اعترف أنا هو اللي عملت فيها كيك، وحكي تفاصيل اللي صار. مش يقول اللي هو قتل ياسمين، قال بعد الزواج متاعنا اكتشفت عادات عند ياسمين ما كنتش عندي فكرة عليها قبل. اكتشفت أنها تستهلك مخدرات بكميات كبيرة. قال أنا سمعت قبل الزواج اللي هي مستهلكة للمخدرات من فترة الخطوبة، بل سألتها في الموضوع، بل حكيت معاها أكثر من مرة وأنكرت تماما. وقتلوا اللي قالوا لك غايرين منا يا حبي، هذوكم يكذبوا علي وعليك، يحبوا يفرقون على بعضنا. على كل حال هو كان متأكد من الموضوع، وذاك علاش خذي عليها التزام أن هالحشيش هذا ما عادش تدور به. وياسمين قتلوا ما عادش دايرة به، حتى أنا مانيش دايرة بيها، ما هاني يا أخويا نقولك اللي أنا لا شربته ولا نيناوي نشربه. هكا كان الاتفاق ما بيناتهم، تفهموا أنها باش تبعد على كل هذه الممنوعات باش يكمل معاها، وإذا سمع بها ما زالت تستهلك راهو ينفصلوا. هكا يتفهموا. لكن بعد العرس تفاجأ فراس أنه الموضوع ولا أسوأ، وياسمين مش تستهلك برك، تستهلك أكثر من اللي كان يتصوروا. حتى أنه كان يروح للدار بعد الخدمة يلقاها متكية ممدودة، ما هي قادرة تعمل شيء، وكينها في غيبوبة، وديما حششة، وديما مش طبيعية. في كل مرة يحكي المحقين أنه بقاو يتعاركوا، وكلم أمها وراجل أمها باش يعقلوه، لكن ياسمين إيش هنا ومواصلة في اللي تعمل فيه. آخر مرة وآخر عركة صارت بيناتنا، قال فراس، دخلت للدار بعد ما كنت بحذا مرتي الأولى، نلقى ياسمين مش محشة برك، نلقى قدامها بيبز شراب سكرانة وتستعمل في المخدرات، وقررتني ننفصل عليها. كنت ناوي أول ما يطلع النهار نمشي لأمها وراجل أمها ونقول لهم بنتكم ما عادش لازمتني، ونحكي لهم كل تصرفاتها وانطلقها. من غدوة الصباح فاق سي فراس لقى ياسمين هي اللي تلم في دبشها، قتلوا لي هي خارجة من الدار وما عادش راجعت له وما عادش تشوف وجهي مرة أخرى. قال لها فراس اتفضل اغزر قديش الباب واسع ما شاء الله، رد بالك ترجع لي. اخذ بها كانت خارجة راجعت له وقالت له اش تقصد اتفضل وامشي على روحك؟ قال لها امشي على روحك، مش قلت لي تحب تخرج وما عادش راجع؟ امشي على روحك، وانا باش امشي لامك وراجل امك ونحكي لهم على اللي صار الكل. قالت له ياسمين اعطيني القايمه بالمليون جنيه. قال لها دويو تو نعطيهم لك، كان اعطيتهم لك بالتقسيط ما كانش برشكي هاوك الحاكم. هنا ياسمين دخلت في حاله هستيريه، باش تقولوا معناها انت ما حاجتكش بيا وما عادش تطيقني وماكش باش تعطيني الفلوس اللي في القائمه و و و وبدات تسب فيه. وكل هذه الاقوال بطبيعه رد بالك راهي نتاعو هو، قول انها سبتني وسبت لي امي وسبت لي عرشي. في هذه اللحظه قالها انه ما عادش باش يتناقش معاها في اي حاجه، وطلب منها هو المره هذه انها تخرج من الدار، طردها من الدار. قال فراس هنا في بالي بها خرجت، انا راني ما قتلتهاش، انا راني ندافع على روحي،

قال كيف طردتها من الدار؟ بعد ما طردتها أنا قعدت في البيت وعاتي بظهري للبيت. أول ما تلفت نلقاها جاتني تجري وحطت يدها على رقبتي وبدأت تخنق فيا. ردة فعلي طبيعية، أنا باش ندافع على روحي. أنا زادة حطيت يدي في رقبتها وبديت ننزل عليها، وإذا بيا نلقاها تقطع عليها نفس، ما عادش تتنفس. سيبتها وحاولت نفيقها، لكني فهمت اللي هي ماتت وانا ما كنتش قاصد نقتلها. انا دافعت على روحي كهو. في راس قال اللي هو ما عرفش شنو يعمل. وقت اللي القاها بين ظفرين فاقده للوعي بحذاه في الفرش، بقى يتفرج في الجثه، وبعد ساعه ونص خرج وطلع فوق السطح وبدا يفكر شنو ينجم يعمل. فكر من الاول انه ينتحر، لكن بقى يخمم في ولده وخاف عليه وتراجع على الانتحار. وهو هابط في الدروج وباله مشغول ومش عارف ايش يعمل. ومن يقتلك؟ الجريمة تنجم تصير، ولكن الجثة ايش مش يعمل فيها؟ كما يصير فك المسلسلات ولا الافلام، يلفوها في زربية ويهبطوها في الدروج يدويو عاد، ما وتو معروفة الحكاية ويتشاف وكاميراوات، وبالتالي بالنسبة لي ما ينجمش يخرجها من الشقة. هذه الحاجة اللي كان متأكد منها. هو هابط في الدروج اش يشوف؟ برميل. والفكرة الجهنمية جاته. بحث البرميل كان فما بعض مواد البناء، هزهم معاه للدار باش يحط جثة ياسمين في البرميل. ما نعرفوش كانت فاقدة للوعي، كانت ميتة، شنو الوضعية اللي كانت فيها، باش يهز جثتها يحطها في البرميل، باش يخلط السيمان، باش يملى بقية البرميل بالسيمان، وبعد باش يسكر البرميل، يكركرو يهزو للسال دوبان ويخليه غادي. بقى مدة هكا يمشي ويجي على الخدمة نتاعو على الدار، مولا الدار مش هوني. من بعد بدا يحس اللي فما ريحة بدات تخرج، فر باش يوقف الخدمة في هالشقة هذه ويعملها سقف وقاعة، ولكنه باش يقرر انه يسكرها. باش يسكر بداية باب سال دو بان بسيليكون. وعليش هو؟ على أساس مش يسكر وبرك باش ما يتحلش، على أساس يسكر المنافذ باش ما فماش منين الريحة تخرج، ويسكر باب البيت الأخرى والباب البيت الأخرى لين يوصل الباب الدار يسكره، على أساس أنه هكا بالنسبة لي الريحة ما هيش باش تخرج. كان ناوي هو في الأول أنه يقول أصلاً الأمها وراجل أمها أنه قتلها ما سيء. وقت اللي بدأ ينفذ في هذا المخطط سيء، تبدل كل شيء في مخه وقرر أنه ما هو باش يقول حتى شيء لحتى حد. بدأوا من وقتها جماعة يلوجوا عليها بعد ما هو قال لهم لي راي خرجت من الدار، أنا تنبزنا وخرجت من الدار وما رجعتش. وبدأ هو يلوج عليها معاهم ودار وديار أصحابهم، وكي عرفوا اللي هي مش موجودة بحذا حتى واحدة من صحباتها، وقتها هو في راس مشى بلغ على اختفائها. في نفس الوقت في راس كان يلوج مع عائلة ياسمين عليها في البلايس الكل في الإسكندرية في المنصورة، والناس اللي في بالهم اللي ياسمين هربت من الدار بعد ما تعاركت معاه. بعد الجريمة بيمات صاحب العمارة طلب منه يفرغ الشقتي اللي كان فيهم النادي الصحي متاعه، نقل هو وقتها مشروعه لبلاصة أخرى، والدار اللي فيها الجثة كانت مسكرة وخليها مسكرة من شهر جانفي 2013، ورجع هو يعيش مع مرته الصينية في دارها، والشقة بطبيعة ما جاء حد باش يكرهها، قاعدة تكيك.
الجثة بقات إذن في البرميل تقريبا عام وعشرة أشهر. وفي هالفترة سي وخاينا سافر للأردن ومشى للصين مرتين مش مرة، ورجع لمصر بصفة عادية جدا. باشا منكم شو يقولوا كيفاش ما هربش؟ مرته صينية هربش يعيش في الصين، هو أردني ما هربش للأردن. بون في التحقيق قال في راس ما خممتش نهر، كنت عارف أنه في نهار من نهارات ستكشف الجريمة. قال هو كان خايف من المواجهة، كان يخاف على ولده برشا. حتى مرته ما عرفت بموضوع ياسمين زوجته العرفية، هذا في العرفي ما عرفت به إلا وقت للمحققين استدعاوه للتحقيق، وقت للقاو الجثة متاح، وقتها فقط سمعت حكاية الزواج هذه. كل هذه المعطيات اللي بش يقولها فراس الحقيقة في القضية لن تنفع كثيرا، أنه ما كانش يقصد، أنه حادث، لأنه كل جرائم تقريبا هكا تقارى، وقليل وين مجرم يقول لك كي وعملت قصدا، حادث وجينا هابطين في الدروج الدعثر طاحت وجينا نتناقش وياخي اعطيتها هكا كف خفيف ياخي ماتت، وكما قال هو جيت هكا ندافع على روحي خنقتها ياخي ماتت با. ولكن زاد المحاكم ما عاش يصدقوا ياسر هذه الروايات ويعتبروه قتل عمد أحيانا. 8 فيفري 2014 اتهم رسميا فراس بالقتل العمد، وفي جانفي 2016 سيتم الحكم على فراس نبيل زكي بالإعدام من أجل هذه الجريمة. المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. وبعد قضيتنا الأولى اللي كانت في مصر، قضيتنا الثانية تهزنا الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا نيويورك. قضية تتمحور حول مشروب أخضر، شنو زعمة الهدرة بتاعه؟ هذا نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيله حالا في المحقق بلوس. المشروب الأخضر قصة تسمعوها حالا على جوهرة FM، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حكاية اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً مدينة ليفربول. أما هذه ليفربول متاع أمريكا تابعة لنيويورك. ترجع بين أطوال القضية لنهار 22 أوت 2005، النهار اللي باش تبدأ فيه واحدة من القضايا المعقدة أكثرها تعقيداً اللي عرفتها هذه المدينة. أصبحنا لحد 22 أوت اتصال يوصل لرقم النجدة 911. المتصلة كانت ستيسي كاستو. ستيسي والخوف باين في صوتها قالت لرجلها دافيد من البارح في الليل دخل لبيته سكر على روحه الباب وليلة كاملة ما بينش. الصباح على غير العادة ما مشيش يخدم. الشيء اللي خلاها بالطبيعة تخاف عليه، ربما يكون عمل في روحه حاجة، خاصة وأنه يعاني من مرحلة اكتئاب شديد في الفترة الأخيرة. ستيسي كانت تترجى في الشرطة أنهم يجيوا ويكسروا الباب ويدخلوا يشوفوه، خاطر هي ما نجمتش تحل الباب وما نجمتش تكسر. الشرطة هذه من الحاجات اللي تعملهم في الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون دقائق كانت موجودة دورية على عين المكان. في الأول الأعوان حاولوا دقوا الباب مرة اثنين، ناداولوا بالصوت، استناوا شوية، لكن ما فما حتى جواب، ما فما حتى حركة، حتى صوت جاي من الباب. وقتها كسروا الباب ودخل. وغادي كانت في انتظارهم جثة دافيد، جثة ممدودة على الفرش عارية تماما، وباش يقربوا منه باش يحاولوا يفيقوه من الأول باش يكتشفوا من بعد أنه ميت. سريعاً تم استدعاء الإسعاف، وأول ما وصل للفريق الطبي أعلنت رسمياً وفاة دافيد ونقلت الجثة للطب الشرعي. الخبر كان صادم بالنسبة لستيسي اللي بمجرد ما سمعت أن رجلها ما دخلت في حالة من الهستيريا متاع البكاء والعياط، وهي تكرر عملها دافيد. الأمنيين حاولوا يهديوها، خرجوها الساعة من البيت، وفي الأثناء واصلوا معاينة المكان. فوق الطاولة اللي بجنب الفرش كان فما كاس فيه سائل أخضر وبجنبه بقايا مشروبات كحولية، ربما خلطة معينة متاع كحول وحطش معاها حاجة. المهم التقرير الأولي للطب الشرعي بيثبت أن وفاة دافيد كانت نتيجة التسمم بالليفيلان غليكول، إن شاء الله مانيش غالط في اسمه، إيثيلين غليكول يقولوا له بالعربي. هي مادة سامة موجودة في مضاد التجمد. شنو هذا مضاد التجمد؟ هذا يستعمل أساساً في الأنظمة متاع تبريد الكهرباء باش السوائل اللي عندنا في الكهرباء ما تتجمدش، دونك تقعد ديما تدور. لكنها مادة خطيرة، وإذا استهلك منها الإنسان فأنه عندها خطورة كبيرة ياسر. داخل جسم الإنسان تولي كالمركبات شديدة السمية، وتنجم تسبب اضطرابات كبيرة على الكلى، على الجهاز العصبي، وتؤدي للوفاة. نتائج تحليل الكاس اللي لقاوه بحذا المرحوم باش تأكد للمحقين أن ذلك السائل الأخضر هو اللي كان فيه مضاد التجمد. في الدار الأمنيين ما لقاوش كان الكاس، لقاو زادة دبوزة زرقاء مكتوب عليها أصلاً مضاد للتجمد. الوهلة الأولى بدأت إذن الفكرة واضحة، هذه هي الدبوزة اللي صب منها دافيد هالمادة في الكاس متاعه. لكن المفاجأة كانت في حاجة أخرى. بجنب الدبوزة كانت فما زريقة صغيرة فيها شوية كيف كيف من السائل الأخضر. على الزريقة باش نلقاو زوز بصمات، بصمة تاع الضحية دافيد، أما البصمة الثانية فترجع لمرته ستيسي. وجود بصمة ستيسي خلى المحققين يشكوا في رواية الانتحار، ومن هنا الشرطة باش تبدأ تنبش أكثر في حياة دافيد وعلاقته بستيسي. المحققين باش اكتشفوا أنه دافيد كان يملك شركة متاع تدفئة وتكييف، وكان مدخوله السنوي معتبر جدا، بالإضافة لأنه كان عنده جملة من الممتلكات. لكن المفاجأة أنه كيف راجعوا وضعيته المادية مباشرة قبل الوفاة تقريبا ما لقوا عنده شيء، لا أموال في البنوك لا ممتلكات مسجلة باسمه. أبي حتى الدار اللي كان عايش فيها ما كانش يملكها باسمه رسميا. علاش؟ لأنه قبل أيام قليلة من وفاته دافيد حول فلوسه وانقل ملكية متاع ممتلكاته المرتو ستيسي، وخلى وصية زادة كتبها بيدو يقول أنه كتب كل شيء باسم مرتو، أنها هي المتصرفة الوحيدة يبان في أملاكه. الملفت أنه دافيد كان عنده وليد صغير وحيد من زواج سابق اسمه دافيد جونيور. دافيد كان معروف أنه يحب ولده برش، مع ذلك ولده ما انتفع بحتى مليم من ثروة أبوه. مش غريبة شوية هالمعطيات؟ خلت المحققين يحلوا الكتاب على ستيسي. مش اكتشفوا مثلا أنها كانت متزوجة سابقا من راجل اسمه مايكل والاس، جابت منه زوز بنات. علاش انفصلوا؟ الحقيقة الموت هي اللي فصلتهم. الأهم هو كيفاش انفصلوا. مايكل توفى هو زادة 7 سنين التالي بطريقة مفاجئة. لقاته بنته طايح في بيت النوم. في وقتها كانت الرواية رسمية تقول أنه مايكل توفى بسبب أزمة قلبية. غريبة، الرجل عمره 38 سنة وتوفى في الوقت اللي في الأيام اللي سبقت وفاته كان لباس خلاف بعض التعب اللي كان ظاهر عليه. المحققين بعد ما عرفوا هالمعلومة شكهم كبر أكثر وأكثر، وقرروا أنهم يراجعوا الملف الطبي متاع مايكل الراجل ستيسي الأول. بالتدقيق في هذا الملف اكتشفوا حاجة غير منطقية. سجله الطبي ما كانش يشير لأي مرض قلبي يفسر وفاة مفاجئة بالشكل ذاك بالنسبة لرجل شاب. بالعكس، الطبيب أكد أنه مايكل عمره لا تشكى من أي مرض ولا أي مشكلة صحية. أكثر من هيك، مايكل كان شاب رياضي لا يتكيف ولا يشرب الكحول، يعني ما كانش فما مبدئياً أي عامل يفسر أزمته القلبية. وقتها ولا السؤال، زعم مايكل مات فعلاً نتيجة أزمة قلبية؟ ولكن هو زاد ضاحية عملية تسمم أو شيء من هذا القبيل. في كنف السرية وبدون علم ستيسي باللي قاعد يصير، قاموا المحققين باستصدار إذن قضائي باستخراج جثة مايكل والاس وفحصها. المهمة ما كانتش سهلة، خطر 7 سنين مدة طويلة، والرفات أكيد تأثرت بالعوامل الطبيعية، وهذا يعني أنه برشة من الأدلة اللي كان ممكن تكشف سبب الوفاة نجم تكون تلاشيت مع الوقت. لكن رغم كل هذا التقرير كشف حاجة مهمة جدا. في بقايا عظام مايكل لقوا مناطق عديدة بلون أخضر. أكدوا الخبراء أنه اللون الأخضر هذا هو نتيجة تناول مادة تحتوي على شكون؟ على ذاك ليثيلين جليكول. بعد ما تأكد للمحققين أنه مايكل والاس رجل ستيسي الأول مات نتيجة التسمم هو زادة، تم استدعاء ستيسي نهار 7 سبتمبر 2007 للتحقيق معاها من جديد. المحققين واجهوها بالمعطيات اللي اكتشفوها. ستيسي نفات أي علاقة لها بموت رجال هالثمين. ما نعرف سيد المحقق شنية اللي صار، ولا هل لونتيفري هذايا كيفاش وصل لأجسامهم. والمحقق صلح لها، قصدك لونتيفريز. ستيسي جاوبت أي سيد المحقق لونتيفريز. أثناء البحث وتحديدا نهار 13 سبتمبر 2007 وصل اتصال للطوارئ يفيد أنه أشلي واليس هذه تكون بنت ستيسي الكبيرة. حاولت تقتل روحها بعد ما شربت كمية كبيرة من الدويات مخلطة بالكول، لكن لحسن حظها وصلت في الوقت المناسب للاستعجال. عملوا لها غسيل معدة وتم إيوائها في العاش إلى حين تتحسن حالتها. تم إعلام الأمن باللي صار، الأمن اللي تحرك بسرعة للسبيطار، وغادي باش يلقاو ستيسي أمها في الكولوار. كان يظهر عليها تأثر برشا على حالة بنتها. أما أول ما شافت الأمنيين مشيت الواحد فيهم ومدت له ورقة. أول ما قرأ الأمني الورقة وقف مصدوم، هذه هي رسالة اعتراف، توقيع من أشلي. أشلي تحكي فيها على تفاصيل مقتل بوها مايكل ومقتل راجل أمها دافيد، بل كانت تقول أنها هي المتسببة في ذلك. هي اللي حطت لهم مضاد التجمد في مشروباتهم مش تقتلهم. قالت أنها قتلت بوها خاطر ديما كان يميز بينها وبين أختها، وكانت ديما تحس أنه يحب أختها أكثر منها، هذاك علاش قررت تنتقم منه وترتاح. أما رجل أمها فكانت علاقتها به متوترة من البداية، من اللي عرس بأمها، هذاك عليه هو زادة قررت تقضي عليه فرد مرة. أشلي كتبت في الرسالة اللي هي ما عادش قادرة تعيش بتأنيب الضمير، الشيء اللي خليها تقرر تنهي حياتها. طبعاً رسالة الاعتراف هذه خلت المحقين يشوفوا القضية من منظور جديد. أصبحت أشلي هي المتهمة الرئيسية، وكان لازم يستناوها تفيق، كان فاقت ونقزتها بالقدام من الغيبوبة باش يحقوا معها. أشلي باش تعدي جمعتين في غيبوبة، ونهار 29 سبتمبر أول ما بدأت تسترجع وعيها في السبيطار، المحقين ما ضيعوش الوقت وتوجهوا فوراً لغرفتها باش ياخذوا أقوالها. حطوا لها الرسالة بين إيديها من غير حتى كلمة، بقاوا يراقبوا في ردة فعلها. أشلي شدتك الورقة وبدت تقرأ وتعاود، وإذا بعلامات التفاجؤ والصدمة تظهر أكثر فأكثر على وجهها. أشلي هزت عينيها من الورقة وغزرت لأحد المحققين وقالت له: مش أنا اللي كتبت الرسالة هذه، مش أنا اللي كتبت الكلام هذا، مش أنا اللي قتلت بابا ولا رجل أمي. كان مش أنت اللي كتبت الرسالة هذه يا أشلي، أشكون اللي كتبها؟ أشلي سكتت شوية، غمضت عينيها وبدأت تسترجع في آخر ساعات لها قبل ما تتلقى فاقدة للوعي. قالت: ما نعرفش سيد المحقق، ما نعرفش. أنا آخر حاجة نتفكرها لي أنا كنت في الفاك نهارتها، كنت متقلقة برشا بعد ما جاوني مجموعة من الأمنيين واستجوبوني في وسط الجامعة وقدام أصحابي، وأصحابي يسألوا فيا وش فما وش ما فماش، وما يسألوا فيا على جريمة القتل هذه في حق رجل أمي. وقتها قالت: كلمت أمي وحكيت لها وقلت لها شوف حل في الموضوع، الوضعية هذه أصبحت لا تطاق. أخي أمي حاولت تهديني وطلبت مني نروح للدار، قالت لي: يجي للدار ونحكيه شوية. وأنا روحت قعدت أنا أمي في الصالة نحكيه في الموضوع، وعطتني نشرب حاجة باش نبرد روحي، شربت كيس جو. دقائق من بعد وبديت نترهج ونحس بوجيعة في معدتي، من بعد ما عادش نعرف حد شيء، فقط نلقى روحي في السبيطار. المحقين كانوا يسمعوا في أشلي تحكي وهما شبه متأكدين اللي هي مش قاعدة تكذب عليهم، واللي يشوفوا في الرسالة بطريقة مختلفة. الرسالة اللي من المفروض تكون دليل إدانة ضد أشلي، واللي يشوفوا فيها دليل براءتها. ذاك عليش ركزوا أكثر معاها جواب طريقة وأسلوب الكتابة، ومن خلال التدقيق فيها باش تلفت انتباههم حاجة مهمة جدا. أولا أنتي فريز مكتوبة بطريقة خاطئة، كانت مكتوبة في الرسالة أنتي فري. فكرك في شيء؟ كانت تفكر هي نفس الكلمة اللي استعملتها ستيسي قبل أيامات وقت تم استجوابها. بالنسبة للمحقين هذه ما هيش مجرد غلطة في الكتيبة، أكثر من هكا الخط المكتوبة به الرسالة كان مألوف عند المحقين. الخط كي ثبت القوه نفسه اللي تكتبت به وصية دافيد قبل ما يموت، الوصية اللي أعطت ستيسي كل صلاحيات التصرف في ثرو. المحقين باش يستعينوا بخبراء الخط ويبعثوا لهم الوصية والرسالة، ويبعثوا معاهم ورقة مكتوبة بخط يد ستيسي والخبراء باش يأكدوا بما لا شك فيه أنه الأوراق الثلاثة مكتوبين من طرف شخص واحد. بالتالي أصبح عند المحققين أخيراً دليل إدانة ضد ستيسي، إيقافها سماعها مجدداً. حاولوا المحققين يخليوها تعترف بقتل رجال هزوز مايكل ودافيد وبمحاولة قتل بنتها أشلي، لكن ستيسي رفضت الاعتراف بحتى واحدة من هذه الجرائم. تم إحالتها على المحكمة وانطلقت محاكمة ستيسي نهار 1 فيفري 2009. حاولت ستيسي أمام القضاء أنها تثبت براءتها يسر من كل ما قالت. أخيراً نهار 5 فيفري 2009 بعد 4 أيام من المداولات صدر الحكم النهائي في حق ستيسي كاستر. حكم عليها بالمؤبد بعد إدانتها بقتل زوجها دافيد كاستر ومحاولة قتل بنتها أشلي ولس، إضافة إلى إدانتها في قضية تزوير وصية دافيد. أما بخصوص وفاة رجلها الأول مايكل ولس، فرغم أن التحقيقات كشفت وجود إيثيلين غليكول في رفاته إلا أنه لم تتم إدانتها رسمياً بقتله. ستيسي مش توفى في السجن سنة 2016 بعد ما تدهورت حالتها الصحية.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد. احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. الى اللقاء.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول المدرسه العليا الخاصه بالبنوك والتامين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعه 11 صباحا حتى للواحده بعد الظهر في نزل موفون بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لاكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
1: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وكرنيتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: اريدو طور عالمك.
0: حب تتكون في ميكانيك الطائرات؟ تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج.
6: جوهرة
7: Publicité.
8: جوهرة سبورت.
9: Avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
10: برعاية
11: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
12: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
13: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
14: ماذي ساعتين ودقيقتين. أهلا وسهلا بكم في جوهرة سبورت. بداية بتذكيركم بمقابلات الجولة الرابعة من البطولة. نعرفوا اللي البطولة بلغت نهاية الأسبوع الفارط الجولة الثالثة دونك ورابعة. الجولة الرابعة باش تلعبها ثلاثة أيام ثلاثة دفعات. نهار السبت الأنظار تتجه إلى المرسى مستقبل مرسى والنجم الساحلي في الأربعة متاع العشية. ثم في حمام سوسة كذلك مقابلة مهمة أمام حمام سوسة الملعب التونسي. والاتحاد المنسيري في المنسير يستقبل اتحاد بنقردان. نقعد ديما مع الجولة الأولى. نقعد ديما مع مقابلة كرة القدم. نهار الأحد الشبيبة العمران النجم المتلوي نادي حمام لنف الترجي الرياضي التونسي أولمبي الفيجي تقدم ساقية الدائر. ويوم الأحد تختتم الجولة هذه لحد 20 سبتمبر بزوز مقابلات النادي الإفريقي ترجي الريس والنادي السويقسي النادي البنزرتي. نحكيوا على الرابطة الثانية. الرابطة الثانية وقبل ضربة بداية البطولة الرابطة الثانية النوادي الكل طالبت بعقد اجتماع مع رئيس الجامعة التونسية السيد معز الناصري لإيجاد حل لعقوبة المنع من الانتداب ولتشمل قرابة 20 نادي. وحسب آخر الأخبار فإنه الاجتماع هذا باش يقع إجراؤه يوم الخميس 10 سبتمبر بحضور رئيس الجامعة وكل النوادي الرابطة الثانية لإيجاد حل. طبعا مطلب النوادي واضح هو تأجيل عقوبة تنفيذ عقوبة منع من الانتداب باش طبعا كل النوادي تنجم تعزز صفوفها قبل ضربة بداية الرابطة الثانية. نحكيوا على المسابقات الإفريقية اللي طبعا فيها زوز نوادي لعبوا لقاءات الذهاب وش يلعبوا لقاءات العودة. نحكيوا عن النادي الإفريقي والنادي السويقسي. النادي الإفريقي يستعد إلى رحلة العودة والتحول إلى مالي عبر طائرة خاصة عسكرية باش يكون موعد التحول يوم الخميس 10 سبتمبر والمباراة باش تلعب يوم السبت القادم 12 سبتمبر انطلاقا من ماضي ساعتين بعد الزوال. نذكر أنه النادي الإفريقي كان انتصر في لقاء الذهاب 1-0 ومجموعة النادي الإفريقي بيشتعرف تعزيز مهم وهو عودة المهاجم الكامروني تاديوس نغانغ اللي كان مضروب من لعبش لقاء الذهاب دونك تعزيز في وقته لمساعدة النادي الإفريقي في لقاء العودة. دائما في المسابقات الافريقية، لكن نحكيه على النادي السفيقسي. النادي السفيقسي باش يواجه نادي ستارز النيجيري بملعب الطيب المهيري بسفيقس، ولكن المباراة باش تدور من غير حضور جماهير بسبب العقوبة قديمة مسلطة على الفريق. الموعد هو نهار الأحد المباراة هذية انطلاقا من 6 متاع العشية. الذهاب كان عرف هزيمة النادي السفيقسي خارج القواعد واحد بلاش. نحكيه على الكاراتيه والمنتخب الوطني للكاراتيه ب 37 رياضي باش يمثلونا في بطولة افريقيا بالجزائر، في طبعا اللي باش تتلعب من 10 ل 13 سبتمبر الجاري. والمنتخب يتالف من تحت 19 عام 8 رياضيين، كذلك تحت 17 عام فما 7 زوز فتيات وخمسه فتيان، يعني 7 عناصر. وفي اختصاص الكاتا باش يشارك بلاعب وحيد. شال حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي في بطولة افريقيا للكاراتيه بالجزائر. نحكيه على البطولة السعودية وبالتحديد على نادي العين السعودي اللي أعلن رسميا تعاقده مع مدرب مستقبل المرسى سابقا عامر الدربال، وكذلك اتفق مع اللاعب السابق للترجي وللنجم فادي بنشوق باش يلعبوا باش يعزوا طبعا نادي العين السعودي. عامر الدربال مدرب وفادي بنشوق لاعب في هذا الفريق. نقعد في الدوري السعودي اللي اليوم تتلعب مواجهة مثيرة، ويهمنا أنه نتابع لقاء نادي الحزم ونادي التعاون. نادي الحزم اللي يدربه المدرب التونسي جلال القادري، مباراة تنطلق 5 غير درج، بقية لقاءات الاتفاق الفيصلي في 4:30، ثم 7 نادي الاتحاد نادي الفيحاء ونادي القادسية يواجه نادي الأهلي السعودي. الأنظار تتجه الليلة وطبعا عودة المتعة إلى الملاعب الأوروبية من خلال موسم جديد في دوري أبطال أوروبا اللي باش تلعب الجولة الأولى على امتداد 3 أيام 3 و4 و5. ونعطيكم برنامج اليوم اللي تصدروا لقاء كبير القمة بين ريال مدريد والإنتر، مباراة تنطلق 8 متاع الليل في البرنابيو، وبقية المقابلات 8 بوروسيا دورتموند فيا ريال، بورتو البرتغالي مانشستر سيتي، وليل الفرنسي يواجه ريال بيتيس، بينما 7 غير ربع أيك أثينا يلعب مع لاسك النمساوي، وكلوب بروج البلجيكي يلعب مع أستون فيلا. غدوة زاد فهمهم اللقاءات في دوري أبطال أوروبا، برشلونة 6 غير ربع يواجه فاينورد الهولندي، وشتوتغارت الألماني يلعب مع فيكينغ النرويجي، 8 ليفربول أتلتيكو مدريد، بي اس جي سلوفان سلوفاكي، نابولي أرسنال، وسبورتينغ غلاتا سراي التركي. ثم تختتم المقابلات يوم الخميس في فنربخشي التركي روما الإيطالي، بي اس في الهولندي شختار الأوكراني، بايرن ميونخ الألماني بودو غليمت النرويجي، ومان يونايتد سبا الأذربيجاني، وسلافيا براغ التشيكي يواجه لونس الفرنسي. وقبل مواجهة فريق برشلونة لفاينورد الهولندي، لامين يامال اليوم كان حاضر في الندوة الصحفية، وتقريبا في الندوة الصحفية أبرز اللي قاله هو وكان وجه رسالة إلى كليان بابي، خاصة في سباق التسابق أو في موضوع الكرة الذهبية، كرد غير مباشر على كليان بابي. قال لامين يامال اللي طبعا ما هوش بشي ناقش حتى حد في حرية التفكير والتموقع أو التوقع في الفوز، الناس كل قال تعرف اللي يعني شو عمل هو في الموسم الفارط، صحبة نادي برشلونة من خلال فوز بدوري ببطولة إسبانيا، وكذلك من خلال فوز بكأس العالم مع المنتخب الإسباني. قال نتصور اللي هو عمل موسم ناجح ورائع مع برشلونة ومع المنتخب الإسباني، وطبعا يقول هي التتويج هذا يتم من خلال الألقاب ومن خلال النتائج مش من خلال التصريحات. هذا يشتوى عنا في أخبارنا الرياضية. طبعا معودكم الرياضي جاي في جوهرة سبور، وكل الأخبار دائما موجودة على الموقع متاعنا وعلى الباج متاعنا. تحياتي شهية طيبة، إلى اللقاء.
7: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من 1 إلى 3 بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: الساعتين للأربعة في الويكاند
1: من بعد الساعتين للأربعة
0: باراسوك مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
2: ساعتين 21 دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم موعد جديد من باراسول, تسمعونا في كل ولايات الجمهورية وخارجها بالوطن. نرحبوا بالناس الكل. موعد متجدد مع الموسيقى اللي اخترناها, مع الفقرات المتنوعة اللي حضرناها. أكيد لكي بالكل معكم غازي خليل في الإعداد والتقديم, جيان رحومة في الإخراج, ياسمين الجديدي في الديجيتال. ونبدأ مع زياد البرجي, إحساس الحب.

محليه جو الراي في باراسول برشا سمسات وبرشا تليفونات يحبوا غنيه راي في باراسول هذاك علاش خلينا بخاطركم وبرمجنا لكم شويه من جو الراي ان شاء الله عجبكم توت سويت باش نمشيو للتوقعات الجويه في الشواطئ التونسيه. ميتيو دي بلاج يلا بالنسبة للتوقعات الجوية في السواحل التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي نبدأ بسواحل الوسط الشرقي هرقلة 38 درجة شط مريم القنطاوي بوجعفر وسقانس 30 درجة

0: هذا برونو مارس اي جاست مايت ونرجع معكم مش جديد ديما في باراسول على الدنيا وما فيها جو رفا من جد لكم التحية الناس الكل لقيت هذايا نحكي تظاهرات ومهرجانات صيفية خاصة وقت اللي تكون المهرجانات متعلقة بالبحر ينعم بالبحر الأبيض المتوسط بموروثنا الغذائي علاش لا زادا نحكيو على مهرجان مزيان برشا مهرجان البحر اللي تنظم السنة في المنستير في الدورة التاسعة تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا للمستير انطلاقا من نهار الجمعة بالميناء الترفيهي السياحي المنستير. تفاصيل المهرجان هذا الكل باش ناخذوه من عند رئيس الجمعية المنظمة نادي الأجيال بالمنستير سي فتحي بسباس معنا في المباشر. أهلا وسهلا سي فتحي. مرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بجغرة فام في تونس وخارج البلاد.
0: يعيشك. تحية كبيرة لك أنت تحية لأعضاء الجمعية الكل. فرحانين برشا باش يتنظم المهرجان في الدورة التاسعة خاصة أنه مهرجان عريق من جهة ومهرجان زادة اللي عنده أبعاد أخرى أبعاد اللي يتنجم هكا تخلي التوانسة الكل يتعرفوا على موروثنا الغذائي كما قلنا من روسبينا للمنستير يعني حتى الجانب التاريخي موجود.
1: فعلا نحن ترسيخنا لعاداتنا وتقاليدنا ولمزيد الطابع التقليدي لموروثنا الغذائي البحري متصل في القدم واعطى اكثر اهميه للاكلات التراثيه والغذائيه الصحيه وفي اطار منسيه مدينه الفن والحضاره تعتز جمعيه نادي الاجيال بالمسير بالتعاون مع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنسيه والشركه العربيه للسياحه والمندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه وبلديه المسير باتحاد المصورين العرب اللي هم المشاركين في التظاهره والجمعيه الثقافيه الاجتماعيه الاقتصاديه للترفيه العائلي. تنظم الدوره التاسعه كما قلت سيادتك مهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا الى المنسيه. باش يكون ان شاء الله يوم الجمعه 11 سبتمبر حسب البرنامج التالي السهرة باش تبدا الساعة الخامسة بعد الظهر بسهرة فنية موسيقية تتخلى من دخلات شرعية الأستاذ حسين بن حاج يوسف ومن بعد نتلاقوا في محاضرات علمية ثقافية بشرف الأستاذ دكتور عادل بن يوسف اللي هو باش يعمل أول مداخلة المنسير عبد التاريخ بعد ثم الدكتور محمد هلال أفاق المستقبلية للسياحة في تونس والدكتور عبد الحميد تشاوش باش يتكلم عن تثمين الموروث الغذائي عبر العصور. بعد شكون فما عرض للوحات لإبراز أنواع الأسماك بخليج المنستير باش يكون تقديم الدكتور الأستاذ عمر عبد حرز الله. بعد عندنا مع الساعة السابعة مسابقة في الأكلات البحرية التراثية لمدينة المنستير مش حسب العصور لكن حسب تقاليدنا حتى اليومنا هذا باش يكون عدة أطباق تحكي على الأكلات الشعبية لمدينة المنستير. وبعد الساعة الثامنة بالليل باش يكون فما تنشيط ثقافي تقديم الأستاذ كمير الزعقلة هو المرة اليوم الفترة هذه هو الرئيس مهرجان باش يكون هو المشرف على على على التنشيط باش يكون فما سهرة شبابية لأن احنا باش نساعدوا الشباب لأن احنا نستقبلوا احنا المواهب الشبابية باش يكون الساعة 8 إلى الساعة 10 تقديم المصري أسامة قريشي بمشاركة إيهاب رحيم اللي هما مسؤولين على الهيئة الشبابية لنادي الأجيال. يقدموا في الموسيقى في الشعر في الرقص وفي حتى ثم حتى باش عاملين مسرحية صغيرة على بالاخص نرجعوا علاش الشركاو شنو هي اسطوره الشركاو على طريقه مسرحيه صغيره صامته تعطي شنو مع معنى كلمه الشركاو وعلاش تسمات منسير منسير اللي تعرف مشهوره بسمك الشركاو.
0: هو سي فتحي عندكم مهرجان الشركه وزاد انت لقى من غرد اكتوبر
1: انا فعلا
0: في دوله الرابعه
1: باش يكون اختصاصيين هذوكم في الطبخ بشرف الاستاذ النازري فعلا هذاك ان شاء الله في شهر اكتوبر باش يعملوا مهرجان الشركه
0: بالضبط. لكن خلينا احنا في الاجواء بتاع مهرجان البحر كما قلنا في الدوره التاسعه فما حتى عروض ازياء كان صدقني ربي زاد
1: والله فما عروض مزيان لكن حتى توا ما لقيناش كونفيرماسيون ولا ما نجمش نقول انا مادام ما كتعرف العروسات والواحد ما لقيناش كونفيرماسيون ربما باش يكون فما عروض مزيان لكن احنا باش نركزوا على المحاضرات هذوما لان منسيه عبد التاريخ باش تحكي على تاريخ بخص تاريخ قاس منسيه 3000 سنه حضاره من العهد الفينيقي العهد الروماني العهد البيزنطي حتى نوصلوا لتونس الجديده اللي هي من بعد الاستقلال 56 باش نتحدثوا على العبور هذيك كيفاش علاش لان تعرف المنسير وتعرفها الكل اللي كانت فيها في الحضارة الحوانيت كان فيها فما ما يقارب 40 جراد وشنو يرجع التاريخ هذايا اللي فما تفرط جاءوا القرطاجيين هما يقال لجماعة سور خرجوا من سور كانوا ماشيين لتونس ففي الحضارة في خليج المنسير وصار تحطيم الباخرة متاعهم فكانت فما مغاور علاش كانوا فسكنوا في المغاورة ذيكا وفي سكنوا في المغاورة ذيكا وهذيك أول حضارة على رأس حضارة حوانيت لأن كانوا كل عائلة لسكنت في مغارة من المغارات كان حتى يدفنوا الموتى نتاعهم في المغارة هذيك على سماوة حضارة الحوانيت هي. فكانوا يعيشوا من الأسماك لك هذه الحضارة الأولانية وبعد جات روسبينا روسبينا معروفة مدينة مصير في تاريخ اسمها روسبينا كان فيها حضارة وروسبينا هذه جود سيزار جاها في 46 افون جوزيكري لما هرب من بومبي كعملوا عليه كوديتا وهرب الدوز الى غاني اون باتاي في وين توا الجولف فلامينغو هذيك ربح فيها حرب الحرب هذيك الاولانيه اللي ربح فيها على جماعه بومبي ومن بعد يقال له هو في ما بين لمطا وقولوا سلقت ربح الحرب على بومبي ورجع وقتها لإيطاليا
0: ممتاز هذا كل باش نزيدو نعرفو اكثر نهار 11 سبتمبر
1: ان شاء الله هذا باش نكون هذا باش نكون الدكتور كما تعرفوه عادل بن يوسف غني على تعريف وكان فما زاد الدكتور محمد هلال كان تعرفوا زاد نفس الشيء عنده باش كان عتاق مستقبليه للسياحه في تونس بصفة عامة وفما الدكتور عبد الحميد تشاوش اللي هو أول أستاذ جامعي بكلية الطب المنسير باش يحكينا على تثمين الموروث الغذائي عبر العصور نفس الشيء باش أخوه من العصر الروماني البيزنطي حتى العهد العثماني
0: ممتاز هذا كل موعد مع المهرجان اللي يستنيه الجمهور مهرجان البحر كما قلنا في المنستير في المارينا مستير تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا للمنستير بشكر برشا سي فتحي البسباس رئيس جمعية بطبيعة النادي الأجيال المنظمة للتظاهرة هذه تحية كبيرة لك
1: ورسم مساعدتكم لنا الأعلان 50% من نجاح تظاهرات مرة
0: يعيشك شكرا لك يلا نرجع مع الموسيقى قبل موجز أخبار ما ثلاثة خليكم معنا نرجع لكم في الساعة الثانية ديما في برسول

0: بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لبلي ما يريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ولاية القصرين تحتل المرتبة 12 وطنيا في عدد حوادث المرور المسجلة منذ غرة جان في 26 2000 وإلى غاية 6 سبتمبر الجاري بتسجيل 123 حادث مرور أسفر عن وفاة 38 شخصا وإصابة 194 آخرين وفق المندوب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود البناني. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين الجمعة القادم، وخلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة أعلن نقيب الصحفيين زياد دبار أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. الإدارة العامة للأداءات تعلن عن إضافة وظائف جديدة على مستوى منصة التبادل لأغراض جبائية تاج بداية من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة إلى المواطنين والمؤسسات. وتتمثل أبرز الوظائف الجديدة في تمكين المطالبين بالأداء من الاطلاع الحيني على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح الجبائية، وكذلك على نسبة التسبيق على واردات مواد الاستهلاك. قطر تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط بوصفه ممرا مائيا دوليا، مؤكدة رفض استخدامه أداة ضغط، وتقول أنها تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لاستئناف الدبلوماسية والحوار وخفض التوتر في المنطقة. وختاما، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يرجح أن يعقد اللقاء الثلاثي المقبل بشأن التسوية الأوكرانية لممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في واحدة من ثلاث دول وهي الإمارات وسويسرا وتركيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6 للـ9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد، الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 6 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7، سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: تسمعوا من 2 للأربعة في الويكاند من ما بيستعطين للأربعة فرساك مع غازي خليل على جوهرة أفام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: نرجع معكم من جديد ديما في باراسول على جوهر اف ام وقايدكم مع البونيمور مع النصائح الصيفيه وسعداء جدا باستقبالها سبيسياليست نمبر 1 دكتوره هدى صغير بسيكولوج بسيكاناليست بسيكوثيرابوت هيبنوثيرابوت وماتر براتيسيان زاد اون هيبنوثيرابي. دكتوره هدى اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
0: شحوالك صباح؟
1: صباح صباح وانت شحوالك؟ مازلت تحت الفحصالة؟
0: مازلنا حتى
1: لا سي بيان
0: صباح
1: سي بيان.
0: موضوع اليوم اللي باش نحكيو عليه موضوع خاص بالغونترين، نجمو نقولوا العودة المدرسية ولا حتى العودة الإدارية في نظام الحصتين، أما خاص بالخدمة في الوسط الجديد. هنا كيفاش نتأقلموا في وسط مهني جديد، ولا حتى يهم صغيراتنا الموضوع هذا وقت اللي نتسألوا كيفاش ينجموا يتأقلموا في وسط دراسي جديد، يدخلوا يقرأوا في مدرسة جديدة في كوليج جديد ولا في ليسي جديد، كيفاش تصير عملية التأقلم هذه سورتو اللي نقولوا احنا مش مستنسين بجو ويلقوا رواحهم في جو آخر.
1: بالضبط، وكما قلت غازي معناتها سي بيان معناتها العودة المدرسية كو العبد في عمل جديد. وقت اللي نقلتوا في محيط جديد أكثر الوقت المخ تاعنا يلوج باش يتمان ويسهر روحك يسهر روحه، اسكو البقعة هذه فيها الأمان؟ اسكو العبيد هذم باش يقبلوني؟ اسكو هذه بلاستي؟ وبالإجابة الأسئلة هذه باش العبد يحس روحه مرتاح ولا لا، وفي نفس وقت المخ بتاعنا السيستم مانترن بتاعنا باش يقعد يلاحظ الديتاي الكل باش يشوف كان مقبول ولا لا، وعلى خاطر يخاف من الرفض أكثر في الوقت، والإحساس هذاك مخنا باش يترجمه كأن فما خطر، ودونك باش يبدا يلوج في اللي داير بيه الكل اسباب باش يغذي اك الاحساس هذاك بالخطر. لازم العبد يفهم اللي فما فرق كبير ما بين الحاجه اللي نحسها والحاجه اللي هي واقعه. الذكاء العاطفي لهنا شو يقول؟ يقول لك معناتها ما تصدقش المشاعر بتاعك الكل، على خاطر تنجم تعمل قرايه على المحيط اللي داير بيك لكن ماهوش بالضروره صحيح. تنجم تحس الخطر ما غير ما تبدا في خطر، وتنجم تحس الرفض ما بين ما غير ما تكون مرفوض. تنجم تحس زاده اللي هي ماهيش بلاستيك وتدخل هذه كلها، معناتها يلزم تفهم اللي فما فاز تتأقلم، ويلزم تتعلم تعمل الفرق ما بين الاحساس والواقع. فما زاد عبيد وكلام ذا اللي هو باش يلوجوا لا سيغ ادابتاسيون، اش معناها؟ يقروا الاخرين ويعطيوهم الحاجه اللي ماشي في بالهم لازم يعطيوها باش يتقبلوا. يقولوا ايه الوغ كو يخموا لا، يضحكوا الوغ كو ما عينهمش بالضحك، وباش معناتها بشويه بشويه يضيعوا شخصيتهم وما يعطيوش رايهم، وديما يلوجوا اللي العباد تقبلها و ما يفرقوش ما بين الاحساس بتاع يقبلوني والاحساس بتاع كان يرفضوني ما عادش باش نحس روحي في امان وباش نتقلق. ما تلوش زاده اللي انت تفرض شخصيتك ديريكتومون، علاش؟ على خاطر معناتها العباد ما تعرفكش، ما تمشيش في محيط جديد وتقول انا هكا ويقبلوني كيما انا. لازم تفهم

0: اللي العباد معناتها قبل ما تقبلك يلزم لها وقت، ومن غير ما تضيع شخصيتك افهم المحيط اللي انت داير بيه في انفيرونمون جديد. يلزم قبل كل شيء تقعد تحضر قبل ما تلوج اللي العباد تقبلك ولا تعطيهم احساس ايجابي على شخصيتك. دونك تقدر تسمع تفهم قبل ما تلوج العباد تفهمك. لذا دو كل شيء يقول لك معناتها باش يحس اللي هو وقت اللي ماهوش مقبول في جروب ما عندوش قيمه. وهذه حاجه لازم تتبدل، لازم تفسروا لذا دو بتاعنا وبتاعكم اللي راي العبيد ماهوش هو باش يلخص لك شكون. اللي معناتها فما عبيد يلزم لها وقت معناتها باش تربط علاقه بيك، ومش على خاطر ما ربطتش العلاقه اللي انت ما عندكش قيمه. قيمتك ديما تبدا مربوطة بالنظرة بتاعك على روحك، وهذه من الحاجات الأساسية اللي لازم نعطيوها ليزادو بتاعنا اللي ما تلوجش تتأقلم فوق من اللازم، وما تلوجش زادة برشا صحاب. صاحب اثنين ثلاثة يا ربي ليك الحمد، يزي عبادي اللي تفهمك وين أنت تنجم تكون 100% أنت. هذاك هو المطلوب. كي تخلط في انفيرونمون جديد ما تسالش اسكو باش يحبوني لا لا، ما اسال روحك اسكو انا نجم نكون انا ولا لا. لادابتاسيون معناتها ماهيش تمحي روحك، هي كيفاش باش تقابل العباد من غير ما تخون روحك. وسورتو معناتها ما تنساش اللي النظره بتاعك على روحك هي باش تقبل العباد تقبلك. كان انت تحس روحك مفروز باش العباد تفرزك، كان انت تحس اللي تنجم تتاقلم بطريقه سريعه العباد باش تقبلك. قد ما انت اغذر للعباد كيفاش تتصرف معاك، وهما باش يدلوك على الحاجه اللي لازم تبدلها فيك. الاحساس اللي تكون وقت تغذر تصرف العباد معاك اسهل روحك شنو لازم نغير، شنو لازم نطور من الطريقه بتاع التصرف بتاعي مع العباد، وسيرتو طريقه التخمام بتاعي. على خاطر لي زانتيراكسيون سوسيال يا غازي يصيروا بالكلام، اما يصيروا زيدا بالسيستم داكتيفاسيون ريتيكولير اسمه الفار هذا اللي في مخنا. تبدا مع شخص وانت العبد باش يحس الحاجه اللي انت تخمم فيها، ماهوش باش يمشي جزء بالكلام اللي تنطقوا وتقولوا.
1: ترجع للفار اللي في مخك معناها كيما في الفول.
0: بالضبط هذيك هي. بالضبط هذه هي. اسال روحك معناتها شنو قاعد، كان العبد هذا رافضني بالك احنا زيدا معناتها قاعد نبعث له في طاقه سلبيه بالتخمام بتاعي، وهو باش يحس بها. ريت ساعات تبدا مقابل شخص وشخص هذاك يقول لك كلام على محليه، مي في نفس الوقت ما تحسش روحك مرتاح على خاطر اكيد التخمام بتاعه ماهوش مقابل احاديثه واقواله. دونك انت اعمل اللي عليك باش تكون معدل مع روحك ما بين الحاجه اللي تخممها، الحاجه اللي تحب تقولها، والحاجه اللي تقولها. وان شاء الله معناتها الامور تتعدى بطريقه اسهل
1: ان شاء الله. باهي انا حسيت زاد غروسو مودو بالنسبه ليزادولت، يعني بالنسبه للكبار للواعيين. الصغار فماش دي تكنيك باش نخليهم هكا يادابتيو رواحهم فاسيلمون، يلقاو جوهم، يلقاو لونفيرونمون اللي هما مرتاحين فيه.
0: باهي الصغير وقت من سن صغره تسمعوا تعطيه وقتك وتعطيه الفاليداسيون بوزيتيف. صغير شي يلوج يلوج شكون يعطيه النظرة الإيجابية على روحه. كي يبدا متغذي بهذا الكل كلك سوا البقعة اللي باش تحطوا فيها باش يحس روحه مرتاح، خاطر هو في الدار يبدا متغذي بالنظرة الإيجابية على نفسه، يبدا يعرف اللي كلامه عنده قيمة على خاطر والديه قاعدين يسمعوا فيه، ويعرف اللي هو باش يتقبل. أمي ما تستناش من صغيرك اللي هو يتأقلم في البقعة اللي باش تحطوا فيها، كان أنت ديجا مكش عطيه الوقت والإحساس بالأمان في الدار. دونك أعطيوهم الإحساس بالأمان، احكيوا معاهم وسورتو اسمعوا كلامهم، اسمعوا الحكايات التافهة بتاعهم، باش من بعد قد ما يكبر قد يعطيك الحكايات الصحاح، وقد ما باش تنجم تنصحوا وتعطيه الثقة اللي هو عنده قيمة وعنده بلاصته في المجتمع.
1: واضح. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتور.
0: أبيك بليزير.
1: نتلقى معك غدوة ملا. نرجع مع الموسيقى أنغام حساسي محسن توت سويت.

0: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.
1: كملين معكم حتى للأربعة في باراسول، ما 43 دقيقة. رحبوا بكم الكل، ما زلنا مع الموسيقى مع الفقرات المتنوعة اللي حضرناها لكم وقيدكم مع الميكس الصيفي اليوم هكا مع تراند الثمانينات، باش يكون ميني ميكس سبيسيال الايتيز ليزاني 80. توت سويت في باراسول، ليتس جو دي جي.

هكا نوصلوا معكم 3:55 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم. ميرسي بوكو للناس الكل اللي يعطيكم الصحة. نتلاقاو معكم غدوة في موعد متجدد من الساعتين أكيد، بعد شوية موجز أخبار الأربعة، بعدها بايلا والبرامج متنوعة ديما على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد وتقديم، سمية صغير في الإخراج. ميرسي سمية، يعطيك الصحة. ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي في الديجيتال. باي باي ياسمين زادة، ما بقالنا كان نقول لكم بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا. في لمن، باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أكدت النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين أن الأوجاع التي يعاني منها زميل الصحفي محمد اليوسف اشتدت بشكل حاد أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، ما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته في وقت اضطر فيه عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب. وحسب هيئة الدفاع، تدهورت حالة اليوسفي لدرجة أصبح معها يصرخ بصوت عال من شدة الألم في وضع صحي بالغ الخطورة لا يحتمل مزيدا من الانتظار أو التأجيل. ورغم هذا التدهور الصحي الواضح، أكدت هيئة الدفاع أنه يتواصل الاتجاه إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بما يطرح بجدية مسألة مدى ملائمة هذا القرار لوضعه الصحي ومدى احترام الضمانات القانونية والإنسانية التي تفرضها حالة شخص يحتاج إلى علاج ورعاية طبية عاجلة، حسب بلاغ صدر منذ قليل عن نقابة الصحفيين. عبرت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية، معبرة عن تضامنها مع المملكة. الخارجية العمانية أكدت رفض مسقط استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والسفن التجارية وكل ما من شأنه أن يهدد أمن الملاحة البحرية وسلامتها، داعية إلى تضافر الجهود لاحتواء التوترات وتهيئة الظروف لتهدئة والتفاهم. فرضت اليوم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 36 هدفا مرتبطا بقطاع الطيران الإيراني، ضمن حملة قالت إنها تهدف إلى تشديد عزلة طهران المالية وقطع قنوات حصولها على طائرات وتقنيات حساسة. الخزانة الأمريكية قالت إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف شركات الطيران بسبب دورها في دعم أنشطة الحكومة الإيرانية ونقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة، حسب تعبيرها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. جوهرة.

0: Baila.
1: الأربعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بايلا. اليوم 3/8 سبتمبر، إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، في فورما، أموركم عال العال إن شاء الله. الأمور تفرهدت شوية، أمور طقس، أمور ماء، أمور ذو سبعة بلزو موا، نزل الماء، خاصة نزل الماء المعدن، إن شاء الله يرجع للتوزيع بطريقة عادية. بطبيعة الحال احنا رافقوكم طبعا في كل عشوية حتى للسبعة، بالموسيقى، بالمتابعات، بالأخبار وبالمتفرقات زادة، ونسوكم حتى بالموسيقى اللي تكون حاضرة معنا إن شاء الله بعد شوية مع ملحن زين أنيسة زادة، ما الانطلاقة باش تكون مع تامر حسني.

0: Baila.
1: من جديد في بايلة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. على شوية متواصلة حتى للسبعة اخترنا نبدأوها بالنشاط الرياضي والتربية البدنية في تزامن مع العودة المدرسية حتى العودة الجامعية. دونك حديثنا اليوم يركز على الأطفال ونعرفوا لبارون والكل قاعدين يحضروا في رواحهم شريان الكرتاب للكرارس وزادة كيف الطابليات وما لازم العودة المدرسية حتى كسبادري والتوني متاع السبور لازمنا نقراو له حساب خاطر احيانا نخليه ديما اخر محطه هذيك وما يقلقش يعني نلبس اللي يجي ما ساعتين سبور ولا ساعه سبور ما تقلقش ما عندهاش اهميه لا عندها اهميه كبيره وهذا اللي باش ياكدوا لنا نتصور السيد هيثم غغاي استاذ تربيه بدنيه ومختص في علوم وتقنيه الانشطه البدنيه والرياضيه. اهلا وسهلا سي هيثم من جديد كوتش. مرحبا.
2: السلام سي امين. مرحبا بك.
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله. شنو عليك انت؟
1: انت بارون قبل كل شيء.
2: اني بارون وي.
1: وتعرف يعني اهميه
2: استاذ في التربيه البدنيه.
1: استاذ في التربيه البدنيه
2: مباشر من قريب يعني
1: ما شاء الله من الصغار للكبار
2: من قري دو اشوفال قري صغار وقري كبار
1: ما شاء الله عليك خويا. ان شاء الله ربي يحميك.
2: عايش.
1: كوتش هيثم اليوم حديثنا خاص باش نعرفوا فيه وباش نفهموا فيه اكثر ماده التربيه البدنيه كماده تتقرا من مرحله اولى وبعد باش نحاولوا نفهموا بصفه عامه علاش مهم النشاط البدني او النشاط الرياضي عند الاطفال. يعني ما يلزمنا ما نحصروش الاكتيفيتي عند كل سويعه ولا سويعتين في المدرسه ولا في الكوليج ولكن علاش لا يكون فما كلوب ولنا نهزوه يمارس شويه رياضه كيما يمارس معناها حاجات فنيه فيولون وغيره. دونك الرياضه مفهومه. التربيه البدنيه والنشاط الرياضي يشبه بعضهم ولا يختلفوا ولا
2: هي شنو اسمها المادة جسمها
1: التربية البدنية
2: شنو يسبق الكلمة الأولى
1: تربية
2: يعطيك صح من بعد
1: بدنية
2: يعطيك صح هو التربية قبل البدن راهو سي نرحب بك
1: يعيش
2: الفريق العامل هنا وجميع السادة المستمعين نحب نفسر جوست حاجة انه راهو كلمة التربية البدنية راهو مفهومها شاسع برشا.
1: اوكي
2: يعني باش نحاول نختصر ونختزل لو ماكسيموم بوسيبل.
1: الله يبارك.
2: عايش. التربية البدنية راهو التلميذ هي مادة أساسية. الكوفيسيون نتاعو مش قوي. هي جينيرالمون ديما ضرب واحد. كوفيسيون معناها واحد. أما راهي تربية بدنية بالحق.
1: كي التربية المدنية والتربية الإسلامية والتربية التشكيلية.
2: راهي تربية معناها تربية تربية. معناها راهو الصغير.
1: في مفهومها اللي نعرفه.
2: في مفهومها اللي نعرفه. معناها راهو الصغير. كي يدخل للتيران ويقف شد الصف راهو تهنى عليه هذاك راهو مواطن هاريخ كي باش يقف لك في بوسطه ولا باش يقف لك في بانك ولا في كوشه راهو باش يحترمك الصف هذاك راهو وقت اللي يحترم غيره وما يعيطش على غيره وما يضربش غيره راهو باش يحترم الناس البر راهو كله سافلات على المجتمع المدني من بعد معناها انت رانا نبنيو في مواطنين صالحين
1: واضح
2: معنا نربيو فيهم بدنيا ونفسانيا. شنو معناها نفسانيا؟ مش تقولي شنو كيفاش نفسانيا. الصغير راهو 24 ساعه هما بين اربع حيوط قاعد مكتف في دي ويسمع ويكتب ولا يقرا هكا ولا
1: صحيح.
2: الاستاذ الوحيد اللي يعرف التلميذ على طبيعته هو استاذ التربيه البدني خاطره مسيب عنده
1: حر يعني
2: في تيران كيف تشدو كيف تمسكو كيف تصير بريزون ما نتاعو معناها راهو حاجة كبيرة برشا.

0: اوكي. معناها المهمة نتاع الأستاذ تاع التربية البدنية برشا عباد ماهيش عطيتها أهمية، ولا برشا عباد تجهل
1: أهمية
0: الأستاذ تاع التربية البدنية في الـ في الـ في الوسط الدراسي. راه مش شوي، راك أنت تأثر في تلميذ، راك تعلم فيه في برشا حاجات، راك تربي فيه جسديا ونفسانيا. راهو يجي عندك التلميذ يجي عنده كبد، كميه نتاع كبد راهو ما يعرفها حتى حد، راهو يجي عندك باش يتسيب، راهو باش يتفرد. معناها انت ولدك اليوم تهز له ديسبونس في الكوليج ولا في الليسي، ولا تحمسيش ما تمشيش ولا ما هزش بدري
1: برشا كيكا
0: برشا لما برشا. لما جوغيتي
1: سيرتيفيكا والعام دونك ياخذ ديسبونس،
0: ياخذ ديسبونس على العام
1: دونك يربحها، يقول لك سمعي هذيك
0: بعد يوحل في الباك سبور.
1: اوكي
0: شفت كيف يجي في العام نتاع الباك سبور ويحب يعمل
1: إيه، ولكن حسب ما فهمت انه خلينا من الباك سبور وخلينا من هاك الفاز تيرمينال الدراسه الابتدائيه والاساسيه. دونك كيف ما قلت انت يعني باش نعلمو اش معناها احترام صف، اش معناها يحترم الناس اللي معاه. دونك لهنا جانب اخر جمله واحده
0: هو راهو باش نفسر جوست على اني كمش نتكلم اون طون كو بروفيسور دوكاسيون فيزيك استاذ تربيه بدنيه. راهو النوت نتاع التلميذ تتقسم على اربعه
1: باه،
0: يعني نعطي عدد للتلميذ نقسمه تقسم على اربعه، خمسه على لاسيدويتي على الحضور وجايين فيه هو في وقته وعلى الريغولاريتي نتاعو باه، الخمسة الأخرين هما علاقة التلميذ بالأستاذ. خمسة نقاط. الخمسة الأخرين هما علاقة التلميذ بالتلميذ. والخمسة الأخرين هما البرفورمانس. معناه أمين أني يجيني واحد يحفر كل يوم وعلى قده في البرفورمانس يجي مثلا على خمسة باش يجي باثنين، واحد عمره ما حضر لي ولا يحضر لي برا بعد قديش ويجي مثلا في السولونغور يعمل لك ويجي بالماكس نحط له 20 وهذا نحط له سفيبا هكا ولا دونك ما نظلموش. معناها الاخر نشوف قديش باش ننقص له وهذا قديش باش نحط له، واحنا رانا نحاولوا اساتذه التربيه البدنيه انا ما نظلموش التلميذ خاطر اللي شابت ورا نتاعو الوحيد. دايور احنا في الاساتذه محبوبين رغم اللي هذا باش يغشش برشا اساتذه. دايور كنت تقبل قريت قبل ولا
1: شوقي
0: قريت قبل كي يجيلو سيرة التربية لا كي يجيلو سيرة التربية البدنية مش يعس عليكم
1: مش يعس في العسين تحكي
0: تفرحوا حتى في
1: خاطر العلاقة معاه مش كيما العلاقة
0: صحيح. علاش العلاقة معاه؟ خاطر تحس روحك مرتاح معاه، خاطر مسيب في التيران نتاعو
1: باهي في إطار أنت بكري تقول فيه وتعود مسيب في التيران مسيب في التيران وهذايا موجود هيثم خاطر موجود. اليوم فما نسيبوا التلميذ ونرمي له الكره ويعدي كالسويعه كيف ما يعديها وملتقانا الجمعه الجايه.
0: بون هو كيما فما من الموقف حطيتني فيه
1: اي بالطبيعه انت تمثل زملائك
0: كيما فما كيما فما ناس تخدم كيما فما ناس ما تخدمش. جو سواني مون لونجاج
1: سواني خويا
0: توا نحكي على توا كان نوصلوا احنا نعطيو كوره لتلميذ تلامذة ويكوروا راهو تصير برشا حاجات مش باهي
1: تريبيا.
0: اللهم في حاله بركه وقتاش نعملوها هذه وقت لها بعد مثلا ما كملوا قراوا التلامذة عندك الدرجه كدرجين باش سي يكمل يسيبوا كل الطاقه نتاعهم اعطيهم كوره وانت
1: فري تايم يعني
0: وفي بيت في وسطهم انت تلقاك ولا
1: اوكي
0: معناها تلقاك في
1: اون
0: بلاسمون يعني. بلاسمون بيداغوجيك واضح معناها الناس كل عيني عليك وتك تعمل قوانين مثلا تعيط نفك الكوره
1: اوكي
0: دس صاحبك نفك لكم انا ديما تعمل كل الحاجات نتاع التهديد بالعاني باش يقعدوا ديما ما تصيرش لك الاكسيدون لا يصير خاطر راه ماك تعرف الريسك نتاع
1: لي بليسيور
0: كان عند التربيه البدنيه
1: طال
0: قليل شو صار قليل وانت الميد يتيح لك في ساعه نتاع مات ولا فيزيك ولا سي صغارمون هكا ولا صحيح. في التربيه البدنيه تسمع كان اي اي اي
1: تريبيا
0: معناها ياسر مسؤوليه كبيره برشا الحقيقه.
1: دونك شابيتر تاع التربيه البدنية مهم جدا
0: مهم على الاخر
1: قيمته من نفس قيمة المواد الأخرى تربية تشكيلية تربية الإسلامية تربية المدنية
0: العلوم متقدمة تربية
1: يدور ياخذوا حتى وقت أكثر احنا مش تعرف احنا
0: ساعة ساعتين ماكس يا ساعة يا ساعة ساعة يا ساعتين مع بعض
1: واضح. دونك مهم لبارون زادا انهم
0: يحثوا صغار
1: يحطوا صغار كيف ما يشيلوا لهم معناها كراسات جديده او كتب جدد او محفظه جديده يظهر لي حتى التوني
0: لازم
1: مهم باش
0: يحفزوا بيه
1: يحفزوا بيه بالضبط
0: يعطيك الصحه.
1: التربيه البدنيه هذه في مرحله اولى ولكن خلينا نحكي على النشاط الرياضي بصفه عامه والنشاط البدني عند الصغيرات كيف ما قلت صغيرك صحيح ماذا بيك تدخلوا لدي كلوب ولهنا الاختيار هل هي نوادي فكرية نوادي علمية نوادي فنية أو نوادي رياضية
0: بطبيعة
1: دونك مهم أنه يكون فما نشاط رياضي وبدني اون باراليل مع الأنشطة الأخرين.
0: أي بطبيعة كما أنت تحب أنت صغير راهو يقرأ عندهم دي زيتو يقرأ في القسم ومن بعد عنده إتيود وزيد يقرأ في الدار قداش منهم خصوصين يزمو يتفرهد هكا ولا لا باش يمشي يتفرج يلعب مع اصحابه اوكي هذا كان تو تشوف لا ماجوريتي كلهم دي زابارتمون ومشي يلعب الصغير
1: صحيح
0: هزوا علاش ويمشي يتلاقاو كان في ذاك اللي كلوب هذوك كيما كلوب تاع فوتبول تاع باسكيت تاع ما نعرفش ثاني جودو كاراتيه المهم اكتيفيتي كي صغير يمشي غادي كي راه يرجع لك بروح جديده راه يتنفس كيفك انت نهار كامل تعلي تخدم تمشي تعمل ساعه سبورت وتتفرهد
1: صحيح
0: دونك كيما تشوف روحك شوف للصغير هذاك خاطر انت كيما كصغير تبومبارديه بالقرايه يحبوا يقرا يحبوا يقرا باش يجيب ماتير باه باش يجيب نوت باه هذا يوم بعد وصحته النفسيه وين وقتاش باش يتفرهد هذاك الصغير هذاك باش التليفون
1: اوكي
0: تفرج على التلفزه
1: هذا من الجانب النفسي الجانب البدني
0: انت صغيرك اذا كان ما عملش اكتيفيتي فيزيك وال 24 ساعه هو قاعد في الدار وياكل على شنو ما عمل
1: كيفو كي روتريتي يعني
0: فاش تحضر انت انت فاش تحضر في شنو تحضر تحضر في مرض السمنه ما تحضر مرض السكري باش تحضر برشا امراض خايبه علي مرض القلب والشرايين غيريتها صغار ضرت بالحكايه ذي وبالماكله نتاع الشارع داير هكا تشوف اللوم جا هذاك الكل ويمشي يمشي كي ما يعملش هو الاكتيفيتي او موا ينقص به على بدنه ولا يهفت به على بدنه وش باش يصير فيه دونك هذاك احنا اللي خايفين منه على صغيره تو وجيل تو هكا تشوف فيه جيل تكنولوجي جيل نتاع ماكله معناه ماذا بيه ما يتحركش لا لا ماجوريتي نحكي هذا اللي نشوفه في قدام عينينا وما عادش فما كيما قبل بطاحي والواحد واللعبه تكور والصغار تلقى ملمومه غاغمون تلقى كان كعبه والكعبتين في حوم الشعبيه انت سامحني تمشي الحي ما نعرفش عمارات وبلاصات باش تلقى صغار تكور غاغمون باش تلقى صغار تلعب في الحليله في الغميضه باش تلقى صغار تلعب في الميات في الزربوط ما عادش وانت راه فيهم ما زدتش فيهم انت هذا ما عادش فهم صغير كيما يخرج كيما يدخل معناها كيما يخرج بدبش وبيدو يروح بدبش وبيدو لا يروح لا مضروب لا ما في حد شيء.
1: تري بيان كيفاش سمية؟ عندنا بيو باين بعد ان شاء الله مازال ثلاث دقائق. باهي سي هيثم مهم جدا حديثنا اليوم اخترنا نحكيو على الصغيرات وانا الجمعه هذه الجمعه اللي فاتت مركز برشا على الصغار دونك ان شاء الله يعطيهم الوقت اللي طيب.
0: سمع شو مستقبل البلاد هذه شكون؟
1: هما الاطفال طبعا بدون شك فماش حاجه نسيناها؟ في علاقه بالنشاط البدني والنشاط الرياضي لل
0: والله كيما معناها يلزمك تخمم في صغيرك باش يفرهد على روحه شويه وزر لها بالمنظور نتاع من منطلق انه صغيرك ماشي يتفرهد ماهوش ماشي باش يتعب راك تهزه يعمل اكتيفيتي راه مش باش يتعب راهو باش يتعب بدنيا اما باش يرتاح نفسانيا هذه حاجه ثاني حاجه انت خمم في روحك زاده مع صغيرك هذاك كيف باش تعمل اكتيفيتي معناها كي باش تهز انت ولدك باش تحطه في كلوب ما تمشيش تقعد في قهوه حاول تمشي تقعد في
1: قهوه بحذاه
0: لا يمشي ترين انت زاد
1: انت يمشي تقعد بحذاه يمشي لا يقعد بحذاه من المنطلق يعني
0: تشجعه لازم تشجعه من الاول اي تحطه على البيست من الاول اي لازم تشجعه بيان سور هذاك على الكومبانيون بيان سور ومن بعد بشوي بشوي تبدا بشوي خاطر ما يلزموش يسنس بيك زاد صغير معاه فهمت ومن بعد انت ولي لوج على اكتيفيتي زاد روحك
1: تري بيان اخر سؤال الاعمار اللي نبداوها للاكتيفيتي فيزيك ابار التربيه البدنيه نعرف يعني تبدا في المدرسه
0: الاكتيفيتي فيزيك ما عنديش عمر نجم تحطه من ثلاث سنين يعني ولدي عامين ونص يعمل في الناتاسيون عامين ونص
1: اوكي
0: بيبي ناجور في الناتاسيون لليوم
1: دونك ما عنديش عمر
0: ما عنديش جامي
1: شكرا لك ابو جود ابو جود يعطيك الصحه نسلم عليهم بوسو برشا بطبيعه ان شاء الله في فرصه اخرى ثم يكون عندنا حديث اكثر فاكثر ديما نحكيو على الانشطه الرياضيه والبدنيه والاهميه نتاعها بدون شك على حياتنا اليوميه وعلى مستقبلنا كسواء احنا كبار ولا صغار
0: ولا صغار كيكي.
1: شكرا لك هيثم على كل هالتفاصيل يلا نواصل معكم في بايله حتى للسبعه مرحبا بالجميع
2: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور
3: ساعتين
2: أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية شنو صاير في تونس شنو صاير في العالم أهم الأخبار آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وباشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
3: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
2: جوهره
4: بايلا

0: Baila.
1: Baila.
2: نرجو معكم من جديد مع بايلا. كنا مع صوت نجوى كرم اللي قاعدة تحضر في عمل جديد اسمه اشتقت لك. كواليس تصوير الغنية هذه كانت فيها شوية حركة، فيها شوية موفما بعد ما تعرضت الفنانة اللبنانية لإصابة في أثناء تصوير بتبيع العمل هذا والفيديو كليب متاع اشتقت لك. كما كنتوا تشاهدوا انتم كليب متاع الأغنية، كان في دائما نجوى كرم تتحرك ونعرف الناس كل الأجواء متاع الكليبات ولي موفمان وغيرها اللي الواحد نجم يتعرض إلى بعض الحوادث الغير مرغوب فيها. دونك إن شاء الله بس النجوى كرم نستنى وجديدها بدون شك، تلقاه معنا على الدنيا وفيها جوهرة أفهم جديد. زادة في الأخبار، أخبار تونس والعالم تكون حاضرة معنا بعد شوية مع أشرف بن عبد السلام في موجز أخبار الخمسة، ساعتنا الثانية باش نحكي فيها على حاجة مهمة جدا، حاجة للتاريخ، وباش نحكيه على خارطة العالم اللي يصير فيها تحوير أو تحيين، خلينا نقوله التحيين هذا يهم برينسيبالمون قارة إفريقيا. شنية الحكاية؟ تنرجعوا لها إن شاء الله في الساعة الثانية. باش نحكيه على بركان وانفجار بركان كبير في أندونيسيا، واحدة من أكبر الدول فيها أكبر عدد من البراكين النشطة في العالم. تنشاهدوا زيدا الفيديو للبركان هذية وغيره إن شاء الله، تلقاهم معنا في ساعتنا الثانية من بايلا. واحنا نواصلوا بالموسيقى طبعا كالعادة على الدنيا ما فيها لا تزاروا بعد شوية مع جيبسي كينغز توت سويت في فولاري.

0: عندي.
1: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورنة دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
0: Publicité.
4: Business News. Business News.
5: مرحبا بكم. تستعد الإدارة الجهوية التكوين المهني وتشغيل ويتنابا العودة التكوينية القادمة بتوفير عروض تكوينية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وللإقبال الراغبين في التكوين، حسب ما أكده في تصريح لمراسلة الجارة فام المدير الجهوي للتكوين المهني وتشغيل بنابل عادل الزيتوني.
6: السنة التكوينية هذه ما هو مبرمج في خاصة في دورة سبتمبر نوفمبر 2026 عندنا 2410 مقعد، المطالب المودعة حاليا اللي وصلت لنا 6415 مطلب. هذوما الحقيقة مش يستهدفوا حوالي 57 اختصاص، نسيج يعني متنوع في الاختصاصات على مستوى ولاية نابل. موجود العديد الاختصاصات في مجال يعني الأسلاك الكهربائية، في تكييف الهواء، في التجهيز الحراري والصحي، يعني في مجال كذلك يعني في مجال الحرف الفنية، يعني العديد من الاختصاصات اللي يمكن لها معناتها استقطاب طالبي التكوين بجهة نابل. كذلك عندنا حتى على مستوى الاختصاصات المطلوبة في المجال السياحي، كذا عندنا في مجال القطاع الخاص كذلك موجود العديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل اليوم، خاصة المنظرة والغير منظرة. وقعت برمجة الحقيقة على مستوى ولاية نابل 3 اختصاصات جديدة، وهذه موجودة على مستوى مركز التكوين والتدريب المهني بمعتمدية قليبيا. الاختصاصات هذه تهم كامل الولاية وكامل الجمهورية. من المؤمل أنها تنطلق في نوفمبر إن شاء الله، إذا كما تلقش في شهر نوفمبر تنطلق في شهر فيفي. عندنا الاختصاص الأول هو المؤمل إن شاء الله ينطلق على قريب، هو التقني في الآلية والإعلامية الصناعية. الاختصاص الثاني هو التقني في تصميم وتقنية الملابس. الاختصاص الثالث هو تقني مغلف أثاث. جاء نتيجة طلبات عديدة وصلتنا على مستوى مركز تكوين قليبيا، والحقيقة اقترحناها على مستوى الوزارة اللي مش تنظر فيها إن شاء الله على القريب العاجل.
5: أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أن تونس تواصل العمل على تعزيز تنافسية قطاعها الصناعية ودعم انفتاحه على الأسواق الإفريقية والدولية، مشددا على أهمية التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا الخاص بالصناعة والمنعقد بزامبيا عن بعد تحت شعار توظيف الرقمنة لتعميق سلاسل القيمة الإقليمية من أجل نمو مستدام وشامل. الوزير أوضح أن دول الأعضاء تواجه تحديات مشتركة تتعلق بتسريع التصنيع وتنويع الاقتصاد ورفع إنتاجية المؤسسات وإحداث فرص عمل مستدامة، معتبرا أن الكوميسا منصة استراتيجية لتحويل هذه التحديات إلى فرص للتعاون والشراكة. ختاما، صرح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية باستهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية المملكة صباح اليوم، وأوضح أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، ويجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين فيما زالت أعمال التقييم والمتابعة مستمرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: Business News.
7: جوهرة FM. Tendance.
8: Tendance.
3: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ما كنتوا اتبعوا فينا كالعاده نعطيكم اخر الاخبار التقنيه والتكنولوجيا في توندونس. اليوم نحكيوا على جديد شركه الابل واللي قاعده تتواجه باش تدخل الى سوق الهواتف القابله للطي للمره الاولى. ونلقاو تقرير جديد كان خرج البارح يحكي على سوم اول تليفون ايفون قابل للطي اللي يقول البدايه نتاعو باش تكون 2099 دولار، بينما بعض الاصدارات الاكثر ترقيه تنجم توصل حتى ل 2299 دولار حسب السعة والمواصفات. ومن المتوقع اللي كانوا مش نلقاو أعلى نسخة تجهيزا باش تفوت 3000 دولار، يعني 9.3 توانسة. تقول المعلومات المتداولة اللي كانوا تليفون الأبل القابل للطي باش يجيب إكران خارجي من نوع الأوليد 5.5 بوس إلى جانب إكران انترن قابل للطي القياس متاعو 7.8 بوس. ونجمو نحكيو زادة كيف كيف على الإكران الدخلانية اللي باش تدعم تقنية البروموشن مع معدل تحديث يوصل ل 120 هرتز. على مستوى الأداء، التليفون مش يعتمد على معالج A20 برو المتوقع تصنيعه بتقنية 2 نانومتر، شيء اللي بيوفر أداء أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، خاصة مع توسع أبل في ميزات الذكاء الاصطناعي اللي تخدم ديركتوم على التليفون هذا. تقول التسريبات زادة اللي كونه لاباري بش يجيب ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بيت مع عدة خيارات للتخزين 256-512 بالإضافة الواحد واثنين ترابيت. بالنسبة للكاميرا، من المتوقع باش نلقاو كاميرا فرونتال الدقة متاعها 24 ميجا بيكسل إلى جانب دو كاميرا اون اريير الدقة متاعهم 48 ميجا بيكسل للكاميرا الرئيسية، والعدسة تكون فائقة الاتساع. ما عادش برشا وقت ويخرج لنا التليفون هذايا اللي هو أول آيفون قابل للطي من عند شركة الأبل. هذا شو اللي عندنا اليوم، بقية متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.
9: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا، خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل 6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثة 4 خميس وسبت من 6 ل 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام. الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. بايلا بايلا.

0: 72 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: Orange, boostez le rentrée avec le Maxbox 5G.
2: Bas de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Il y a ni accès à l'internet ou accès à la sorale, le forge ou le cray ou le game. Tu branches humaine, connecte le wakt mena. Et dans le col, passe en sous. Et 69 dinars ou 900, fiaouz 99 dinars ou 900 fichar.
1: Mena fiche de stanna. Emche l'acre boutique Orange ou boostez le rentrée avec le Maxbox 5G. عندك أورانج. ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
3: امشي توا لأقرب مغازان بارتيسيبان، رميز إكسيبسيونيل، كادو و سيربريز.
1: سي لو مومون أو جامي. لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
3: تلقى أدريس أقرب بوان دفونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
1: يلا امشي وربح.
3: بيكو نيميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
1: جوهرة أفلام. بوبليسيتي.
4: بايلا نرجع معكم من جديد في بايلا بتبيع حتى لسبعة مواصلين معكم كالعادة في عشويتنا لليوم. بايلا باش تحكي على مستجد تاريخي ومهم خاص بخريطة العالم، وهذه حاجة دور لي مهمة جدا خاصة للصغيرات خاصة للجيل القادم. تصحيح لخريطة العالم قرار أممي وقرار رسمي بطبيعة الحال بعد مجموعة من الناس اللي اختارت انها تناضل في اطار حملة Correct the Map. القرار هذا اللي تقدمت به دولة توغو باسم المجموعة الافريقية ودعمه الاتحاد الافريقي كما قلنا تحت شعار صحح الخريطة. تم التصويت على الشيء هذا في الامم المتحدة وتحصل على تأييد واسع جدا، 164 دولة صوتت لصالح القرار هذا في حين اعترضت دولة واحدة، يظهر لي تعرفوها شكون، الولايات المتحدة الأمريكية. 6 دول احتفظت بأصواتها. شنية الحكاية، شنية حكاية الخريطة، غالطة أو لا؟ احنا خريطة كبرنا عليها براتيكمون، وين نشوف انه فما دول أكبر من أخرى، قارات أكبر من أخرى، لكن القرار هذا السبب متاعه يرجع لخريطة ميركاتور الشهيرة اللي تم رسمها عام 1569 من طرف الملاح البلجيكي جيراردوس ميركاتور. مخطط هو كان من الأول، تم تصميمه وقتها باش يعاون البحارة في الملاحة البحرية، ولكن شوه بصفة كبيرة المساحات وما عطاهاش حقها، وين تقرب مثلا للقطبين الشمالي والجنوبي الأرض وهكا تكبر في الخريطة، وين زادت تقرب للخط الاستواء وين تكون المساحة أصغر. دونك الخريطة القديمة خلت دول وقارات تبان أكبر برشا من حجمها الحقيقي. على سبيل المثال وأشهر يظهر لي حاجة نجم نعطيه الاكزامبل فيها هي جزيرة غرينلاند اللي في الخريطة القديمة، الخريطة بتترتوى اللي نعرفوها، تظهر وكأنه أكبر من قارة إفريقيا، في حين إن

بر أن القرار هذا هو خطوة مهمة لإعادة الاعتبار والعدالة الرمزية خاصة لإفريقيا. فرنسا أعلنت حتى هي قبل التصويت أنها باش تتخلى على خريطة ميركاتور في أوراقها الرسمية ودونك سيستماتيكمون باش تعتمد الخريطة الجديدة. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية كانت الدولة الوحيدة اللي صوتت بلا، واعتبر الممثل الأمريكي أن القرار هذا عبارة على مشروع إيديولوجي راديكالي يضيع في وقت الجمعية العامة على قضايا أخرى أكثر أهمية. دونك الأمور الرسمية قرار أممي، الأمم المتحدة ما فرضتش خريطة إلزامية بالسيف على الدول، لكنها أعطت اعتراف رسمي ودولي بأنه الخريطة اللي تربينا عليها بدون شك حياتنا الكل براتيكما ما كانتش تعكس الحقيقة الكاملة. ويظهر لي اليوم وقيت باش القارة السمراء القارة الإفريقية تاخو حجمها الطبيعي حتى على الأوراق. دونك يظهر لي اليوم مهم انه ابارتير خلينا نقولوا من اليوم نوليو نعتمدوا هالخارطه الجديده ان شاء الله. دونك لي بلاتفورم الخاصين باللي ماب وبالخرائط يعتمدوا الشيء هذايا رسميا، وهكا يعطي حق افريقيا، يعطي حق القاره السمراء اللي في حجمها كبيره، اللي في لي ريسورس نتاعها كبيره، اللي في الناس اللي خلقت افريقيا والناس اللي وراء القاره زاد كيف كيف حجمهم اكبر من اي خريطه ومن اي تقسيم بدون شك. نتفاهموا احنا الموقف الامريكي اللي ما يعجبه حد شيء، حتى القمره قال لك راهي تابعه دونك ترامب، هذه حاجه جديده رايا ورسميه، قال لك كوكب القمر راهو يتبعنا، يتبع الولايات المتحده الامريكيه. دونك بالفكين الشيء توا، دونك يلزمنا الناس كل، ونذكر انه هالقرار الاممي ما جاش من عدم، جاء بعد نضال كبير من وانطلق من التوغو، وانطلق بعدها مع مجموعة من الدول الإفريقية في إطار حملة اسمها صحح الخارطة وكوريك ذا ماب. اليوم قرار أموي خرج رسميا، تم التصويت عليه نهار الجمعة، دونك الجمعة اللي فاتت نهار الجمعة، ومعه نتعرف على خارطة جديدة، خارطة تعطي الأحجام الحقيقية جغرافيا خلينا نقوله للقارات وللدول. تنجموا انتم ديجا تشوفوها معنا على الفيديو على الباج متاعنا جوهر اف ام على فيسبوك. مش عارف تونس كبرت ولا صغرت في التصحيح هذايا، يدور اللي استحفظت على هي بيدا، قالت لي سمية هي بيدا، زعمة كبيرة ولا صغيرة هي بيدا، ما يقلقش ديما كبيرة بولادها وبناتها ونساها ورجالها بدون شك. يلا إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. نرجع معكم من جديد بالموزيكا الخمسة ونص، موصل معكم حتى للسبعة. الموزيكا جي توت سويت مع سولتو وهوغل. موسيقى

الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: Baila.
1: Baila.
2: نرجع معكم من جديد في بايلا الخمسة وخمسة واربعين دقيقة، مواصلين في ساعتنا الثانية وحتى لسبعة متاع العشية باش نوصل حديثنا. نرجع للي صار في اندونيسيا نهار السبت اللي فات، وانفجار بركان في اندونيسيا، واللي هو تحت مسمى بركان أنا كراكاتوا. طبعا اليوم نحكيه على عديد المخاطر وراها البركان هذا اللي في ثواني معدودة السماء فوق ولات بلون أحمر دموي كما اختاروا برشا أنهم يعبروا عليها، وهالانفجار البركاني زلزل منطقة كاملة المحيطة بهالبركان هذا، وخلق أزمة كبيرة في الطيران وفي المطارات، مش كان في اندونيسيا ما حتى في آسيا، إغلاق عديد المطارات وتمديد تعليق الملاحة الجوية إقليميا ودوليا بحكم التصاعد الكبير للرماد البركاني من البركان ذي اللي هو أناكا كراكاتوا. أضرار مادية وميدانية كبيرة، دمار نلقاوه في قرى، وبرشة صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، زاد مساحات فلاحية دمرت بكلها، نعرفوا تأثيرها على الأحجار وعلى بتول الأشجار المتواجدة غادي. دونك كنتائج وأرقام، حرق أكثر من 1200 هكتار من الغابات والغابات المجاورة، ضرر عشرات المنازل والمباني. الأخطر من هذا هو التلوث وتسمم المياه. دونك الرماد البركاني الكبير هذا غطى مصادر مياه معذبة وسدود محلية، ومعها انقطاع للماء الصالح للشراب على أكثر من 45 ألف ساكن في إقليم بانتان. إصابات موجودة، عمليات إجلاء مستعجلة لأكثر من 9000 شخص في هالمناطق هذه، خاصة المناطق الساحلية. طبعا عديد حالات الاختناق ومشاكل التنفس مع استنشاق الغازات السامة والرماد. جويا الأرقام زادة كبيرة، حجم التعطيل نحكيه على حجم تعطيل وصل لأكثر من 2960 رحلة جوية، منهم 2339 رحلة داخلية و600 رحلة دولية، مع إلغاء وتأخير وتغيير مسارات عديد الرحلات. بالأرقام زاد المسافرين العالقين، فاتوا عددهم 340 ألف مسافر في مختلف مطارات الأندونيسية والدولية القريبة، إغلاق 7 مطارات رئيسية بالكامل، زاد كيف وصلت حتى للعاصمة جاكرتا اللي نلقاو تأثرت وتم تأخير وتعطيل أكثر من 900 رحلة، بالإضافة لعديد المطارات الأخرى. عديد المخاطر والتدابير الاستثنائية هنا. دونك السحب البركانية اللي وصل الارتفاع متاعها بين 20,000 و50,000 قدم تشكل اليوم خطر كبير على محركات الطائرات. هذاك علاش نحكيوا لنا على تأخير وإلغاء بعض الرحلات وتحويل الوجهة متاعها. الحكومة شنو عملت؟ دونك خصت 6 مطارات بديلة في مناطق جافا الوسطى والشرقية، الهدف طبعا باش ترجع الحركة بشوية بشوية، والحد من الاكتظاظ، وفرت حتى حافلات مجانية باش تنقل المسافرين هذم، قامت بتسهيل التأشيرة وللفيزا، معها تخفيف الإجراءات على السياح. ونعرفوا الناس كل اندونيسيا بصفة عامة وخاصة منطقة وجزيرة باليا الكبيرة اللي نلقاو فيها عدد كبير من المسافرين، دونك مدة التأشيرة متاعهم يتم تحيينها وتسهيل عمليات السفر متاعهم. تحذيرات زادة خاصة بالملاحة البحرية خاصة للسفن، ونعرفوا في اندونيسيا برشا يعيشوا من البحر. دونك على نطاق 3 كيلومتر البركان أثر على الملاحة البحرية وعلى السفن بمختلف أنواعها. جيولوجيا الهيئة الجيولوجية في أندونيسيا حذرت من احتمال استمرار الثورة واللي مازال مرتفعة جدا، مع قذف الحجارة المتوهجة وتساقط الرماد الكثيف في المقابل. دونك طمنت الهيئة والوكالة الوطنية مكافحة الكوارث على عدم وجود خطر مباشر لموجات التسونامي بحكم أنه فما برشا. دونك ربطوا ثوران البركان بأنه يمكن يصير تسونامي جديد. دونك قالوا لا لاباس فما حتى شيء، فقط الحذر واجب. بدأ زاد عملية استمطار السحب صناعيا، الهدف منها سقاط الأمطار وغسل الجو من الرماد. حاجة تصير برشا في آسيا، سرتو في الدول اللي عندها مجموعة من البراكين النشطة، وأهمها في العالم مش كان في آسيا اندونيسيا. ان شاء الله ربي يحمي التوانسه، خاطر برشا توانسه زاده يسافروا لقضاء العطل نتاعهم، خاصه في جزيره بالي الكبيره تعتبر الوجهه الاولى يدور لي للسياح، مش كان التوانسه في العالم الكل. دونك ان شاء الله يكونوا بخير، ان شاء الله لاباس بطبيعه الحال. يلا احنا نواصل معكم بالاخبار بعد شويه، باش تكون اخبار رياضيه في نشره السته جوهر سبور، واحنا نواصل معكم في ساعتنا الثالثه وحتى السبعه في بايلا.

0: حب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج. الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
3: اريدو طور عالم
4: جوهرة أفهم
5: Publicité
6: جوهرة سبورت
7: avec l'équipe sport sur جوهرة أفهم
8: برعاية
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
10: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك جوهر سبورت.
11: اهلا وسهلا بكم في اخر الاخبار الرياضيه، برنامج الجوله الرابعه.

0: تدور على ثلاثة دفعات في توقيت جديد الأربعة متاع العشية السبت 12 سبتمبر مستقبل المرصد نجم الرياضي الساحلي أمل حمام سوسة الملعب التونسي الاتحاد الرياضي المونستيري اتحاد بن قردان لحد 13 سبتمبر شبيبة العمران نجم المتلوي نادي حمام الأنف الترجي الرياضي التونسي الأولمبي الباجي تقدم ساقية الدائر لحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي ترجي جرجيس النادي الرياضي الصفاقسي نادي الرياضي البنزرتي بطبيعة فما ثلاثة مقابلات مؤجلة من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة باش تلعبوا يومي 16 و17 سبتمبر. المسابقات الإفريقية النادي الإفريقي يسافر غدوة المالي يدرب السباح ثم يسافر المالي في رحلة خاصة على متن طائرة عسكرية يلعب إياب الدور التمهيد الأول المسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد جوليبا المالي السبت القادم بداية الخمسة متاع العشية في باماكو النادي الإفريقي كان ينتصر في مباراة الذهاب هدف لصفر. في مسابقة كاس الكاف النادي الرياضي الصفاقسي بعد ما جاء من نيجيريا راحة قصيرة اليوم رجع للتمارين يواجه شوتينغ ستار النيجيري في مباراة الإياب لحد القادم على أرضية ملعب طيب المهيري بصفاقس بداية من الستة متاع العشية مباراة باش تدور دون حضور جمهور برشا يتسألوا علاش دون حضور جمهور هي عقوبة متمة للعقوبة تاع الموسم الفارط من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نذكروا أنه سياسة انهزم في مباراة الذهاب في نيجيريا هدف لصفر. ترجي جرجيس تقريبا في طريقه للعاصمة يبات الليلة في العاصمة ثم غدوة يسافر للعاصمة السنغالية داكار يواجه السبت القادم بداية من الستة ديم بارس السنغالي. ترجي جرجيس كما قلت يتنقل اليوم من جرجيس لتونس بعد المطار تونس قرطاج الدولي مباراة الذهاب فاز بها ترجي جرجيس 3-1. كما كان منتظر فريق الاتحاد الليبي اللي درب فيه المدرب فوز البنزرتي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجومي للاتحاد الرياضي المونستيري مهدي الجنوني بعقد مدته 3 مواسم الصفقة بلغت 300,000 دولار والاتحاد المونستيري توجه بالشكر لمهدي الجنوني على كل ما قدمه للفريق وتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي. مهدي الجنوني من مواليد 2005. فريق اتحاد تطاوين وجملة من الانتدابات نذكروا أنه اتحاد تطاوين باش يلعب في الرابطة المحترفة الثانية على الانتداب وللاعب مهدي المغزاوي 21 سنة يشغل خطة جناح أيمن متكون في فريق باري أف سي قادم الملعب التونسي. انتدب زاد المهاجم الملعب الإفريقي المنزل بورقيبة فاروق الكلبوسي ولاعب مستقبل جابس إيهام بن عمر ليشغل خطة متوسط ميدان هجومي. نبقى في الرابطة المحترفة الثانية وعدد من الأندية طالبت في مراسلة للجامعة التونسية لكرة القدم بتأجيل عقوبة المنع من الانتداب وإعلان تاريخ جديد لتنفيذ العقوبة. من المنتظر أنه رئيس الجامعة باش يجتمع بالأندية الممنوعة من الانتداب لإيجاد حل للإشكال هذا. المنتخب الوطني للأوسط في كرة اليد فاز اليوم على النظير الليبي 28-23 في الجولة الثالثة لبطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد أوسط اللي دور حاليا في الكوت ديفوار فوز يخلي المنتخب يتأهل للدورة الرابعة النهائي. مجلة فرانس فوتبول كشفت قائمة 30 لاعب باش يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026. القائمة ضمت لاعب عربي وحيد هو أشرف حكيمي ولاعب إفريقي وحيد من القارة الإفريقية هو ساديو ماني من القارة الإفريقية وفي بقية الأسماء باش نلقاو ليونيل ميسي موجود في القائمة كيليان مبابي هالاند عثمان ديمبيلي لامين يامال هاري إكين. والمنتخب الإسباني فرض مكانة خاصة في فوز بجائزة أفضل لاعب سنة 2026 بما أنه 6 لاعبين ينتميون للمنتخب الإسباني مرشحين لجائزة أفضل لاعب لسنة 2026. وللجزيرة كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة انفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث 5 برامج وبرشا مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياضة على جوهر

0: بوتي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة
0: أفلام بيبليسيتي.
5: بايلا
6: بايلا
7: واصل معكم في بايلا. مرحبا بالجميع من جديد. 6:23 دقيقة نحكي على تظاهرة جميلة جدا، حملة تشجير باش تكون إن شاء الله غدوة الأربعاء، رحمك الله سي منير، الأربعاء 9 سبتمبر مع الأربعاء متاع العشية. الموعد مهم جدا، مش تعرفوا على التفاصيل وين بالضبط، مع مدام بسمة حسني براهم مديرة مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط. مرحبا مدام بسمة، أهلا وسهلا.
8: عسلامة، مرحبا بكم.
7: أهلا وسهلا مدام بسمة. مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط سوسة سهلول، عرفنا ساعة بالمركز هذا.
8: هو المركز يتبع وزارة الصحة، يقدم خدمات تصوير بالرنين المغناطيسي ليرام. نحن المركز يقدم خدمات نتاعه من عام 2000، موجود في فضاء مستشفى سهلون، ويقدم اختصاص، معناها خدمات اختصاص التصوير الطبي في اليرم أكهو، يعني هي من معناها الكشوفات التكميلية اللازمة في بعض الأمراض، فهمتني؟ ونقبل كافة المطالب، معناها من البحث عن الأمراض في الجسم الإنسان كما قول.
7: ان شاء الله موافقين. تحيه ليك
8: تحيه لكل اي. نحن مرفق عمومي صحي يقدم خدمات صحيه
7: خارق العاده، تحيه للقائمين على المركز هذا. حمله تشجير، ونعرف الناس كل اهميه الشجره في حياتنا، ونعرف كل صيفيه احنا نعاني من الحرائق في الجبال في تونس، ونشوفوها حتى في برشا دول اخرين. ما نش عارفين هل بعد الحرائق هذه يلزم نقوموا بحملات تشجير والا لا، نخلي المختصين هما اللي جاوبوا على الشيء هذا. ما خلينا نحكيوا على حمله التشجير هذه اللي باش تكون في سوسه سهلول بالتحديد غدوه ان شاء الله بارتير من الاربعه نتاع العشيه. جات في اي اطار وين باش تكون بالضبط
8: الحملة هذه؟ في إطار أكثر أنت الجمعيات، ياسر جمعيات معناها مساهمة في حملة التشجير، فما ثقافة التشجير، ثقافة الأمل، ثقافة الاختضاء، يعني لي جسم دي سبار في. نحن كمركز معناها حبينا نهيئوا أنسنة الفضاء الخارجي للمركز، يعني ردوا أكثر إنسانية ونقدموا خدمات يجيو للمرضى من كافة أنحاء الجمهورية، فهمتني؟ نحبوا الفضاء هذا يكون فما أريحية حتى على مستوى النظر ومستوى اختيار الأشجار اللي عندنا.

0: مش بيه. عندنا جمعية أولادنا، عندنا رئيسة شركة جت معانا زادة إيمان شتيوي عند كيوي، عندنا روتاري كلوب طلبنا منهم مساعدة وما قصروش معانا، عندنا جمعية زراعة الأشجار سي زياد البسيلي، عندنا المنتدى الدول للثقافة والتربية، عند الكشافة التونسية المدرسة الكبيرة في التطوع في كل حاجة تطلب منهم المساعدة يكونوا حاضرين بالأفواج نتاعهم الكل كاي في سوسة وفي غيرة، عندنا مدام سعيدة همامي أستاذة جامعية تقري في معهد العالي للفلاحة بشط مريم، عندنا السي صادق ونا زاد من إطارات ولاية سوسة زاد عاوننا. فهمتني حبيت نقول لك أنه فما ياسر ناس زاد فما زاد
1: مراكب الشبابي برشا مراكب الشبابي مشاركة في
0: بإطاراتهم بولادهم بالكل زادة.
1: دونك نفهم أنه غدا باش يكون فما يعني عدد كبير من الأشجار الجديدة في تيم زرحة.
0: نعم، عنا تقليم الأشجار القديمة بتعرف مفعول الحرارة معناه أثر على الأشجار وكل كي، عنا نحن تهذيب وصيانة وصيانة الأشجار. فهمتني المتطوعين معنا الكل كي باش تضاف جهودنا الناس الكل كي باش نخليه فضاء جمالي للمرفق العمومي الصحي في سهلون، وإن شاء الله زاد الحملة هذه تتواصل ونكون أنا بيدي كإطار من إطاراتها نكون فعلا مع الناس هذوما في الجمعية في العمل التطوعي. نكون نأكد حاجة برك اللي كانت راكي يطلبنا ناس وما يصير ناس خلين يطلبونا باش يعاونونا والكل كي. نشكر الناس كل من خلالك لأنه كي نقولوا نحن فما بنية تحتية متاع ثقافة متاع تطوع حب البلاد وحب البلاد ونحن نحبوا نبني والغدوة خاطر المستشفى في سهلول ولا اليرام ولا غيره هو مش لليوم الغدوة. فهمتني نحن نبنيه فضاء معناه أكثر إنسانية أكثر معناها مقطع ساعات السبيطارة معناه فما معناه فما ألم فما شعور بالإحساس اللي معناه نحبوا هالمريض كي يجي يلقى روحه في أريحية تامة على المستوى الذهني والنفسي والكل كي حتى كي يروح يكون عمل حاجة في فضاء صحي أجمل وأكثر راحة للمرضى. الهدف متاعنا قبل كل شيء هو معناها صيانة تنظيف المساحات المحيطة خضراء المحيطة بالمؤسسة الكلية. نحن موجودين دوما تدخل في مدخل سبيطار سهلول على اليمين. فهمتني
1: على اليمين فما كيما اللوكال بعد الباب يعني
0: هذيك هي الإدارة. إيه نعم هذاك المركز محروم من عام 2000 ويقدم خدمات تصوير الطبي كنا نأمنوا خدمات تصوير
1: غادي فما زون فيرت يعني موجودة ولا
0: عنا إيه نحن الفضاء الكل قربت معناها 700 متر مكعب معناها يا ربي المساحة. فهمتني الإدارة في الوسط والآلة فهمتني مقطع في الآلة تقريبا الآلة قيمتها 5 مليارات والمرفق العمومي الصحي فهمتني أنا أقدم خدمات جليلة جدا وتقريبا المرضى يجيونا من كافة أنحاء الجمهورية. فهمتني ما تعرف تبارك الله سبيطار سهلول الإطارات الطبية اللي في وسطه والإطارات الشبه الطبية تخلي الناس معناها يجي من ياسر بلايس والفحص نحن كمؤسسة زادة مكملين الفحوصات التكميلية اللي يطلبوا السادة الأطباء بمستشفى سهلول ولا في بلايس أخرين زادة تعرف نحن نقبل المرضى من كافة معناها أنحاء الجمهورية. فهمتني ونأكد على حاجة برك أهمية الفحص براني المغناطيس يا راهو ساعات كي نكون احنا العملية والموعد نتاع العملية والإجراء الفحوص معناها التدخلات الجراحية ما يكون إلا بعد ما يعمل اليرام وشي يفرح إنه إطاراتنا الطبية نفتخر بها إنه هما زاد ينسق معنا نحن كإدارة أو كعليش نحن بيدنا فضاء ذاك نقولوا نحن فضاء أجمل وأرحى وأكثر إنسانية وكل كام. فهمتني للإطارات وللمرضى وللناس كل كام والمريض راه مش وحده راه مع عائلته. نحن كيجيو في اليرام ساعات نحن نخدم ونأمن فحوصات الرنين المغناطيسي بالبرجن كامل بالبونج الكام معناها كيما ترا في البلوك ومعنا فريق وعنا آلات مختصة جدا ودقيقة جدا وعنا منظومة نتاع صيانة تحمي الآلة وتحمي كل الآلة وملحقاتها. نحب معناها نأكد لك أني البونج الكامل في اليرام كيما يرا في البلوك معناها فهمتني مع كافة السلامة اللي تراها عالمية البروتوكول نتاع المرضى كل عالمية مش أنا نشكر فهمتني ناس يشهدون بهدايا. فهمتني نحب من خلالك نقول أن الفضاء هدايا اليرام هي مرفق عمومي صحي يقدم خدمات جليلة للمرضى وهذا من شأن أن يدعم يعززنا نحن في ثقافة التطوع والعمل والكل كيف فهمتني. وأكثر من ذلك رأوا نحن كيقولوا سبيطار نحبوه معناها فرحان وكل إن شاء الله نخموا زادة بش نبدلوا للوين ما تعرف حتى اللون كيبدأ متاع الفضاء والكل عندهم قيمتهم جيل صغيرات رأوا نحن كيقولوا صغيرات بالبرج الكامل صغيرات معناها من ذوي الاحتياجات الخصوصية سواء كانت صغيرات وساعات كبار وكي نأمنوا فحص بالبرج الكامل تحت إشراف قسم الطبية تصوير الطب التخدير والإنعاش من مستشفى سهلول. راني نحب نأكد أهمية الخدمة دي راه واحد مش يحكي إذا كان تشوفوا أنتم ساعات سيركوي باسيون معناها بالبنج وكتراك الماكينات معناها والسيركوي نتاع السيركوي والكلفت معناها احنا فرش على أيام تاع إيران ساعات ب5 ملايين راه الشهرين ساعات ب5 ملايين معناها راهو كي نقولوا نحن الخدمات

0: الصحية، خدمات صحية مع إطارات طبية، مع إطارات شبه طبية، معها إداريين، معها عمل زاد الكنة كل في سلسلة كاملة عن ثقافة التطوع والعمل. ونحن كمركز ساعات يستحقون نحلوا ساعات نهار السبت نهار أحد وفي الأعياد طبعا لطبيعة التنسيق الطبي والإداري بين الإدارة وبين السادة الأطباء التصوير الطبي
1: وأطباء
0: يعيشك يعيشك
1: كل أبناء
0: يعيشك إن شاء الله
1: العيشة تكون حملة موافقة وناجحة غدوة الأربعاء
0: إن شاء الله إن شاء الله بقدة ربي
1: من الأربعاء متاع العشية
0: وش اللي يفرح إنه فما تلامذة باش يحضروا معانا اللي من الكشافة من مثل جمعية التطوع من الهلال الأحمر زادة فهمتني وإطارات جمعية المتطوعون من أجلكم وجماعة شيء يفرح إنك نلقاو هي ما الثقافة تتعدى بشوية بشوية هاك ولا فهمتني
1: طبعا
0: كنبني وما نخافش بلادنا بقدة ربي فما الثقافة دي والإحساس هذا بالأمانة وبالثقة وعنا ثقتنا في بلادنا إن شاء الله نكون بكلنا متحمسين يد في اليد وربي يحيينا وبخير الناس كل كاي
1: شكرا ذكروا حملة التشجير هذه باش تكون في مركز المصورات بالرنين والمغناطيسي بالوسط مستشفى سهلون نعرف الناس كل مع بعد الباب تلقاو المركز هذا حسب ما فهمت منه مدام بسبة دونك شكون فما فضاء غادي يتم تجيره وان شاء الله موعد غدوة الأربعاء نتاع العشية ان شاء الله يكون حضور كبير حكيت على برشة جمعيات حكيت على برشة شباب ان شاء الله يكونوا في الموعد ان شاء الله تكون اكسيون ناجحة ونشوفوا كيف في مختلف المراكز المستشفيات او المستوصفات زادة وغيرها من المراكز الصحة العمومية في بلادنا الكل الهدف انه التجير والخضار به بصفة عامة ولكن زادة كيف نحطوا المريض أو حتى عائلة المريض في environnement هكا يخفف عليه وطأة المرض والتعب وما إلى ذلك ونعرف الناس كل وإن شاء الله ربي يبعد علينا الأمراض دونك حاجة مهمة دونك الأمور النفسية ذو اللي تدخل هنا أنه نحاولوا نبعدوا كل البعد على كل ما يزيد يأثر على المريض أكثر ما اللي حس به بتبات الحال يال تحية ليهم الكل احنا نواصل معكم بالموسيقى تجي بعد شوية مع سميرة سعيد وتسويت خليكم مع محمد حمائي في بايلة
2: بايلا
3: بايلا

0: كنا مع سميرة سعيد. مرحبا من جديد. في 46 دقيقة نوصل معكم كالعادة في بايلة في بلاغ مشترك الكل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد للأطفال. الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بداية من 4-9 سبتمبر وبداية من نص النهار دونك غدوة إن شاء الله إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد عام 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. وتنطلق العملية هذه غدوة إن شاء الله بداية من نص النهار. وعملية التسجيل عن بعد تصير عن طريق الرابط vscolaire.education.tn vscolaire.education.tn. دونك هذا الموقع الخاص بالتسجيل عن بعد بالنسبة العام الحالي 2026-2027 وهذا خاص بأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 دونك بالمدارس الابتدائية العمومية الخاصة رياض الأطفال والكتاتيب. دونك اللي عنده صغيرات يحضر روحه من تو مواليد 2021. نواصل مع الموسيقى تسويت مع كادم السير.
1: بايلا بايلا

علي شاكيز نوصل معها لاخر موعدنا في عشوية اليوم كالعادة في بايلا. شكرا للناس كل تابعونا من السبعة من الاربعة للوقيت هذا السبعة غير درجين. بعد شوية الموعد يكون مع الاخبار في نشرة جديدة كل مستجدات تونس والعالم. شكرا لكيب الكل ياسمين في الديجيتال, سمية وسيمونير معنا في الاخراج التقني, شكرا سعاد اللي معنا في الستاندار, وامين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها. خليكم مع بقيت برامجنا, موعدنا يتجدد غدوة ان شاء الله بارتير من الاربعة للدنيا وفيها. جوهر اف ام لكم زينة. تشاو تشاو باي باي. على جوهر اف ام تي في موش مع الموجة.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
2: بوبليسيتي. الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
3: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
4: نهار ثلاثة 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
5: برعاية
6: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
7: مرحبا بكم لهذا الموعد الأخباري. وبداية بالعناوين: إصدار وبطاقة دعب السجن في حق الصحفي محمد اليوسفي، ونقابة الصحفيين تعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين يوم الجمعة القادم. إعادة وفتح موقع التسجيل عن بعد أطفال الأقسام التحضيري بداية من الغد على الساعة منتصف النهار. وجماعة أنصار الله الحوثي تشن هجمات على عدة أهداف في السعودية. في تفاصيل أخبارنا، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه، وفق ما فاد به اليوم مصدر قضائي وكالة تونس أفريقا للأنباء. يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي المذكور أذن ليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر القضائية. النيابة العمومية بالقطب المذكور أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص والوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات حسب نفس المصدر. وفي وقت سابق أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن الأوجاع التي يعاني منها الزميل الصحفي محمد اليوسفي اشتدت بشكل حاد أثناء وجوده بالقطب القضائي الاقتصادي والمالية، ما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته في وقت اضطر فيه عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب. وحسب هيئة الدفاع تدهورت حالة اليوسفي إلى درجة أصبح معها يصرخ بصوت عال من شدة الألم في وضع صحي بالغ الخطورة لا يحتمل مزيدا من الانتظار أو التأجيل. نقابة الصحفيين أعلنت أيضا عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين يوم الجمعة القادم. وخلال ندوة صحفية نظمت اليوم بمقر النقابة، أعلن نقيب الصحفيين زياد دبارة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية حسب تعبيره. أعلنت كل من وزارة التربية، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة الشؤون الدينية في بلاغ مشترك مساء اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بالمدارس الإعدادية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب غدا الأربعاء بداية من منتصف النهار عبر الرابط vscolaire.education.tn. في أخبارنا الوطنية أيضا، انطلقت أمس بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرتا فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف في نيكس إكسبرس 26 الذي ينظم في تونس من 6 إلى 18 سبتمبر الحالي مع التعاون أو بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. وحسب بلاغ صادر اليوم عن وزارة الدفاع الوطني، يندرج هذا التمرين في إطار تعزيز دور تونس كشريك محوري في منظومة الأمن البحرية وتأكيد حرصها الثابت على دفع التعاون والتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، ويهدف إلى تطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري والارتقاء بمهارات القوات البحرية المشاركة في التخطيط والتنسيق وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة واستغلال المنظومات والمعدات الحديثة والتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر ومختلف أشكال التهديدات والجريمة المنظمة. يذكر أن التمرين يشهد مشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف. في أخبارنا العربية، شنت جماعة أنصار الله الحوثي اليوم هجمات على أهداف في السعودية بالتزامن مع توسع المعارك في اليمن، وأعلن الحكومة اليمنية عن إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة مع موجة نزوح جماعي جديدة. ووفقا لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أسفرت الهجمات الحوثية على السعودية عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، واستهدفت الهجمات مواقع مدنية واقتصادية في عدة مدن سعودية. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر من جهته عن إدانة الأمم المتحدة لهجمات الحوثيين التي استهدفت عدة مواقع في المملكة، مؤكدا أن استمرار التصعيد العسكري ينذر بتداعيات سياسية واقتصادية وأمنية مدمرة على اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد. وأشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن يواصل اتصالاته المباشرة مع الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد والحفاظ على المجال المتاح للحوار. ختاما، أفادت تقارير إخبارية بأن الاتحاد الأوروبي يرغب في تعزيز التعاون مع الاحتلال لتطوير قدرات متقدمة في مجال أنظمة الدفاع الجوي وتقنيات الفضاء. وأضافت التقارير، يعول الاتحاد الأوروبي على دعم الكيان في تطوير قدرات متطورة للدفاع الجوي والفضاء. وزارت رئيسة وكالة الفضاء التابعة للاحتلال بروكسل هذا الأسبوع، والتقت بالمفوضة الأوروبية المكلفة بالشركات الناشئة والبحث والابتكار، وناقشا خلال اللقاء قضايا تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الروبوتات وفق نفس المصدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6 للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد، الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 to 6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3, 4, 5, 6 من 6 to 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دونت تيك مع وليد بسباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوم، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهن، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح. واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيها مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: Planet Sport.
1: 7:12 دقيقة، مرحبا بكم في موعد جديد من بلانت سبور. نتواصل معكم للثمانية مع آخر الأخبار الرياضية بالنقاش والتحليل. يحضر معنا المحلل والمدرب والصديق الجميع سي توفيق زعبوب. سي توفيق، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وليد، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور في الاستوديو، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا واللي يسمعوا فينا على ويشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: اليوم فرجة دورتموند في ريال، بورتو سيتي ولا ريال
2: لا اليوم عاد مو الريال والانتر ما فهم جماعة اللي بدأوا يستنوا في ريال وقتاش تخسر.
1: حتى بورتو والسيتي فرجة زادة.
2: احنا خاطر لا ما احنا نلعب غدو هكا علاش. دونك اليوم على الأقل نتفرجوا على الفريق.
1: البداية باش تكون بالرابطة المحترفة الثانية، كما نعرفوا عدد من الأندية طالبت في مراسلة للجامعة التونسية لكرة القدم تأجيل عقوبة المنع من انتداب وإعلان تاريخ جديد لتنفيذ العقوبة، ومن المنتظر أنه رئيس الجامعة باش يجتمع بالرؤساء الأندية الممنوعة من الانتداب لإيجاد حل للإشكال هذا. احنا معنا في المباشر السيد مولدي الغربي رئيس سبورتينغ المكنين. مولدي أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك خويا وليد وأهلا كل مستمعين جوهرة فام.
1: سي توفيق زعبوب يحضر معنا.
3: تحية كبيرة لسي توفيق زعبوب، الناس كل احنا في مكنين نحبوه برشا ونسمعوه برشا، مدرب قدير وتاريخ كبير مع النجم الرياضي الساحلي وكل شيء.
1: سي مولدي، شنو الإشكال بالضبط؟ خليني نفهمه.
3: والله الإشكالية أنه صارت فما أحكام قديمة تعود حتى لعشرين عام التالي، فما ناس عندها حقوق معناها عملوا قضايا وشكاء وكل ما شيء، عندهم أحكام بات أخذواها من 15 ولا 16 عام، ما قاو كان سنة كما قلها باش ينفذها على الفرق. احنا مش طلبناش، احنا ما قلناش راه الفرق هذوما ولا معناها اللاعبين والمدربين عندهم معناها ما قلناش احنا ما يستحقوش الفلوس نتاعهم ولا حقوقهم. فهمت؟
1: ما فهمتش سلمودي شو قلت لي 20 و16 عام، ما فهمتش.
3: أما أحكام ترجع العام 2003 فهمتني؟
1: يلزم نفذوها قبل بداية الموسم،
3: لازم يصير تنفيذ. هم طالبين أنهم ينفذوهم قبل الموسم هذا، معنا أنا بعد 10 أيام خلين. فهمت؟
1: سي المودي، معلش قانون جديد، علاش الموسم هذا؟ علاش مش الموسم الفارط؟ علاش
3: ما فهمتش معنى هذاك؟ علاش احنا تو خاصتنا كجات عطونا وقت، قولوا احنا نتاع عام ولا عامين، هل عبدي يلقى طريقة ثانية باش يجدول، فهمتني، يجدول الديون نتاعو وكل ما شيء. أما احنا ومع البلاصة قلنا 10 أيام خلين راك ممنوع انتداب، بعد ما قمنا بانتدابات وصرفنا وصححنا أمضانا عقود مع لاعبين وكذا، بدا الجيش يقول لي أنت غير مؤهلين. هذه الوضعية، ورغم الظرف الاقتصادي خايب معنا في مخص الوقت الحالي، معنا لا فما مدعمين لا فما حد شيء، هذاك علاش تحبوا المنع واحنا البطولة نتاع الرابطة الثانية.
1: بس المولدي، ما نعرفش، هات نحكيو على سبورتينغ المكنين، قداش الفلوس اللي لازمك تدفعها قبل ما تشارك في البطولة؟
3: المبلغ هو حسب ما قالوا لنا هو 50,000 دينار. فهمتني؟
1: واضح واضح. به عندكم اجتماع مع رئيس الجامعة
3: ان شاء الله بعد غدوة، عندنا اجتماع مع السيد رئيس الجامعة. فهمتني ولا مشكورا له، معناها لبى الطلب نتاعنا، احنا طلبنا باش نلقاو حل للموضوع هذا. فهمتني ولا نهار الخميس 11 تاع الصباح باش يكون اجتماع مع رؤساء النوادي مع المكتب الجامعي، وان شاء الله نطلب حل. وكو
1: مولدي اللي تو يسمع فينا يقول لك 50 مليون ماهيش مشكله،
3: ما ممكنين نحكيها فارغ 50 مليون، نحكي احنا تو احنا على فرق اخرى كما مستقبل جابس ولا الملعب الجابسي ولا قواف القفصه ولا معناها فما زاد اولمبيك مدنين، فما جندوبه الرياضيه، فما فرق معناها توصل ولا شباب القيروان ولا كذا، فما فرق توصل للمونطون 500 و600 مليون. انت 500 600 مليون مش باش يلزمهم يوفروه، اذا نلقاو حل. احنا قلنا العباد يستاهلوا، عندهم احكام، عندهم كما نقول احكام باته كذا، حقهم عرقهم معنا ما نقولوا فيه، اما ينصبوا شويه مش مشكل، خمسه ولا سته شهور ما يقلقوش، والا نجدولهم ندفعوا 10% من القيمه نتاع الواحد وباقي نكملوهم جدوله.
1: هو سي المولدي كلامك مفهوم، لكن تعرف معناتها كي شفنا الموضوع يقول لك الجامعه مربوطه بقوانين الفيفا.
3: قوانين الفيفا هي مش معناها نحكي لك صحيح فما قوانين، اما فما زاده اجتهاد شويه كذا يا اخي، في الاخر احنا توا فما فرق كان باش تطبق عليها المنع من الانتداب، راهي مش باش تلعب في البطوله الرابطه الثانيه، ما تنجمش تلعب، ما فماش تجي انت تخص لها الدعم، خص لها المجمع الكيميائي ولا فوسفات قفصه ولا الكل، ما يعطوش حتى فرنك عند فوق العام. وتجي توصل لها الدعم وتجي تقول لها انت خلص 500 و600 مليون باش يجيبوه.
1: وخاصه المدربين معناتها معملين على المنتدبين جدد.
3: اخي كل فريق مثلا اي فريق فيهم فما نذكر عملنا على الانتدابات جديده اخي لعبوا عملناهم مشاو على رواحهم الكل فهمتها.
1: واضح ما نعرفش حكيت شي مع رؤساء نتاع انديه اخرى.
3: احنا بتنسيق متواصل طبعا عندنا اسبوعين انا والاخوه الرؤساء بتنسيق يوميا فهمتني ولا هنا قاعدين معناها نلقاو في كما قلها تحركات وقاعدين معناها حرصنا على الجامعه باش تجتمع بينا نهار الخميس وان شاء الله فما قرار فما كم خير فما ان شاء الله فما خير للجامعه
1: ان شاء الله.
3: انا خاطر في الاخر نهار 20 سبتمبر مشي هيئه الدرجه الاولى ولا سي سليم بولاصنام ولا سي يكون عصاخ صفوان الشامخ والحد هم بشافتوا يلعبوا فما جمعيات باش طاب تتكور كان جمعية انت تقولها ممنوع من تداب وما عندك جوالتنا البطولة باش كمش يلعبوا احنا زادا ماشيين احنا كان هالخميس بعد غدهم في مشحل ما ماشيين الخطوات اقوى من هذه راه فهمتني ماشيين مثنية حتى باش نوصلوا منا ماشي مشاركين في البطولة مش باش نلعبوا في البطولة.
1: واضح اكيد سي المولدي نستغل وجودك باش تحكينا على سبورتينغ المكنين استعداداته ونفرضوا انه فما حل الاشكال هذا كيفاش الاستعدادات نتاعكم الاطار الفني للتدبين.
3: والله احنا من اول فريق اول فريق بدا في الرابطه الثانيه احنا فهمتني ولا بحكم فما استقرار اداري وان شاء الله استقرار مالي زاد فهمتني ولا يكون بدينا نهار 22 جويلة قبل 22 جويلة تفاهمنا مع الاطار الفني سي محمد السواحلي اخترناها له كفء وولد الرابطه الثانيه فهمتني ولا ان شاء الله الاهداف نتاع احنا باش يكونوا في المراتب الاولى ان شاء الله السنه فهمتني ما نقولوش على بعض ما نقولوا احنا على المراتب الاولى باش نضمنوا عامنا على بكري عملنا انتدابات قيمه فهمتني 12 انتداب وان شاء الله تكون كما نقول البدايه طيبه خاطر اول مقابله في مكنين مع هلال الضيف وبس ان شاء الله ان شاء الله تنحل
1: امور واضحه
3: الملعب امور واضحه الامور كل
1: Thanks. واضح سي المولدي الغربي ان شاء الله بعد الاجتماع نعاودوا نتصلوا بيك ونشوفوا شنو لقيتوا.
3: مرحبا بك في كل وقت الله يبارك ان شاء الله بعد الاجتماع نقول لكم شنو صار
1: ان شاء الله. اوكي سي توفيق احكام 16 و20 سنه
2: والله فاجاني
1: القانون هذا ما سمعناش به الموسم الفارط واللي قبله واللي قبله ما سمعناش به باش يتنفذ
2: هذيك المفاجاه الكبرى معناها اللي من المفروض انه الجامعه ولا الرابطه على
1: قبل الموسم هو سي المولدي يقول لك
2: علمني
1: قبل العام
2: فوالا هذا باش نجيك ما تجينيش تو قبل باسبوعين تقول لي والله هاو
1: الاحكام
2: باتة وبون بالنسبه للمكنين 5 مليون في ساعتين تتلم ما نحكي لك على فما جمعيات كما قال لك مستقبل جيبس اللي عجبني صافي سي المولدي اللي فما سوليداريتي نتاع رؤساء الجمعيات الكل نكون متضامنين مع بعض
1: صحيح قال لك جمعتين واحنا نحكي مع بعض
2: لازم يلقاو حل لانه الحل سيكون جماعي مش معقول اليوم ابو المكنين عندها فما جمعيه تخرج تلقى 100 مليون ولكن هذوما
1: احكام 500 مليون
2: اي 500 و600 قفصه والمتلوي هو مش المتلوي ومستقبل جابس والملعب الجابسي اللي معناها هذوك مرهونين عند المجمع الكيميائي والمجمع هو بيدو فيلس ما لقاش باش يخلص خدامته دونك شنو تجيني اني تو قبل باسبوع تقول لي خلص مني مش خلص لك شنو ما علمتنيش من عمناه تقول لي راه عندك سنه 2000 او 26 27 ما تبدا البطوله الا ما تكون مخلص ديونك هكا نفهمك
1: من الصيف الماضيه مثلا
2: يعني كرئيس نادي نعرف روحي علاش قد مش نجمع هذه مش نخلص هذه وهذه دونك الديون نتاع الملاعبين والمدربين الناس الكل اللي تسال هذوك ما عندهم الحق نجم نلقى معاهم حل نجم يصبروا عليا ونعطيهم بشويه بشويه اما تفاجئني توا اي باهي شنو الحل توا
1: اجتماع مع رئيس الجامعه
2: رئيس الجامعه رئيس الجامعه باش يقول لك باش نطبق القانون نتاع الفيفا سينو هو بيدو مش يتعاقد
1: صحيح
2: باهي وانتم كجمعيات اللي انتم مرتي ما عندكم دور زاد
1: صحيح
2: كيفاش تعملوا في الانتداب وانتدابات وانتم مرتين
1: فما فرق من الرابطه الثانيه لتو عملت حتى انتداب
2: اللي ما عندوش امكانيات
1: ما عندوش امكانيات
2: باهي واللي غارق في الديون وين تدب اش مش يقول لك رئيس الجامعه يقول لك انت خويا تواك في الديون غطس خلص ديونك الساعة وعد وعول على ولاد جمعيتك وكي تخلص وقتها عمل انتدابات ما زاد من هنا تكوي من هنا تشو فما انسان سورتو المدينين سواء مدربين لاعبين قدامى والكل يقول لك بال 10 سنين و 12 سنه
1: قال لك حكيت مع رؤساء فما احكام تاع 20 عام
2: تاني معقول تو
1: تسووه الملاعبي
2: فما شكون
1: يعني 50 دوره
2: فما اللي ولده تو يقول في الباك معناها فما ناس زاد محتاجه بصراحه واستناو فك المده هذيك علاش وصلت وكل مره ناخروا والجلسات العامة ما تعرف النوادي كيفاش تصير، وكلهم ديون، خلي ديون خلي ديون، ورؤساء النوادي كيجيو جدد في بعض الأوقات ما حد ما يشوفهمش الديون هذوما إلا بعد يكتشفوهم اللي عنده الدين.
1: قالك النجم نصعدوا إذا ما لقيناش حل.
2: بون تصعيد سيسور ما إذا كان ما
1: عرفش. 10 أيام قبل ما تبدأ البطولة.
2: لا هذه معناها هذه سابقة، وبصراحة عدم إذا كان فما حد من الرابطة يقول لنا اللي علموا النوادي في الدرجة الثانية.
1: أي نحب نعرف وقتاش علموه.
2: أي وقتاش علموه هذا حتى بيدي نحب نعرف وقتاش. كان من السنة اللي فاتت علموه وقالوا لهم راهو السنة الجاية. راهو ممنوع مش تشاركوا إلا ما تخلصوا ديونكم. وقتها نقول لك النوادي تحمل مسؤوليه.
1: سي توفيق نفتحوا حتى ما قوس
2: أمور إنسانية.
1: أي
2: لازم تلقى لكم تلقى لهم حل.
1: لا نحب نفتح قوس تو رابطة محترفة.
2: أي
1: ومجموعة أولى ب 14 فريق ومجموعة ثانية معناتها 8 بصراحة باش تطلع
2: 16
1: يلزمك تلعب 30 جولة.
2: أي
1: وبعدكش البراش.
2: أي
1: بصراحة ما علاش؟
2: ها واحد جاء المدير الفني الجديد وهو اللي عاد مشي توا قال لك اني توا هذيا ما ناخذها التراون مارش.
1: اي
2: دونك ابارتير دو لاني بروشين قال لك باش نقيم العمل والبطولة هذيا وعلى ضوها تو نخرج القرارات اللازمة. احنا بدنا لو يخرجها من قبل بداية
1: معناتها 32 فريق زوز برك يطلعوا.
2: يطلع
1: دونك مش معقول والله. لا
2: نداء للمدير الفني والناس اللي تبرمج في البطولات للسنة الجاية يهديكم رب. كان عندكم قرار خذوه من تو مش تعلموا النوادي راهو السنة الجاية قولوا لهم راهو عندكم 14 فريق واللي مش ينزل من الدرجة الثانية للدرجة الأولى راهو فما فلان معناها
1: صحيح
2: للنوبر
1: المعقول. لومير كان يمشي يتفرج على المقابلات
2: يمشي للدرجة الثانية يتفرج
1: فما وقتها فما ما فماش
2: فما بوت واحدة مجموعة واحدة
1: ب 14
2: تو ولات مجموعات وزيد التنقلات
1: صحيح
2: راهو مصروف يا وليد
1: صحيح
2: ما عندكش فكرة تو اللي مشيت نقل من
1: رديف المكنين قال يستقبلوا المكنين لرديف من رديف المكنين
2: تصور انت
1: ومكنين تطاوين
2: اي عذاب يعانيو من كراء الحافلات للبرجمان للمصروفهم كاسكروتاتهم دينيتهم مش يروحوا فانا ظروف وكيفاش وعلاش. فبدنا انه يلقاو حل. هم تو عندهم قداش من عام هم يتفرجوا اكيد راهم قيموا هل المنفعه انه نقعدوا بدو بول المنفعه انه نرجعوا بول وحده والاجدر واللي عنده الامكانيات يبقى اللي ما عندوش اخويا لين تتحسن الامور
1: وان شاء الله في محل نهار الخميس بصراحه لانه يعني شفنا سي المود الغربي كيفاش يحكي معنا.
2: ها سي المود اخويا بصراحه انا بالنسبه للوان الكام تاع المغنيين ينجموا يحلوه المكاكنيه في ساعتين من زمان يعملوا لما في
1: امام
2: الضامن مع الرؤساء الاخرين الكل يقول لك مش معقول انه فما نوادي اللي يمكن مش متشارك. وهنا بالنسبه للنوادي هذوما اللي ما عندهمش الامكانيات اللي مش تتوفر عندهم برشا ديون متخلدة من سنوات. ما أنا فما رؤساء نوادي يجي يشتري لك ويورطك ويمشي
1: على قدم استقالته يشري 13 14 لاعب يبدل تشكيله كامله
2: صحيح يورط النادي وبعد يقدم استقالته وين بعد شكون مش يخلص لعبة قداش منهم لعبة مستقبل جابس لعبين زاد كيف كيف عملوا اللي تخلوه له ثاني الملعب الجابسي كيف كيف نحكي لك اللي ما في الجنوب
1: صعوبات في قوف القفصه تو في قوف القفصه صعوبات
2: دونك قفصه زاد لورلا هذيك مشاكل بالجمله هي جوسكا كون يلزم نقفوا وقف التأمل نشوفوا شنو هي الامكان الاشكاليات وين والامكانيات كل حد يمشي على قد جرمه سي با لابان يا خويا مش نجيب انا ملاعبيه بالملين وبعد نتورط وبعد نخليهم اخويا ولا عملوا امباكت كيما اللي منتظر يصير كل رئيس نادي يحب يجيب ويعمل ريكروتمون والكل يعمل تعهد انه في صوره ما يقدم استقالته او يخرج يتحمل مسؤوليته
1: واضح
2: في جبال الملاعبيه هذو ما يقعدش ما حتى ما عليه فورنيسور نمشي على قدي الجماهير علمها من البدايه قل لها يا جمهورني العزيز راني السنه هذه هاو الامكانيات تحبوا نعملوا ريكروتمون وتحبوا نجيبوا

0: 37 دقيقة باش نحكيو على الاتحاد الليبي اللي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجومي للاتحاد الرياضي المنسيري مهدي القنوني بعقد 3 مواسم، صفقة بلغت 300,000 دولار. هو التصوير سي توفيق كيفاش قدم لاعب، حتى صور الاتحاد الرياضي المنسيري الفوق ثلاثة صور موجودين. نعرف الاتحاد الليبي درب فيه فوزي البنزرتي، وتعرف سي توفيق البطولة الليبية ما عادش تنتدب كأي لاعب.
1: لا
0: باش قبل كنا نسمعوا الملاعبين الكل في ليبيا، توا لا
1: فهم لاعبين اللي جاوا من الدوري الايطالي توا.
0: صحيح،
1: اسوام خياليه.
0: صحيح،
1: فالدوري الليبي توا
0: الاتحاد الليبي يحب ياخذ سفيان بوفيل نتاع المغرب زاد،
1: لاعب المنتخب المغربي. لا صفقات خياليه واسوام زاد كيف
0: برغم من المدرب فوز البنزرتي.
1: لا فوزي يشوف مادام اختار
0: مهدي القنوني.
1: مهدي القنوني الا دربه ويعرفه ويتبع فيه عنده مده، واللاعب هذا ممكن ما خذاش حظ مش واحد. صحيح. زاد أنا قاعد يقدم في السنة فاتة، عدى موسم استثنائي
0: خاصة مع فوزي، زاد عدى موسم
1: صحيح، عدى موسم البوست اللي حطوا فيه أدى وعطى تمريرات حاسمة، والوليد مش يمشي للدوري الليبي، مش يقع مستوى آخر ملاعب أخرى وأجواء أخرى، فإن شاء الله يتأقلم بسرعة. والصفقة بالنسبة للاتحاد المونستيري الوليد اللي مازال له عام في الكونترا، وتجيك صفقه كيما هذه انه باراتي ما تنجمش تمسك في اللاعب صراحه.
0: صحيح،
1: اعتقد اللي افار للاعب وافار للاتحاد طرابلس وللمستير زاد ككل، اللي مش ما نعرفش قداش الصفقه بصراحه، ما 60 افير بالنسبه لتبيع اللاعب توا، وبالفلوس هذيك تنجم تخلص الديون او تجيب لاعبين اخرين مادام الميركاتو مفتوح.
0: والبطوله الليبيه تطورت
1: برشا
0: مستوى البنية التحتية.
1: يعني عندي 5 سنين التالي كنت غادي في الدوري الليبي، توا بالمجموعتين هذو مجموعة الشرق والغرب البنية التحتية تحسنت برشا، ملاعب قاعدين يبنيوا فيها ملاعب عالمية، ويحبوا ينظموا كأس أفريقيا مش الجاية اللي بعدها، يحبوا يقدموا
0: 2032.
1: الفنادق زادة كيف قاعدة تبنى وقاعدة طالعة زادة في سواء شيرت بن غازي أو شيرت طرابلس، فما خيار انه الرياضه تنجم تستثمر فيها وتجيب لك عائدات ماليه كبيره برشا. دونك هما زاد كيف سور البلان معناها ميدياتيك، زاد كيف وقت تجيب لاعبين كبار. شفنا الدوري روشن في السعوديه ولا الدوري يلو، معناها قاعدين زاد كيف جابوا لاعبين كبار، وقت تشوف الناس تتبع واشتراكات هذاك هو الاحتراف.
0: هذا هو اللي يعني مستغرب منه، أن البطولة الليبية ما عادش تعمل على اللاعب التونسي تقريبا، ولا اتجهوا للجنسيات أخرى الجزائرية والمغربية. فما حمزة بن عبدة فوز بن زرتي معناتها المدافع نادي الإفريقي، ومهدي القنوني تقريبا هذوما اللي معروفين موجودين.

0: ثلاثة أربع سنين تالي كنا بال 20-25 لاعب تونسي نقوم في البطولة الليبية.
1: أو تشيسا الدوري الليبي درجة ثانية الممتاز والدرجة الأولى ما عادش عندهم يجيبوا حتى لاعب أجنبي حكم عليهم السنة هذه حتى لاعب أجنبي لكلهم لاعبين مواطنين ليبيين. بالنسبة للممتاز هاك تشوف أنت في الكاليتين تعمل لاعبين اللي قاعدين يجيبوا الدوري التونسي أعطيني ملاعبي أنت طوى بخلاف الوليد هذا القنوني اللي فوز البنزرتي أثر كان جاء أجنبي آخر بخلاف فوز البنزرتي بتات الرو ما يجيبوش فقا هو جابه أثر عليه لأنه لاعب مستقبل ولاعب اللي قادر
0: 21 عام عمره
1: قادر مش يفيد. تقول لي والله علاش مشى للدوري الليبي حتى زاد فما ملاعبية اللي عمرهم زاد 23 و 24 سنة جاوا من الدوري الليبي وجاوا من الدوري الإيطالي ومشاوا زاد كيف كيف للدوري الليبي. يقول لك القائلة مازلت صغير أنت وتلعب في إيطاليا أخويا جابك من الكالتشو مش تعبت الغيبة على الفلوس أخويا وقت اللي ياخذ سالير 600 مليون يورو ويلقى 4 فوا السالير بتاعه غادي مش قاعد يعمل دونك فما ناس اللي تخمم هكا فلوس
0: حسب الصحة حسب الصحافة الليبية 400 ألف دولار المهدي القانوني في الموسم اللي هو
1: اسمع مش قاعد يعمل مش تقول لي أنا وأنت شكون عندك اللي تسوق تو في بطولتنا أعطيني ملاعبي اللي يسوى أنا فريمون سوم هذا احنا قاعدين نجيبوها في 40 و 45 الف دولار
0: توغاي خرج من الترجي مشى للبطوله
1: زوج 2 مليون
0: اقبلوه
1: اقبلوه كيف كيف
0: اقبلوه
1: الملاعبين الكل خارجين صرتوا لجانب اللي يلقى الظله في السعوديه والعراق زاد قاعده تستقطب في برشا ملاعبيه لانه الدوري نتاعهم وبطولتهم زاد دخلت فيها الشركات النفطيه وشركات الغاز ولات الاستثمار بقوه وعندهم عائدات زاد ماليه كبيره برشا من ناحيه الاشهار ومن ناحيه زاد الدروات تي في انت ايش عندك انا
0: مثلا نعطيك حاجه
1: ماتش كوبا افريكان 30 مليون تلفزتنا طالبه في في ماتش
0: ما تفرجناش عليه
1: ما تفرجناش عليه
0: السويح الليبي مثلا اليوم سبعة لاعبين ندوهم للمنتخب الليبي اللي هو منافس الترجي في
1: المسابقه الجايه
0: المسابقه القادمه اي معناتها احنا كنا نسمعوا الهلال الاهلي
1: الليبي
0: اهلي طرابلس
1: بنغازي والاتحاد الليبي
0: اي تو السويح لي سبعة ملاعبيه في المنتخب الليبي
1: السويح لي اللي دربوا اظن مدربنا
0: فتحي جبال
1: فتحي جبال اي عنده موسم ممتاز معهم قاعدين معناها قاعدين ينشطوا قاعدين يتحركوا راهو قاعدين يخدموا في خدمه باهي حتى لي جون نتاعهم زاد كيف كيف عندنا برشا مدربين توانسه اللي كونوا عده لاعبين في الشبان نتاع عده نوادي دونك هذا زاد فو با لوبلي عندنا برشا اللي كونوا وخدموا وهيك علاش تشوف التكوين هنا واللي يلقى الظله نتاعو في ليبيا في العراق في مصر في السعوديه الكل معناها الزبده نتاعنا قاعده تنتج البر في تونس مع الاسف الشديد مازلنا معناها مرينا بفتره صعبه بعد الكورونا ولا لتو ما لقينا الا في بعض النوادي او بعض اللاعبين اللي قاعدين بشوي بشوي يبرزوا شفناهم في الالعاب بحر المتوسط وقت اللي شاركوا بالتوانسه معناها التوانسه اللي نحكي المقيمين في تونس
0: ومحترف حتى حد
1: فما اظن زوز لاعبين لا احترافهم يقولوا لي فما بعض النوادي قاعده تتبع فيهم وتو نشوفوا
0: الموسم بدا
1: اي مازال لا من فتره الانتدابات نتاعهم هذوما مش في ليل ونهار احنا بعد ساعات على يتفرجوا على سيدي جماعه في القهوه والله باهي هذا يبر نجيبوه يجيبوا هذوما الناس تتبع لك عام وعام ونص ومش يحط فلوس وانفستيسمون راهو مش لعب يعرف اللي مش يسوقوا نهار اخر مش يجيبوا مش يربح به لا لا مش يعرف اللي مش يحسن له في امكانياته ويعاود اعاده تسويقه باسعار خاليه دونك هنا وين بعد ساعات الانفستيسمون انت تشوف ملاعبيه اللي تقول الراجل يلعب في ارسنال من غدوه لقيناه ب 70 مليون يورو في السعوديه 70 مليون يورو صحيح. في السعوديه
0: دونك بالرغم من اخر تقرير الانتدابات في السعوديه أي. تراجعت بنسبه 50% الموسم هذا
1: اي بارابور على
0: عام ناول اي
1: ولكن فما النوادي اللي قاعده صرتوا صاعده جديده وفما التمويل وراهم يحبوا معناها يحبوا يزيدوا يدعموهم اكثر معناها كي تسمع انت كي تقول مارتينيلي ماشي للسعوديه ولا واحد يصدقك
0: صحيح
1: اما كي تقول له 70 مليون يورو ركب في الطائره الاولى اللي ماشي للرياض
0: ما نشينيش عمل مشي ركب
1: كيف كيف زاد الناس كل المدربين الكبار راك تشوف فيهم الاغلبيه مشاو للسعوديه متفائل
0: بالثلاثه فرق تونسيه باش تتاهل في الكوب دافريك
1: والله عندي
0: انتقادات كبيره نبيل كوكي انتقادات كبيره
1: لا غالب شوف اسمع جمهورنا ولا ياسر اكزيجون بصفه كبيره برشا احنا ما عادش نرحموا ولا مدرب
0: فريق من عام 99 اخر مشاركه افريقيه عام 99
1: شكون
0: الفريق اللي
1: نيجيريا
0: اي معناتها ما عندوش خبره بالكل
1: اي شنو
0: ونهزم هدف لصفر
1: عادي عادي تشوف النادي الصفاقسي بارابور السنه اللي فاتت السنه هذه يخرج لي احسن هداف
0: عمر بن علي
1: عمر بن علي ما
0: عوضوش واصابه هشام بكار
1: واصابه هشام بكار هذوما زوز عناصر اللي نعتبرهم اي نعتبرهم من لاعبي اللي كيفون لا ديفيرونس في النادي هذا الشخص بالخطه اللي يلعب بها سواء محمد الكوكي ولا نبيل
0: هي نفسها هي نفسها
1: بثلاثه هي يلعب على حسب امكانيات ما يحبش يغير بقى زاد كيف راهو
0: هو حسب المباراه نهار السبت 3-6-1
1: المباراه الاخيره مهم الاول حب يضمن
0: اي
1: ولكن بعد
0: ما يعرفش الفريق
1: ما يعرفش الفريق بقى ما يعرفش الفريق تو في 2026 صعيب باش تقول لي ما يعرفش الفريق أنا والله قبل تقول لي احنا ما نعرفوش الفرق ما فماش
0: تو المباراه هو النادي هذا الصفاقسي راهو باش
1: يتأهل ان شاء الله هذا امنيتنا المشكل اللي زاد كيف كيف بدون جمهور
0: جمهور
1: اي شفتوا الجمهور وقت اللي عمل
0: الكاف ما عادش تستاهل
1: الغلطه قبل وكي قلنا يا ولدي ممنوع رمي المقذوفات وممنوع راهو بخلاف الخطايا راهو يمكن يمنعك من تشاهد من المباراه على ارضيه الميدان ها سيدي وصلنا لها تو الكاف حاكمه انه النادي هذا الصفاقسي انا القصة قديمة أنه ما يلعبش بجمهوره دونك ديجا أن هانديكاب ضد فريق نيجيري وقت اللي أنت مطالب بحضور جمهورك مش يزيد يدعمك يزيد يقف معك يزيد يعطيك أكثر فدوماج أنه جمهور سي اس اس مش يكون موجود تبقى النادي الأفريقي اختار أنه مش يمشي في رحلة
0: طائرة
1: عسكرية
0: رحلة خاصة
1: دونك خاصة 6 سوايع أظن ولا 6 سوايع ونص مش يوصل لباماكو ويا ربي وفقهم هما وجرجيس
0: هما حتى اتصلوا بالجامعة التونسية لكرة القدم وعمار عبد الحق معناتها رجع للنادي الافريقي لانه كان في المنتخب وبعدكش رجع لانه ماهر الكنزاري تعرف معناتها من اول البطولة يعمل عليه في قلب الدفاع
1: شوف كي تبدا فما تجاوب بالشكل هذا وعلى الكل
0: اي على الكل على الكل على الكل
1: مش اليوم سيبت لاعب من النادي الافريقي غدوه لاعب من الترجي زاد نفس الشيء يلزم من نادي السي اس اس الكل النوادي الكل مطالبين ماشي في صوره ما عندك ستاج ما عندكش مباراه ما فيها باس تسيبوا ما دام 3 ايام يمشي نهار الخميس يروح نهار الاحد اذا كان عندك حاجتك به تحضر فيه المسابقه الافريقيه دونك عندك الوقت باش يدخل في ستاج معاك وان شاء الله ربي يوفق النادي الافريقي.
0: نتيجه مطمئنه او لا ترجي جيس 3-1
1: ما فماش هذه مطمئنه فما كل مباراه حقيقه وكل مباراه وظروفها اللي عشته هنا في جرجيس في مباراه
0: في صفاقس
1: يمكن ما تلقاش شي غادي لصالحك او ضدك فيلزمك ترد بالك وتحتاط وتاخذ الاحتياطات كامله فما بعد ساعات جزئيات لازمك تفكر فيها مش كيما هنا كيما غادي وترجي جرجيس بالاداء اللي قدمه خاصه الشوط الثاني شاف الفريق تو شاف نقاط قوته اكيد المدرب سيضع التشكيله المثاليه اللي مش يقوم بها ويؤدي المطلوب منه ينسى زوز اهداف اللي سجلهم بالعكس مطالب مش يسجل غادي ويلعب بكل جديه اذا كان يحب يخرج بنتيجه ايجابيه لانه الفريق ماهوش بطال الفريق السنغالي عنده برشا لاعبين معنا ممتازين فنيا خاصه الاجنحه سريعين برشا وشفنا كيفاش ترجي جرجيس معناها ما تأقلمش وعمل بدخول للمباراة صعيب شوية ولكن تأقلم بعد و عارف كيفاش يرجع في النتيجة
0: باش نصحوا معلومة مدرب السويح الليبي هو حمادي الكويري مش فتحي جبال
1: لا فتحي جبال سابقا
0: سابقا
1: اي دربهم تو عنده عميل تالي لا مش اليوم
0: واضح
1: لا تو عنده مدرب جديد
0: واضح مدرب جديد به باش نواصلوا اليوم مجلة فرانس فوتبول كشفت قائمة 30 لاعب باش يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026 علاش حبيت نحكي في الموضوع هذا سي توفيق ساديو ماني فقط من القارة الإفريقية معناتها أشرف حكيمي العربي وين القارة الإفريقية تراجعت
1: فما لاعبين برزو فما لاعبين اخرين خرجوا شفناهم في دي جون قاعدين زاد يامال زاد قاعد يقدم مستوى كبير شفنا كاس العالم الاخيره اش خرجت لك تو بعد رودري
0: لا ولا فما حاجه اخرى زاد ولا يحبوا يمشوا المنتخبات الاوروبيه
1: بيان سور
0: اي هذا زاد اشكال
1: وين يرى مصلحته وين يرى لاجون زاد انه مصلحه اللاعب نتاعو انه كيمشي المنتخب الاوروبي بتتر تتم استدعاء او لافاق تفتح له اكثر كو دير انه مش يقعد فينا في البطولات الافريقيه هاك شفت ابار المنتخب المغربي شويه المنتخب الجزائري اللي برزوا فيه بعض العناصر شفنا نيجيريا معناها وسيمانا قدم كاس عالم
0: مش موجود شكون حتى من اللاعبين الايفواريين ماهوش ما فما حتى لاعب
1: فما
0: ابراهيم حكيم اشرف حكيمي
1: هذاك
0: العربي الوحيد وساديو ماني من القاره الافريقيه
1: اللي زاد كيف كيف يلعب في الدوري السعودي في النصر
0: وما عندوش حظوظ بالطبيعه
1: بون مشى للدوري السعودي بتاتر هما ما يفكروا اكثر شوف اسمع فما لوبي راهو اللي يخدم في الشيء هذا ويعرفوا شكون يرشحوا ويعرفوا شكون يحطوا ويعرفوا شكون اللي حتى السنه الجايه اللي شكون ماشي دونك هذا نتاع جاي جريده ليكيب
0: فرانس فوتبول
1: فرانس فوتبول وليكيب والناس المحيطين بهم
0: معروف
1: يعرفوا روحهم و... لانه فيها برشا فلوس
0: ليونيل ميسي مفاجئ ولا مازال موجود
1: لا ليونيل بعد ما اعلن اعتزاله الحظوظ بصراحه قلت ماكريكو عدى سنه استثنائيه وعدى كوب دي موند استثنائي تبقى زاد الحظوظ نتاعو تو مش يخلي مش يخلي بليصه لغيره وفما برشا ملاعبيه اللي
0: سبعه من اللاعبين ينتمون للمنتخب الاسباني سبعه لاعبين منطقي جدا
1: فريق كاس العالم وشفنا اللاعبين الاسبان ولا واحد من ريال مدريد ما تنساش
0: صحيح
1: ولا لاعب الكلهم منين برشلونة دونك برشلونة قاعد يقدم في السنوات هذه عامنا والوسنا جيل جديد جيل ممتاز جدا فنيا وجيل اللي يمكن مش يخلي برشلونة والمنتخب الإسباني لسنوات مش يسيطروا على الكرة الأوروبية والكرة العالمية
0: به تقريبا من الستة هذه ماهيش الجائزة ماهيش باش تهرب من الستة هذه لونيل ميسي كيليان مبابي هالاند عثمان ديمبيلي لامين يامال وهاري كين تقريبا من هذوما
1: ديمبيلي
0: ومنير قال لي لامين يامال أقرب واحد
1: يمكن علاش اول شيء فاز كاس العالم فاز بالبطوله مع برشلونه اللاعب متالق كل مباراه يسجل قد يسجل المباراه الاخيره ثلاثه مع ضد فالونس اي سجل زوج اهداف كل مباراه معنا تو نشوفوه في كاس اوروبا فاللاعب هذا قاعد ماشي ويتحسن وهذيك الحاجه كي تقرا ميزه في لاعب انه البروغريس وكل مره ترى اضافه سواء في التصويب نتاعو سواء في لي كونترول باس لي زاكسيليراسيون نتاعو لي دريبل زاد كيف كيف الواحد ضد واحد ولا يفسخ لك ملاعب اثنين هذه اضافه جديده ما لازمنا نتبعوه هاي تربي ما دام ولا يدافع هذه حاجه ايجابيه تبقى كان حاجتهم به مش يخدموا به السنوات الجايه تو يسوقوه ويخدموا له ويحضروا له الاجواء الكل مش يرشحوه في الثلاثه الاوائل
0: واضح لمين ما زلت عند رايك
1: مصر
0: صعيب شويه
1: بتاتر اذا كان هالاند يكمل يسجل السنه هذه مع السيتي ويعدي مباريات ممتازه مع منتخب النرويج يمكن زاد ينافس
0: هما المدربين نتاع المنتخبات الوطنيه يختاروا
1: والصحفيين
0: والصحفيين تقريبا 200 مدرب وطني صحيح. هو اللي يختار يعطوه 30 لاعب
1: ويختار دونك
0: قائد الفريق قائد المنتخب زاد والصحفيين
1: صحيح
0: ثلاثة مع
1: ثلاثة ويخرجوا لك أحسن لاعب
0: مش معروف معناتها كما قلت أنت بكري معروف
1: لا توجه
0: توجه
1: إي ما بال فما حويجات في بالانتليجنس تو ارتيفيسيال كل شيء جايز
0: باش نكملوا أمجد الكؤوس الأوروبية عودة المتعة الفرجة تعرف سي توفيق المقاهي بدات تحضر من اليوم الصباح بدات تحضر معناتها حتى وليدات الصغار تو ولاو حافظين الماتشوات وشكون باش يلعب وكذا كل شيء تشوف المسابقه هذه كيفاش دخلت معناتها ولات ثقافه عند الناس
1: صحيح حتى الكره تبدلت ما عادش نفس الشركه
0: وفما ناس اليوم يقول لك نتفرج على دوري ابطال اوروبا اكثر من كاس العالم مقابلات معناتها
1: فيها
0: متعه اكثر من كاس العالم
1: فما ناس تتبع وناس مغرومه وناس يتبعوا في جمعياتهم سواء في البطولات نتاعهم اكثر من البطولات نتاع بلدانهم واكثر من الجمعيه اللي يحبها ويعرف الملاعبيه وقتاش ترقد وقتاش قام وش فطر وش تعشى ومغرومين برشا لانهم الشغف هذاك هي الكره العالميه الكره اللي نحبوها لانه تستمتع تشوفك الاجواء وتشوفك شفتك الجمهور نتاعنا هذا في تونس
0: هو بيدو
1: يتهزوا تهزوا البرنابيو تقول يا الله ما احلاهم شوك التربية والأخلاق وشوك العقولية وشوك نجيبهم لهنا يتغيروا دونك نتصور اللي الأجواء الكل الناس الكل بدأت تحذر ومش نشوفوا برشا كورة سنة لأنه
0: باش نبداو بالمباراة الأولى ريال مدريد ولنت
1: جو كبير لنتر اللي رجعت من اثنين بلاش ضد نابولا كانت مهزومة اثنين بلاش رجعت ولوتارو سجل وقاعد ماشي منيح اللي كان على وشك الانتقال الى برشلونة.
0: صحيح، والكاس الوحيده هزتها مع مورينو.
1: مع مورينو كل عام دونك باش يقابلوا صاحبهم مورينو
0: 2010.
1: بدايه طيبه للانتر في الشامبيونات، لتروي فيكتوار قاعده تسجل. الريال الهزيمه الاخر هذه نتاع الواحد بلاش ضد بيتيس دخلت شويه بيرتورباسيون في الفريق، زيد عنده غيابات، اردا مش لاعب معاقب من من من من من اليوفا. شكون اخر عندهم ثلاثه غيابات، كامافينجا زاد كيف كيف،
0: اسانسيو
1: هذاك عنده مشكله كبيره، هذاك دون نرجعوا له بخلاف مصاب، عنده
0: سيلفا
1: معاقب من اليوفا، دونك عنده وسط ميدان في اشكاليه.
0: ميليتاو زاد غايب،
1: ميليتاو مصاب، دونك مش
0: اللاعب التركي جولر،
1: اي جولر زاد معاقب من اليوفا، فمش يغير في خاصه في وسط الميدان. يمكن بلينغهام يرجع الوسط مع فالفيردي، يلعبش ابراهيم دياز،
0: لا ما موجود
1: اساسي ابراهيم، عندك
0: لا امورين هو في العاتو وقت الانتر نذكر هز الدوري ابطال اوروبا ما فما حتى لاعب ايطالي في التشكيله
1: كلهم اي
0: اليوم زوز لاعبين اسبان فقط،
1: كوكوريا و
0: جنسن
1: اللاعب المدافع
0: اي خلينا بكلهم جنسيات اخرى.
1: دونك بالنسبه للريال مطالبين مش يلعبوا في برنابيو، مطالبين مش يعملوا نتيجه ايجابيه على الاقل يدخلوا لكاس اوروبا بنتيجه ايجابيه بعد الخيبه نتاع بيتيس.
0: والانتر لاعب ايطالي فقط باستوني،
1: باقي كلهم استرانيري كما يقولوا الايطالياني، كلهم اجانب.
0: اعطيني نتيجه
1: الريال. نتيجه صعيب باش نتكها لك، نجم 1-1 2-2
0: لان زوز ماتشات زاد ما تربحش الريال مشكله.
1: اي مشكله، علاش قلت لك اني مطالبين زوز يسجلوا، عنده خط هجوم زاد اللي فيها كما قلت لك لوتار و شكون اخر عندهم يمكن
0: يلعب تورام
1: اللاعب الفرنسي. دونك زوز فما غياب دي ماركو بالنسبه لايطاليا الفريق الايطالي، لانه دي ماركو مصاب ما مشاش معاهم للرحله، فنتصور ماتش نول اقرب ولا الفوز للريال ولكن مش بنتيجه عريضه. صعيب 2-1 3-2 فما اهداف في المباراه.
0: باه بورتو
1: اي لعبهم القديم صحيح،
0: بورتو مان سيتي
1: ماتش كبير هذا.
0: الريال والانتر توا في الملعب 83,186
1: متفرج اسمع له جمهور
0: الملاعبين،
1: جمهور في بصفه كبيره برشا. لا الريال عندهم الامكانيات الفلوس مقارنه ببرشلونه، لا الريال ما شاء الله الفلوس كاينه.
0: بورتو مان سيتي مدرب جديد السيتي
1: صحيح، شفنا البدايه صعبه ولكن بعد رجع للتهديف ورجع للانتصارات، وبورتو نفس الشيء فريق دائما في بورتو صعب، ماتش صعيب عنده جمهور رهيب جدا في
0: هو بورتو يعمل كل شيء ثم في الادوار الاقصائيه تبقى يتراجع
1: بقى. بالنسبه لي كي يجيب لك فريق كيما السيتي ماتش كبير، معناها الناس كل توا العينين غادي في بورتو، فاعتقد اللي ماتش مش يكون صعيب على الفريقين الاثنين. تبقى السيتي ديما عندها الافونتاج اللي عندهم لاعبيه في الهجوم قادرين باش يفتحوا اي خط دفاع، وهالاند موجود، دونك نتصور اللي السيتي اقرب للانتصار ولكن مش بنتيجه عريضه زاد. لا 1-2 ما اكثرش.
0: واضح. دورتموند وفياريال،
1: لا فياريال تمر بظروف صعبه السنه هذه، وخاصه الهزيمه الثقيله على ارضيه ميدان ضد لاكورونيا 33 الاسبوع هذا عملت ضجه في فياريال، وماشي الفريق اللي جمهور رهيب جدا في دورتموند، من الصعب انه يفلت لك فيه، وعمل بدايه طيبه دورتموند، فاز في المباراه على ارضيه ميدان وكان متاخر في المباراه الاخيره ورجع وفاز 3-2، فدورتموند قاعد ماشي في السكه صحيحه، فاعتقد اللي دورتموند الاقرب للانتصار على فياريا.
0: ليل بيتيس تقريبا متوازنه، مباراه متوازنه.
1: بيتيس فورما طالعته، اجواء طيبه بعد الانتصار، وبيليغريني المدرب بيتيس زاد كيف فرحان بالملاعبيه نتاعو بالاداء نتاعهم، بالرغم اللي دافعوا اكثر من اللي هاجموا، ولكن اليوم يلعبوا ضد فريق ممتاز. ليل اللي فاز كان فايز على باريس سان جيرمان لاخر لحظه، والسنه هذه مع مدرب وشكون؟ ولد انشيلوتي، معناته زاد كيف عمل انتدابات طيبه ويحب يمشي برشا في المسابقه هذه. يمكن ماتش صعيب الليل على ارضيه ميدانها، ولكن بيتيس زاد كيف راهو مش من الفرق السهله اللي تعرف تسافر وتعرف تجيب نقاط من خارج بيتيس
0: نهاية مباراة كلوب بروج البلجيكي اللي انهزم فوق ريد مدان وضد أستون فيلا 3-2. أياك أثينا فاز على لاسك النمساوي هدف لصفر تقريبا دون مفاجآت إلى حد الآن في انتظار
1: القمة
0: وتوا وغدوة الدفعة الثانية لأول مرة نهار الخميس الدفعة الثالثة ثم يرجعوا 3-4 منظمين.
1: هما بين وبينك أخوي تحط لي زادة ماتشات كيما هذوما كلهم فرد وقت بصراحة ما تصور اليوم كانت برشلونة تلعب فرد يوم هي والريال مش نعملوا
0: ليفربول واتليتيكو مدريد زادة
1: غدوة ليفربول زادة واتليتيكو
0: مدريد
1: دونك على الأقل
0: نابولي وارسنال زادة
1: ذيك عاد دونك علاش قلت لك كي يخليونا سور تروا جور على الأقل الواحد ينجم يتبع المباريات ويعاود ترسيله منه غدوة أو شعم زوز تلافز الدار دونك فما حبه فما الولد يحب الريال والولد الاخر يحب برشلونة
0: مش منير يحب برشلونة
1: منير يحب برشلونة يمكن ولده يحب الريال اي شي عمل في الدار
0: وضحتك صح سي توفيق منير ياسمين وليد جزيري كان معكم الموعد الرياضي القادم 10 متعلل

0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
1: صباح الخير، ربي يعيشكم، باش نبلغكم المساعدة.
0: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. نهار ثلاثة 8 9

0: وتمتع وتمتع وتمتع برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخر جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
1: أريدو طور عالمك.
2: لقاء متجدد من مجلة أخبار التكنولوجيا وعالم اتصالات، هذه هي دوم تيك على جوهرة اف ام. مرحبا بكم الناس الكل في سويعة تاخذها معاكم للتسعة متاع الليل. جوهرة اف ام.

0: نهار 3 8 9 دونت تيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
2: احلى بونص لاحلى ناس.
3: مع لوخة جديدة احلى بونص، اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 مللي.
0: اريد طور عالمك.
4: متواصلين معكم في دومتك على جوهرة فهم، وبعضنا يعطيكم فكرة على آخر أخبار مشغلي الاتصالات، والبداية تكون مع مشغل الاتصالات الشريك في البرنامج شركة أريدو تونيزي، وهي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في تونس، واللي تعلن على تجديد شراكتها مع النادي الإفريقي في خطوة تأكد حرص الشركة المتواصل على دعم الرياضة التونسية ومساندة الأندية الكبيرة وتعزيز دورها في تمكين الشباب وتطوير المشهد الرياضي الوطني. التجديد هذا يجي في إطار شراكة باش يأكد عمق العلاقات اللي تجمع ما بين شركة أريدو والنادي الرياضي الإفريقي منذ عام 2008، واللي تطورت على مر السنوات باش تولي واحدة من أبرز الشركات الرياضية وأكثرها استمرارية في تونس. وشكل التعاون إطار دعم النادي ومساندته في مسيرته الرياضية، إلى جانب المساهمة في توفير الظروف والإمكانيات اللي تساعد مختلف فرق الخاصة بالنادي من مواصلة التألق وتحقيق الطموحات على مستوى الجماهيري. وكما قلنا، الشركة تعتبر تاريخية على خطرها بدأت في عام 2008 وشهدت على امتداد سنوات تطور مستمر باش تولي شركة استراتيجية تجمع بين زوز مؤسسات يشتركوا في قيم الطموح والتميز والالتزام أمام الشباب والرياضة التونسية. وحرصت بالتالي شركة أريدو على تطوير تجربة جماهير النادي الإفريقي من خلال تقديم خدمات ومبادرات رقمية موجهة لمحبي النادي، من أبرزها الإفريقي موبايل اللي تندرج ضمن رؤية الشركة باش توظف التكنولوجيا والابتكار وتعزز التواصل مع الجماهير والأندية وتوفير تجربة رقمية أكثر ثراء. ومن خلال تجديد الشراكة، اتأكد الشركة والنادي الإفريقي رغبتهم المشتركة في مواصلة المسيرة وفتح آفاق جديدة للتعاون وإطلاق مبادرات تعزز من قيم الشراكة وتدعم الرياضة التونسية والأجيال القادمة من الرياضيين.
0: دوم تيك.

دوم تيك. آخر الأخبار في عالم التكنولوجيا ومتعلقة بكبرى شركات الناشطة في هذا المجال. نحكي عن شركة سامسونج إلكترونيكس اللي أعلنت مؤخرا على فوز الجالكسي بادز 4 برو بجائزة الأيزا لسماعات الأذن الداخلية لعام 2026-2027 والممنوحة من رابطة خبراء التصوير والصوت، وتعد المرة الأولى اللي تحصل فيها إحدى سماعات جالكسي بادز على تكريم هدايا، في تأكيد جديد على التزام الشركة المستمر بالابتكار الصوتي وجودة الصوت الفائقة وتقنية الاستماع التكييفي الذكية والتصميم اللي يخلي المستخدم في صميم اهتمامه. وتكسب الجائزة هذه أهمية خاصة لأنها تأكد الفلسفة الهندسية اللي تبنى عليها الجالكسي بادز 4 برو وتقديم الصوت كما يجب الاستماع له. وتعد جوائز الأيزا من أكثر تكريمات سنوية مصداقية لجودة الصوت في قطاع الإلكترونيك، ويتولى تحكيمها نخبة من الإعلاميين والمحررين من كبرى الجهات الإعلامية في أكثر من 25 دولة. ويعكس التكريم الجهود المستمرة للعلامة علامة سامسونج باش تدفع حدود الصوت اللاسلكي عبر الأجهزة المتطورة والبرمجيات الذكية والتصميم اللي ركز على المستخدم. ومن أبرز ما يميز السماعات هذه هو مكبر ترددات منخفضة أوسع بتصميم جديد يزيد مساحة السماعة الفعالة بنسبة 20% تقريبا على الجيل السابق. مكبر ترددات عالية مخصص باش يقدم صوت نقي وحدة غنية وصوت UHQ عالي الجودة بدقة 24 بيت و96 كيلو هرتز يضاهي التسجيل الأصلي. كيف تجيه السماعات بتقنية إلغاء الضوضاء التكييفي والمعادل الصوتي المحسنة، نحكيه على Adaptive ANC and EQ. هذا إلى جانب ميزة وضوح المكالمات الفائق Super Clear Call والمدعومة بتقنية دمج الحساسات المتطورة اللي هما Fusion Sensor واللي تجمع ما بين وحدة التقاط الصوت وتقنية تقليل الضوضاء باش تضمن المكالمات في غاية الوضوح.

دومتك دومتك. ما زلنا معكم في دومتك على جوهرة فهم ونحكيو على جديد الأخبار المتعلقة بعلم الفضاء ونحكيو على جديد وكالة الفضاء الأمريكية نازا اللي أطلقت نهار الأحد تلسكوبها الفضائي رومان في مهمة تهدف لرسم خريطة جديدة للكون باش تساعد في الإجابة على بعض وأبرز الألغاز في علم الفيزياء ما بينها طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة. وبالفعل انطلق التلسكوب على متن صاروخ فالكون هاي فاي واللي يتبع شركة سبايس اكس من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا وفقا للبث المباشر على قناة النازا. ومن المقرر أنه يستمر المهمة الأساسية 5 سنوات فيما تبلغ تكلفة المشروع نحو 4.3 مليار دولار، ولكن من الممكن أنه يواصل التلسكوب العمل لفترة أطول من هذه. وتقول النازا كون التلسكوب يتمتع بمجال رؤية واسع وقوي ويضم تلسكوب رومان مرآة يبلغ عرضها 2.4 متر وهو القياس نفسه للمرآة الرئيسية في تلسكوب هابل الفضائي اللي نعرفه الناس الكل.

0: على 3 8 9 دونتيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع
2: واتمتع
3: برعاية
4: احلى بونص لاحلى ناس
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
6: أريد طور عالمك.
7: مازلنا معكم في دومتك على جوهرة اف ام ونحكيو على جديد الاخبار المتعلقه بشركات الاتصالات في تونس ونحكيو على جديد شركه اورانج اللي اعلنت خلال فعاليه الحفل اللي وقع تنظيمه على الخميس 3 سبتمبر في تونس العاصمه عن اسماء الفائزين في الدوره 16 من الجائزه الوطنيه لمسابقه اورانج للمشاريع الاجتماعيه في افريقيا والشرق الاوسط بويزام. وشهدت الدورة تنظيم الجائزة الوطنية للمرأة للسنة الثانية على توالي بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنود في تونس وبتمويل كندي. وتكافؤ هذه الجائزة مشروع ريادي تقوده امرأة ويعكس التزام أورانج وشركائها بدعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز الابتكار الشامل. نحكيه على الدورة اللي تميزت بمشاركة واسعة وإقبال كبير وين تم تقديم 150 مشروع مبتكر وتكنولوجي ذا أثر اجتماعي. وتعكس الديناميكية منظومة ريادة الأعمال في تونس وين ظهرت كون المشاريع المشاركة عندها إمكانيات كبيرة اللي تتيح التكنولوجيا والاتصالات باش تساهم في التنمية وتحسين ظروف العيش. وتنوعت مجالات المشاريع المقدمة بشملت قطاعات ومجالات حيوية من بينها التعليم والصحة والفلاحة والطاقة والنقل والبيئة، الشيء اللي أكد قدرة الابتكار التكنولوجي على تقديم حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وباش يشاركوا الفائزين على المستوى الوطني في النهائي الدولي الكبير لجائزة البويزام إلى جانب الفائزين من 16 دولة أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط وين تنشط مجموعة أورانج. وباش يتنافسوا الفائزين على الجوائز الدولية الثلاثة الكبرى اللي تبلغ قيمتها المالية 25,000 يورو و 15,000 يورو و 10,000 يورو. ومن جهة أخرى باش تكون المشاريع التونسية الثلاثة اللي تقودها نساء مؤهلة للمنافسة على الجائزة الدولية للمرأة واللي تبلغ قيمتها 20,000 يورو كما مثلا الجوائز اللي وقع تقديمها في الدورة السابقة.

دوم تيك. ما زلنا معكم في دوم تيك على جوهر اف ام، نعطيكم فكره على اخر اخبار التكنولوجيا واللي تهزنا مباشره الى كوكب اليابان، وين نجح المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نيكت وفريق من الباحثين في نقل بيانات بسرعه بلغت 1.02 بيتا بايت في الثانيه عبر مسافه وصلت الى 1.808 كيلومتر. هو إنجاز مثير لم يعتمد على كابل ضخم بل على ألياف ضوئية تحتوي على 19 نواة أو 19 كور أوبتيكال فايبر داخل غلاف بقطر قياسي يبلغ 0.125 مليمتر، وتعمل النواة على 19 كمسارات متوازية باش تنقل البيانات، وهذا يعني قدرة نقل تبلغ حوالي 1.02 مليون جيجا بايت في الثانية. لكن الرقم ما هوش سرعة الانترنت المنزلية المتاحة للمستخدمين حتى اليوم، ولكن يعطينا فكرة على قوة وإمكانية بعث البيانات من مكان إلى آخر. والمهم كانوا التقنية باش تستهدف مستقبل شبكات الاتصالات ذات السياعات الضخمة مع تزايد الطلب على البيانات بسبب الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية. اليابان ما رفعت سرعة الانترنت كهو، ولكن تختبر طريقة جديدة باش تخلي الألياف نفسها تحمل كميات هائلة من البيانات دون الحاجة إلى زيادة القطر الخاص بها. دوم تيك.

0: تيك دوم تيك
1: كنكونوا كملنا لقنا اليوم من دوم تيك على جوهرة فهم. نخليكم مع اخبار تسام تعليل والبرامج اكيد ما زالت تتواصل معنا. نتمنى لكم سهره ممتعه والى اللقاء.
0: تسمو نهار ثلاثة 8-9 دوم تيك مع وليد بسبس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريدو

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للستة متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثة، أربعة، خميس وسبت من 6 للسبعة. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. الثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دون تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع، سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند

حضورها في كل المجالات. كونسوماج مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ نادي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2/14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام. الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يصدر بطاقة إيدعان بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما فاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأذن لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ لمدة 5 أيام إضافية بالمحامي غازي مرابط لمواصلة الأبحاث والتحريات في الملف المنسوب إليها. ويأتي قرار التمديد بعد انقضاء فترة الاحتفاظ الأولى التي أذنت بها النيابة العمومية خلال الأسبوع الماضي لمدة 5 أيام، وذلك على ذمة تحقيقات تشمل قضايا تتعلق بشبهة تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وشبهات غسيل الأموال، في انتظار استكمال المعاينات القانونية وإحالة الملف على أنظار القضاء. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم أن تونس تواصل العمل على تعزيز تنافسية قطاعها الصناعي ودعم انفتاحه على الأسواق الإفريقية والدولية. وشدد الوزير على أهمية التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسار الخاص بالصناعة والمنعقد بزامبيا عبر تقنية التحاضر عن بعد تحت شعار توظيف الرقمنة لتعميق سلاسل القيمة الإقليمية من أجل نمو مستدام وشامل وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. دوليا، الحوثيون المتحالفون مع إيران يهاجمون 4 مدن في جنوب السعودية. حلفت الولايات المتحدة اليوم ما أسفر عن إصابة أكثر من 70 شخصا وحرائق في منشآت نفطية في اتساع كبير لنطاق الحرب المستمرة في الشرق الأوسط منذ 6 أشهر. وإسرائيل تقول أنها ستغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على خطط بريطانيا وفرنسا وكندا لحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة. طقس صافي لقليل السحب بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. الريح تهب جنوبية شرقية ضعيفة في معتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية، ويكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجة في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم، جوهرة ام برضي، نحب نطرح موضوع لقطات اللي في الشارع. ساعات تلقى خطوط مسكين يضربوه بكهرباء، ما تموت خطوط رسول الله. بربي اللي سوق كهرباء شايف لقطات حتى زي البكمة، حسنا لقطات الصغار ما يكروش هذوكم. بربي يحاول ما يضربهمش، علاش بربي؟ شيء مقصف اصلا، ولا شيء مقصف، هم سايبين برطة في الشارع.
2: انا مواطن من حي سيدي مصر قبلي، عنا دار طايحه، دي ولد فيها الجريبه وتعيشوا فيها في الوسخ، ولينا عايشين بين الفيران والجريبه، تعملوا زي كان مرايس بلدية يا حمويل ديكو.
3: يا ولد التجارة، يا مراقبة اقتصادية متاع المستير، الماء موجود كان في القهاوي والرسترانات والحماسة فقط، المواطن ما يلقاش حد بوسه، يشوفونا حل مين يجيبوا فيه الماء غير، راقبوا مين يجيبوا فيه، اسألوا قولوا مين جايك الماء، مين يجيب فيه.
4: بالله باش نحكي على الخدمات نتاع الانترنت نتاع اللي درت تونسيب سيف عام، وخاصه الانترنت. واحد من الناس كنت نخلص في 97 دينار من جان في جان، بعد كل مره تجيك فاتوره ما تعرفش منين تجي، باهي ما علينا تمشي تتخلص، هاي ولت في سبتمبر، هاي ولت في اوت، هاي ولت في جوان، باهي قصان كل مره تقص تخلص منها ما تعرفش وقتاش يقصوا عليك. تو عندنا شهر ولا شهرين ملي جان سيف ضربه ضربتين، الضوء قاص والانترنت قاص، وياك يزيد يقص عليك، وخدمات رديئه جدا وضربه ضربتين قص. علاش؟ أراو كانوا عيب عيب، كانوا حرام حرام، كانوا تخلف برشا، كانوا استغلال برشا.
5: السلام عليكم جوهر فهم. بربي يا أخي، جماعة الموتورات والكراهب اللي يتجراو في سوسة في الرود توريستيك وفي شارع البيت يا أخي، في خريوسهم ريشة، حد من نجم يطبق عليه القانون؟ مش معقول هكا، فوضى راهي فوضى بيتم معنى الكريم، لا نرقدوا، علاش نعيشوا في فوضى كمن هكا يا أخي؟ مش معقول، وينهم المسؤولين يا أخي؟

0: تسمو خواطر مع زهير جيس على جوهر اف ام.
1: عشرة دقائق بعد التسعة تعليل. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاة. هذه جوهر اف ام في الشبكة الصيفية اللي تتواصل معكم إن شاء الله حتى لنهار 13 سبتمبر، وقت اللي 14 سبتمبر يكون موعد مع شبكة جديدة. كنتوا تسمعوا التفاصيل متاحة على جوهر اف ام. أيضا نذكركم اللي شبكة صيفية عودناكم ببرنامج اسمه خواطر، يتواصل معكم يوميا من الاثنين حتى للجمعة من 9 ل 10 متعليل، في استضافة لفنان كاتب بروائي رسام مسرحي سينمائي اعلامي، اي حاجه في مجال الفن، ونحكيه في حقيقه حكايات كثيره، نكتشف الفنان بكل التفاصيل من طفولته الى تفاصيل الغرام كيفاش بدا، ثم نحكيه على الانسان والجانب الانساني، نحكيه ايضا على الخيارات، نحكيه على الصعوبات، نحكيه على العراقيل، نحكيه على القرارات اللي تم اتخاذها، واذا كانت الدنيا تتعاود ناخذ نفس القرارات ولا فما قرارات تلغى في المسيره. برشا اسئله برشا حلقات لمجموعة من الفنانين اللي كانوا موجودين بحثنا، واللي الحقيقة مدونا ببرشا معطيات كانت سكوب اكتشفناها على برشا، كما على شيبي، كما شكون نذكر مثلا حيدر أمير، كما ضيفنا اللي اكتشفناه البارح صوت جميل جدا، شو ما بنية جبناها زادة عمرها تقريبا 19-20 سنة، كانت من أجمل الأصوات، ومتوقع لها أنها باش تكون في المستقبل الحقيقة صوت من بين الأصوات اللي يحسب لها الحساب إن شاء الله، إذا كان أعطاها الحظ طبعا، وإن سألتم الله فصل والبخت. اليوم الضيف الجديد يجي بحذينا بعد لحظات، حتى التو مازال ما خلطش للإذاعة إن شاء الله المنع خير. الحقيقة قبل ما تبدأ الحلقة بدرجين كما العادة نطلب الضيف من تمان عليه نشوف وصل ما وصلش، ولكن الضيف متاع اليوم مسكر تليفونه وإن شاء الله المنع خير. حتى اللحظة التليفون مسكر والضيف ما وصلش، ويقول لي المخرج راهو حتى في الباب كلمهم قالوا له راهو مازال ما وصلش، إن شاء الله المنع خير. هو ضيفنا من المفروض كان يكون في حلقات سابقة، ولكن لظروف مختلفة في فترة سابقة كان فما أزمة صحية في العائلة، خالته عندها مشاكل صحية فتأجلت الحلقة إلى البارح. البارح كان فما أيضا ظروف مهنية، يصور في كليب والتصوير دام وما تعرف كريم ماتريال وكذا، فتأجلت لليوم. اليوم يجي ما يجيش أكرم ما قذيفنا من توا حتى العشرة تعليل كان كتب وكان جاء في انتظار انه يكون بحضينا بعد لحظات أكرم ماج. إن شاء الله الشارج طايح، إن شاء الله التليفون تسكر غصبا عنه، وإن شاء الله بعد لحظات يكون موجود بحضينا. إنه عدنا بش يكون ضيفنا في حلقة اليوم من خواطر، بش نحلوا الملفات، بش نحكيه في الكثير من المعطيات، في انتظار انه يجي بحضينا أكرم ماج. حلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيس، وتتواصل حتى للعشرة متعليل، ونبدأها بأمير الطرب العربي صابر الرباعي. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا.

مرحبا بالجميع وشكرا. هذه خواطر متواصلين ان شاء الله حتى العشرة متاع الليل. كما قلت في بداية الحلقة من المفروض انه يكون ضيفنا اكرم ماك، ولكن اكرم ماك سكر تليفون حتى التو ما جاش. ان شاء الله المانع خير. اهلا وسهلا مرحبا. سمعنا كوكتيل جميل من امير الطرب العربي صابر باعي، ومع الكوكتيل هذا نزيدكم كوكتيل اخر اجمل ومحلاه وقت اللي يجي من الرائعة صوفيا صادق.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للـ10 فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من 12 للـ3 زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5 و 6 من 6 لـ 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين.

إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة على الذوادي في مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: مرحبا بالجميع وشكرا لاختياركم جوهرة أفام. جوهرة اللي تبدأ معكم بشبكة جديدة انطلاقا من يوم الاثنين القادم الصباح مع حاتم بن عمارة وبقية التفاصيل كنتوا تسمعوا فيها طبعا على جوهرة أفام. اهلا وسهلا مرحبا. ما تنسوش اللي الكثير من البرامج زادة ايضا تكون على جوهرة تي في، دونك نجموا تابعونا صوت وصورة. شكرا على الاستماع، شكرا على المتابعة. اذكر انه كان من المفروض يكون ضيف حلقة اليوم من خواطر الفنان التونسي أكرم ماج، ولكن المانع إن شاء الله يكون خير وإن شاء الله منعش. في كل حالة التليفون مسكر وما تنجمناش تكلموا مع أكرم ماج وما خلطش للإذاعة. إن شاء الله المانع خير، وفي انتظار أنه نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة. نحب نهدي لكم أغنية ولا أروع بصوت ولا أجمل من أجمل الأصوات اللي بعد غياب طويل رجعت إلى مهرجان كارتاج السنة وغنيت وسلطنت وعملت كل اللي يلزم يتعمل. إنها الجميلة ماجدة الرومي. وقت اللي ماجدة الرومي تزيدها جريدة ومع الجريدة تكون النتيجة كما هكا. شكرا منير إسماعيل على الإخراج. أجمل تحياتي زهير الجيست. قبل غدوة إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. سيتم بداية من يوم غد الأربعاء على الساعة منتصف النهار إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد سنة 21 و2000 وفق ما جاء في بلاغ مشترك اليوم بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب وفق نص البلاغ. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري. ودبار يوضح خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية وفق قوله. دوليا، إيران تتوعد باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة في حال قصفت الولايات المتحدة ناقلتها النفطية. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز في حادثة تأتي مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. دولياً أيضاً، الولايات المتحدة تفرض 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها السابع. نهاية المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى. جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
2: برعايه
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري، نقرا نتكلم في التليفون.
2: عاوديدو في الغونتري، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش على صالح حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: جوهرة سبور،
4: أهلا وسهلا بكم في آخر الأخبار الرياضية، برنامج الجولة الرابع ذهاب للبطولة اللي باش يدور على ثلاثة دفعات في توقيت جديد، الأربعة متاع العشية، السبت 12 سبتمبر، مستقبل المرصد، نجم الرياضي الساحلي، أمل حمام سوسة، الملعب التونسي، الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بنجردان، لحد 13 سبتمبر، شبيبة العمران، نجم المتلوي، نادي حمام الأنف، الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي الباجي، تقدم ساقية الدائر لحد 20 سبتمبر، النادي الإفريقي، ترجي جرجيس، النادي الرياضي صفاقس، نادي رياض البنزرتي. بطبيعة فما ثلاثة مقابلات مؤجلة من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة باش تلعبوا يومي 16 و17 سبتمبر. في المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي يسافر غدوة المالي يدرب السباح، ثم يسافر المالي في رحلة خاصة على متن طائرة عسكرية يلعب إياب الدور التمهيد الأول المسابقة دوري أبطال إفريقيا ضد جوليبا المالي السبت القادم بداية الخمسة متاع العشية في باماكو النادي الافريقي كان يتصرف في مباراه الذهاب هدف لصفر. في مسابقه كاس الكاف النادي الرياضي الصفاقسي بعد ما جاء من نيجيريا راحه قصيره اليوم رجع للتمارين يواجه شوتينغ ستار النيجيري في مباراه الاياب لحد القادم على ارضيه ملعب طيب المهيري بصفاقس بدايه من 6 متاع العشيه. مباراه باش تدور دون حضور جمهور. برشا يتسالوا علاش دون حضور جمهور. هي عقوبه متمه للعقوبه تاع الموسم الفارط من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم. نذكروا انه سي اس اس انهزم في مباراه الذهاب في نيجيريا هدف لصفر. ترجي جرجيس تقريبا في طريقه للعاصمه يبات الليله في العاصمه ثم غدوه يسافر للعاصمه السنغاليه داكار يواجه السبت القادم بدايه من 6 ديم بارس السنغالي. ترجي جرجيس كما قلت يتنقل اليوم من جرجيس لتونس بعد المطار تونس قرطاج الدولي. مباراه الذهاب فاز بها ترجي جرجيس 3-1. كما كان منتظر فريق الاتحاد الليبي اللي درب فيه المدرب فوز البنزرتي اعلن تعاقده بصفه رسميه مع متوسط الميدان الهجومي للاتحاد الرياضي المونستيري مهدي القنوني بعقد مدته 3 مواسم. الصفقه بلغت 300,000 دولار والاتحاد المونستيري توجه بالشكر لمهدي القنوني على كل ما قدمه للفريق وتمنى له التوفيق والنجاح في بقيه مشواره الكروي. مهدي القنوني من مواليد 2005. فريق اتحاد تطاوين وجملة من الانتدابات نذكروا أنه اتحاد تطاوين باش يلعب في الرابطة المحترفة الثانية على الانتداب وللاعب مهدي المغزاوي 21 سنة يشغل خطة جناح أيمن متكون في فريق باري أف سي قادم الملعب التونسي. انتدب زاد مهاجم الملعب الإفريقي المنزل بورقيبة فاروق الكلبوسي ولاعب مستقبل جابس إيهام بن عمر ليشغل خطة متوسط ميدان هجومي. نبقى في الرابطة المحترفة الثانية وعدد من الأندية طالبت في مراسلة للجامعة التونسية لكرة القدم بتأجيل عقوبة المنع من الانتداب وإعلان تاريخ جديد لتنفيذ العقوبة. من المنتظر أن رئيس الجامعة باش يجتمع بالأندية الممنوعة من الانتداب لإيجاد حل للإشكال هذا. المنتخب الوطني للأواسط في كرة اليد فاز اليوم على النظير الليبي 28-23 في الجولة الثالثة لبطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد أواسط اللي دور حاليا في الكوت ديفوار. فوز يخلي المنتخب يتأهل للدورة الرابعة النهائية. مجلة فرانس فوتبول كشفت قائمة 30 لاعب باش يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026. القائمة ضمت لاعب عربي وحيد هو أشرف حكيمي ولاعب إفريقي وحيد من القارة الإفريقية هو ساديو ماني من القارة الإفريقية. وفي بقية الأسماء باش نلقاو ليونيل ميسي موجود في القائمة كيليان مبابي هالاند عثمان ديمبيلي لامين يامال هاري كين. والمنتخب الإسباني فرض مكانة خاصة في الفوز بجائزة أفضل لاعب سنة 2026 بما أنه 6 لاعبين ينتميون للمنتخب الإسباني مرشحين لجائزة أفضل لاعب لسنة 2026. وللجزيرة كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في مواد جديد من جوهرة باي نايت. موعد يبدا معكم من توقيت وصل حتى الماضي ساعه امتع لي رافقكم انتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع، مشكورين جدا لاختيار موجات الجوهرة في مصارية جوهرة باي نايت. 3 ساعات نترافقوا فيها مع مختلف الاخبار والمتابعات، اخبارنا الثقافيه حاضره بين المسرح وكذلك السينما والكتاب، يكون حاضر معنا مع التعيين الجديد بالنسبه لمعرض تونس الدولي للكتاب. نحكيو موسيقى، نحكيو فن، ونسمعوا برشا موسيقى في فقرتنا الموسيقيه سمر نايت ميكس الفلاش باك. وزاد اتصلتينا رفقكم ورفقنا الليله، مشكور جدا سي منير اسماعيل مندراك في الاخراج التقني، احمد الحبسي من قدام الميكرو. بدايتكم بعد شويه كارول سماحة جيمز قبلهم بالكل. هذا عمرو ذياب.
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: هذا الشامي أغنية أنا بعدك الشامي اللي يطمح ويبرمج زادة ومنتظر أنه ممكن يعمل أغنية ديو مع نجوى كرم وتعاون الغنائي هذا مبدئي مش يكون من كلمات والحان الشامي على الأقل حتى التوى بالنسبة للكلمات بالنسبة للشامي أغنية نوصل معها للعشر 24 دقيقة حتى اسمه في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت نحكيو سينما نحكيو على السينما التونسية تحديدا تسجل حضورها بقوة في الدورة 83 مهرجان البندقية السينمائي اللي يقام حتى 12 سبتمبر الجاري بدأ من نهار 2 وما زال متواصل حتى نهار 12 وين تشارك تونس في الدورة بفيلم روائي طويل ضمن مسابقة رسمية بالإضافة لمشاركة مشروع فيلم في برنامج متخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج بالإضافة لحضور المخرجة التونسية كوثر برهنية في لجنة التحكيم الدولية للمهرجان يشارك فيلم الخيال العلمي هل بتبيع الفيلم التونسي من إخراج كمال العريضي هي دورة 41 في مسابقة الأسبوع الدولي للنقد هو قسم مستقل موازي للمهرجان واختصر الاختيار العام هذا لسبع أفلام أولى فقط من أنحاء العالم بالنسبة للعرض 80 وقت بشيكو شيكون غضوة العرض العالمي الأول لفيلم هلا بالنسبة للفيلم من نوع الفيلم هذا هو من نوع الخيال العلمي يشارك في بطولته محمد حسين قريع نسرين باني رياض حمدي وكمال الدريدي كما يسجل مشروع الفيلم بلاء للمخرج يوسف الشابي حضوره في الدورة هذه ضمن برنامج فاينل كات ان فينيز المخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الانتاج ويتميز كذلك كما ذكرت الحضور التونسي مشاركة المخرجة التونسية كوثر برهنية في لجنة التحكيم الدولي ضمن المسابقة الرسمية للجانب نخبة من أبرز الأسماء السينمائية العالمية برئاسة المخرجة الأمريكية ماجي جينهال ثم المشاركة التونسية في المهرجان البندقية للسينمائي الدولي عريق جدا المهرجان اللي وصل أثناء لدورته 83 بكري بانسور نحكي على المسابقة متى أسبوع النقد الدولي اللي هي في النسخة 41 بقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة موصلين معكم مع الموسيقى ديما في جوهرة باي نايت
1: جوهرة باي نايت

هذه جي سي جي ليفينغ ماي بيست لايف، غنيه نوصلوا معها حتى ال 10 39 دقيقة على موجات الجوهرة فهم صاريتنا. بديت معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة نحكيو مسرح، بعد ما حكينا سينما وين أنا المسرح الوطني التونسي عن افتتاح موسمه الثقافي الجديد 2026-2027 بثلاثة مشاركات دولية لانتاجاته المسرحية. وحسب البلاغ الصادر اليوم فإنه مسرحيتي جرس والهاربات باش يمثلوا تونس في ثلاثة تظاهرات ثقافية دولية من 13 حتى 20 سبتمبر الحالي. مسرحية جرس لعاصمة التهامي تشارك في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي بالأردن يوم 13 سبتمبر، فيما تسجل مسرحية الهاربات لوفاة طبيب مشاركتين دوليتين الأولى نهار 16 سبتمبر ضمن المسابقة الرسمية لعروض النخبة في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، والثانية نهار 20 سبتمبر في اختتام فعاليات مهرجان بلغراد الدولي للمسرح في صربيا. بالتوازي مع الحضور الدولي هذا تتواصل بقاعة الفن الرابع بالعاصمة برمجة المسرح الوطني التونسي على امتداد الموسم من خلال عروض ومواعيد فنية متنوعة إلى جانب مواصلة تهيئة فضاءات المخصصة للجمهور والفنانين والمهنيين. تتضمن البرمجة الجديدة تنظيم الدورة الرابعة المهرجان الوطني للمسرح التونسي مواسم الإبداع لتنطلق فعالياتها من الجهات قبل ما تتواصل في العاصمة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وين تنتظم مسابقة خاصة بالإنتاجات والأعمال الجديدة. يشمل برنامج الموسم الثقافي أيضا تنظيم دورة تكوينية جديدة في مجال السيرك خلال شهر سبتمبر، وتتوج بإنجاز مشروع فني يستند للمعارف والمهارات اللي اكتسبها المهارات التي يكتسبها المشاركون خلال فترة التكوين على أن يتم تقديم العمل للجمهور في مرحلة لاحقة. في شهر أكتوبر تستقبل المدرسة التطبيقية الحرف المسرحية دفعة جديدة من المتكونين. كذلك يتواصل جانب من جانب الموسم الثقافي الجديد العمل على عدد من الانتاجات الجديدة للمسرح التونسي إلى جانب مشاريع انتاج مشترك مع شركاء دوليين. دونك هذه أهم ما فهمها بيان سور بالنسبة للموسم الجديد، بالإضافة بيان سور لي مجموعة من التظاهرات لنظام المسرح الوطني التونسي في مقدمتها تجليات الحلفوين خلال شهر رمضان وتونس مسارح العالم اللي يجيب التزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق ل 27 مارس من كل عام. مازلنا ديما معكم في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة FM.

0: هذو ما هيك وحسان لي فاتغني اسمها بحب بك خلينا نوصل معها للعشرة بخمسين دقيقة على موجة الجوهرة فهم صاريتنا بدأت من العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة مزيدة المتابعات الأخبار وكذلك الفقرات الموسيقية السنة فيكم في الساعتين اللي مزيلوا من أمر سهرية الليلة من جوهرة باي ناي تبقى معنا مشكورين ديما في الاستماع شوية أخرى موعدكم مع موجز جديد للأخبار مع هجر نوين نرجوح نكمل معكم في جوهرة باي نايت
1: جوهرة باي نايت.

0: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. صادقت اللجنة الجهوية للقبول والإدماج بمركبات الطفولة بالقيروان اليوم على قبول 55 طفلا للانتفاع بخدمات مركبات الطفولة الأربعة الموجودة بالجهة، وذلك من جملة 75 ملفا تم عرضها على أنظار اللجنة في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. اطلع وفد من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي اللقاحي لأجساد يترأسه المدير العام للمركز الدكتور نصر الدين العبيدي خلال زيارة ميدانية أدها اليوم إلى مقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدينة باجة. اطلع على تجارب الديوان في تنمية قطاع تربية الماشية وفي التعاطي مع منظومة الحليب والأعلاف بهدف دعم الأمن الغذائي، وذلك بحضور المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس الزعيم. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن تمديد أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 26 و2000 لغاية 13 من سبتمبر 26 و2000 بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. ووزارة الشؤون الثقافية تدعو الراغبين في ترشيح منشوراتهم، تدعوهم إلى تقديم مطالبهم إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض. هذا وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 25 و2000 26 و2000، وتعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية وفق بلاغ وزارة الشؤون الثقافية. دوليا، شبكة فوكس نيوز عن تنقل عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب خرق وجسك. بدوليا، أفاد التلفزيون الإيراني أن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتين نفط إيرانيتين بالقرب من سواحل جسك جنوب البلاد. بحرية الحرس الثورية الإيراني تحذر أفراد أطقم ناقلة النفط قبالة الكويت والبحرين بمغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف. كوريا الجنوبية تقول إنها أرسلت فريق تفتيش لتقييم الوضع الأمني في مضيق هرمز، مؤكدة عدم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات. ومن أخبار العالم كذلك، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة تجري تحقيقا بشأن سوريا اليوم إنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن بعضها بما في ذلك اعتقال عشرة الأشخاص قد ترقى إلى جرائم حرب. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة أف أم تي في، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس

بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 و6 من 6 ل7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. الثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح. واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

هذا حكيم وحودة أغنية يا حبيبنا من التجربة اللي يعمل فيها واحد من مشارب الطاقة في مجال الموسيقى. اختيارات مدارس نجم تكون بعيدة شوية حتى في الأصوات، لكن ما يخرجوا من الاستوديو كما تبدأ الكلمات كتبت والألحان والتوزيع وتخرج الأغنية هذه كمان توج نهائي بالنسبة للحلقة للدوب ساعات سمعناها ديما في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة فهم صاريتنا اليومية من 10 حتى الماضي ساعة ديما على موجات الجوهرة فهم. Let's go. آخر أيامات الصيف وآخر أجواء الصيف وأبقى بالطبيعة مازال مطعة متواصلة في الموسيقى على الأقل مع أجواء الأفرو هاوس ميكس مع لوكاس أند فرانك، ونرجع نوصل معكم سهريتنا على موجة الجوهرة FM. Let's go.

rap. Fui igual a Matt, ele entendeu.

هذوما لوكاس اند فرانك في ميكس افرو هاوس نوصلوا معاه لل 11:39 دقيقة. تسمعوا في راديو جوهرة فام في جوهرة بانا صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة باش نحكيو عن معرض تونس الدولي للكتاب نسخته الجديدة الدورة 41 وين تم الإعلان من قبل وزارة الشؤون الثقافية اليوم العشية عن تعيين الدكتور خالد كشير كمدير الدورة 41 معرض تونس الدولي للكتاب، وهذا كان خلال موكب لتسلم وتسليم المهام بين الدكتور محمد صلاح القادر المدير السابق للمعرض خلال 3 دورات الفارطة والمدير الحالي. دونك تم شكر المدير السابق على ما بذلوا من جهود قائمة لنجاح الدورات 38 39 و40 معرض تونس الدولي للكتاب، الشيء اللي أدى لتطوير المضامين داخل المعرض ومزيد استقطاب رواد جدد لمختلف أقسامه والأجنحة متاعه. وأعربت الوزير على التطلع إلى أنه يتواصل الحماس بين الساق التصاعدي لتأمين الدورة 41 وتحقيق مزيد من النجاحات وإعلاء الكتاب وتعزيز دوره في صقل المواهب وتنمية الفكر وتنوير العقول. للتذكير بالنسبة لخالد كشير، الدكتور خالد كشير المدير الحالي لمعرض تونس الدولي للكتاب هو مؤرخ وأستاذ جامعي، هو المدير العام السابق لدار الكتب الوطنية، كما كان خالد كشير بصفته أستاذ التاريخ الإسلامي الوسيط بجامعة تونس من أبرز مساهمين في مارس 2022 في مبادرة جامعة تونس وكرسي معهد العالم العربي بباريس بإطلاق كرسي هشام جعايط لتاريخ وثقافة الإسلام. نواصلوا مع الكتب كتاب والكتب ونحكيو على بلاغ زادة من قبل وزارة الشؤون الثقافية اصدر اليوم العشية وين أعلنت على تبديد أجل الترشح لاغتناء الكتب التونسية سنة 2026 إلى غاية 13 سبتمبر الحالي بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة، ودعت الوزارة الراغبين في ترشيح منشوراتهم إلى تقديم مطالبهم الإلكترونية عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض ماك تيليسي سوبونسيون رفعس، وستخص الدورة للكتب الصادرة سنتي 2025 و2026 وتعطى الأولوية للكتب موجهة للطفل والكتب الفنية. بقوا معنا ديما مشكورين في الاستماع الجوهرة بانايت على موجة الجوهرة اف ام، واصلين مع الموسيقى بيبي جانج غنيت كاسابش نصمو زيدا رغو على ما كده جي بالفن ويلي ولي عمر غني اسمه ميخانتي.

هذوما كايروكي كايروكي غنيت انا فاضل غني نوصلوا على 11 55 دقيقة على موجة الجوهرة FM. مازلنا معكم في جوهرة حوانات شوية أخرى استناو موعد النشرة الأخيرة للأخبار مع هجر نوالي. بعد نرجو نكمل معكم مع مختلف فقرات ومتابعاتنا ديما في جوهرة. باي نايت.

عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة. لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد، هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إعادة تفتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من هذا اليوم. وهجمة أمريكية على أهداف إيرانية واعتراض صواريخ بمدن أردنية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الفريضين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن أنا أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر القضائي. وكانت النيابة العمومية بالقطب المذكور قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنها البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق أحد الجمعيات. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري. ووضح دبار خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، وأوضح أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مؤكدا أن النقابة تعتبر أن كل الأشكال النضالية متروحة بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة. سيتم بداية من اليوم الأربعاء للساعة منتصف النهار إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال أقسام التحضير مواليد سنة 21 و2000 وفق ما جاء في بلاغ مشترك يوم أمس بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهانيه له على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. واستعرض رئيس الجمهورية أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 من مارس عام 1945، وما رافق مسيرة عملها من جهود لتعديل الميثاق المؤسس لها وإصلاح مؤسسة العمل العربية المشترك، هذا فضلا عن ظروف انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس عام 1979 قبل أن يعود إلى القاهرة عام 1990 وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ووفق نص البلاغ، رئيس الدولة أكد أيضا أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آلية عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية والدفاع عنها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما شدد رئيس الجمهورية وفق نص البلاغ على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشاركة في صنع القرار الدولي. ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضري. دوليا، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب خارك وجاسك. بدوره يفاد التلفزيون الإيراني أن الجيش الأمريكي هجم ناقلتي نفط إيرانيتين بالقرب من سواحل جاسك جنوب البلاد. رصد مواطنون أردنيون فجر الأربعاء اعتراضات صاروخية في سماء المملكة، وكانت قد أفادت وكالة مهر وفارس الإيرانيتان مساء الثلاثاء بسماع دوي انفجارات في منطقتين ساحليتين بجنوب إيران وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. بدورها نقلت وكالة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن أصوات الانفجارات قد سمع دويها في إيران. ومن أخبار العالم كذلك، واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشاحنات غير مشروعة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6 للـ9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتي بيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5، و7 من 6 للـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بسباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7، سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلوني مع هيبة وأمين.

هي المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب، تحب تربح، ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027، بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا

هذا الفنان والممثل أيضا، لكن في ألبومه الأخير محمد الشرنوبي كان متميز من ناحية الاختيارات اللي اختارهم في ألبوم متاعوا. سمعنا منهم غنية زي الغاقر. مازلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة. باي نايت. فلاشباك. كي نقولوا كوين، نقولوا لاورا، سوفايفور، نقولوا زادا بالتيمور، باتشوب بويز، إيراش فورين إكس، ريك أصلي، كوين، دافيد بوي، مايكل جاكسون، ويتني أوستون وغيرهم. الأسماء نحكيوا أكيد على أجواء الثمانينات مع الأغاني اللي برزت في البوب روك. مجموعة كبيرة من الفنانين ومجموعات كانوا خلوا أسامي كبيرة برشا بالنسبة للفترة الزمنية هذه، فترة ذهبية في عديد الأنماط الموسيقية منهم من البوب والر. نخليكم تستمتعوا مع اختيارات أليخاندرو باريرا دي جي هذا في ميكس لي سنوات الثمانينات.

هكا نوصل معكم دقائق الأخرى من موعد سهرة الليلة من جوهرة حبانا يترفقنيكم العشرة حتى التو. نتقابلوا معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة. نكملوا بتبيعة مع آخر فقراتنا بالنسبة لليلة. فقرتنا الأخيرة تكون تصلتينا، وليلة اخترنا أغنية أكذب عليك. الأغنية باش نسموها بصوت الفنان ماجد المهندس اللي كان قدمها في جدة في سنة 2025. بيان سور أغنية وردة الجزائرية نجمش تكون بيان سور الأغنية تسمع كيما وردة كان تسمع بصوت فنان آخر، لكن برشا فنانين كيقدموا الأغنية هذه عطوها من روحهم وقدموها بالشكل المطلوب. نخليكم بيان سور تسمعوا الأغنية هذه تستمتعوا بها، ونحن نقابلوا معكم إن شاء الله غدوة في موعد جديد. من جوهرة باناي تحيات سيمونير اسماعيلي رافقنا رافقكم في الإخراج التقني، كان معكم أحمد الحبيسي مقدم ميكرو. ليتكم زينة، أصبح على خير، سلام.